0: بريكدار في سماء إقليم النيل الأزرق، وقالت إنها أسقطت المسيرة أثناء محاولتها استهداف المدنيين.
1: سلاح الجوي لدي تأسيس أسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي، ودي المسيرة، دي المسيرة العدو الأمام الأمام قدامك، دي المسيرة. وده قائدنا جناب طروما قائد اللواء السابع. تفضل سعادتك، تفضل.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كرنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كرنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار. وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب، مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
2: الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محلية قلع النحل ولا منطقة قلع النحل حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيسر كوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو التي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيسر الكوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
4: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن
5: إن التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، فمعنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتآكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتآكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسل رسميا زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعا كبيرا وصل إلى نحو 105 و 115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين، وأضاف في هذا الخصوص
6: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85، ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان، كل المحلات مقفلة، شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر، قالوا بكرة بيجي كل إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو 10 أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بور سودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
7: يا شباب قفل الشارع فوق تهب.
8: الله أكبر
7: الشارع بتاع أوسيف.
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص
9: الشرط الأول العمال النقلوا بدون أي سبب لنا دارين ديل يرجعوا في مكانه، والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بور سودان الناس هنا ما دايرين، لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت. بعدين هنا نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة، هنا نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة طنج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة، وشك مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: في 2026 شهر تسعة يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح، تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة، وعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال ثلاثة أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد، وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق، كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة، كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالا. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا، وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دبنجا:
10: خاصة في محلية النهود تم مؤخرا جلب طبيب نساء وتوليد، ودي كانت الإدارية النهود بتعاني منها بصورة زي ما بقوله، لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر، تم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27 ألف أسرة، ممكن يكون أي أسرة استحقاقها من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو.
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحظر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا من اليوم التالي، واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية، وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهرة إزالة الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتدة كلها في القضار وفي النيل الأبيض والنيل الأزرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا من وأنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا ديك يعني شوية مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعية المهمة جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصادية المجتمعات الريفية الناس ساكنين فيها، في حماية التربة وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايودايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الأنواع، هذا نوع مختلف في منطقة معينة مثل الحيوانات والطيور والأسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا هو الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه إحياء الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك أنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
2: طيب يعني برضو يعني نأخذ وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده، زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حقت الجهاز حق الغابات ده، عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
3: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمل الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه أنا بقدر أقول لك إنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايه بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. انا قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات ل يعني استخدموها في اذا كانت الغابات لتصنيع الاساسات وكده، او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم.
2: نعم. طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار، ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر. فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
3: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول عليه شنو، انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمع عندنا في الزراعة إنه نسميه التمثيل الغذائي، الأشجار وأي حاجة خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني أكسيد الكربون من السماء وتدينا أكسجين وتدينا رطوبة بتأدي إلى أن نحصل تكثف في السماء وتجيب أمطار. طيب الحاصل شنو؟ إنه أما تقطع كمية كبيرة من الغابات والمراعي بتأدي إلى إنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضرورة تقل كمية المياه الماشية للسماء عشان تنزل أمطار. فده بيؤدي إلى أنه كل منطقة تقطع منها غابات تكون مرشحة أنها تكون منطقة، نحن معنا حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحة أنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي أنه نحن الأمطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لأنه الغطاء النباتي قل، وده بالضرورة يؤدي إلى تقليل الأمطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتأدي إلى إنه الناس يكون عندهم دور في إنه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن بيكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصة دي بالمناسبة ما يعني ما سودانية بس، دي كلها في العالم حاصلة. ونحن ذكرت مرة فاتت تكلمنا عن النينو لا نينا والنينو، دي كلها أدت إلى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضرراً وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جداً ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين وعندنا منطقة، السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان درسينها وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمانميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بالمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، reduction emission from deforestation and forest degradation، تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورة. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحياة الناس مفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا، إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت لكم بمناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال. السودان المغربي هو جزء كبير جدا جدا منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي. ليه؟ لأنه عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع تغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
2: نعم. طيب سيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي. يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول الما ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليز والدولة بكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة دي عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
3: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب كونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nation Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي احنا سميناه ريد اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحليه اللي تحتمل على الغابات، تعزيز التنميه المستدامه. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول انها تقلل القطع غير قانوني للغابات وتنظيم انتاج الفحم، حمايه الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفيه. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في الحته بتاعت انه اعاده تشجير، اداره الغابات المستدامه، زياده مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصه زياده مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بيدوا تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء الهشاب والصم أو الطلف والصمع الصمغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناسو ناسرين ديل بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كتير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم، بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق، إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، أو من خلال التمويل من خلال الجريد جرين وول بتاع الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا. دي كلها حاجات بتشجع إنه الناس إنه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هو نحتاج له.
2: نعم. طيب. نعم. فيما أنت قبل قلت إنه يعني لما نكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
3: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف قدر ما أنت تقطع قدر ما تكون في أراضي، طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدرنا إنه نحنا يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى، قدر ما تتقطع أشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعة تزحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعمل شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمت قبل قلت لك الغابات نحن عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني، وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم إن إثيوبيا ما متأثرة بالغابات إلا في المنطقة في الصحور إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متحملة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الإفريقية العظيم. طيب نعم نحن قادرين أن نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
2: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
3: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا ابراهيم، انت عارف انه عشان تزرع شجره عشان تنمو عشان توصل مرحله تحت انها تكون مثلا شجره كبيره بتاخد لازم يعني يعني ممكن نتكلم عن 10-15-20 سنه، وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصه كما كانت فالقصه بتاخد لازم كتير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى مش كده؟ أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعدة العالم. يعني السودان براهم ما بيقدر يعمل قصة مساعدة العالم، والدول بالمناسبة الدول الغنية اللي هي بيسموها دول الاسكندنافية بالذات، إذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، يتكلمنا عن النرويج، يتكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الإفريق العظيم، والقروض جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة بنحن قادرين نبدأ المشوار بتاعنا، لكن القصة بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنة، حتى العشي أشجار معمرة توصل عمرها 100 سنة و200 سنة. فنحن نتكلم عن أشجار دارينا نحن تكون للأجيال القادمة، إنه تكون عندها قطاع نباتي كبير وقطاع غابي يساعدها إلى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لأنه نحن قللنا انبعاث ثاني اكسيد الكربون وزيدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع القصدي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في أمريكا، وهنا ده برضو ممكن إحنا عندنا آلاف مؤلفة من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصة في منطقة حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغاية كردفان لغاية النيل الأزرق النيل الأبيض وبتمشي لغاية البطانة. فدي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لأن إحنا الدولة الوحيدة تقريبا في العالم بتنتج 80% من الإنتاج العالمي.

0: وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
1: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء. بديك الفرصه يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من ازاله القطاع النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجره، طلاب المدارس كلهم بيعرفوه وبيمشي يساعدوا في زراعه الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في ذو المنتبهات لانه في مشكله بتاعت غابات. فنديك الفرصه تختم هذا اللقاء.
0: طيب شكرا يا ابراهيم. انا بس بسميها خارطه الطريق مختصره لاصلاح القطاع الغابي. اول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للاضرار الحاصله في الغابات السودانيه. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الافدنه، لازم يكون هناك ودي مساعده الاغمار الصناعيه والدول الغربيه قادره وموجوده والامم المتحده ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأثر، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها رحلات وناكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي كردفور. طيب حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون أصو يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعونه، والناس مشيت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب يونايتد نيشن انفيرمنت بروتكشن ايجنسي والكوب والسور الاسلامي العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. واخيرا واهم شيء واهم دور اليوم تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، ان يا جماعة اهمية الغابات ايه ودورنا نحن في حماية ايه والمردود اللي بيجينا من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
1: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
0: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق. هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر

0: المفقودين والجهود المبذولة لمعالجته. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبد الله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاختفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو طبنجة. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
1: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق انه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا انه الجهات اللي ممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد انه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، اي مكان في السودان بقت اصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفون قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيجوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق إحنا لا من يكون في شق اختفى أخفية، نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بيجا منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم يعني للأسف الشديد. يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس اللي عاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم، ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في إنه أطراف الحرب أو كل الناس المساهمة في الإخفاء القسري إنهم ما بيفصحوا عن عدد الأشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعية أو ما طبيعية. على أي حال في كل الأحوال إنهم الجهات دي ما قاعدة تفصح لأي جهة من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى يعني، لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله ده كان مخفي قصري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السري، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المضبوطين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة، لناس بيكونوا توفوا هم، الزول بيكون طالع ماشي في الشارع، ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني، بدون ما انه يتخذوا الاجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده، حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على اساس انه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة من فترات، وده سبب اشكالات كثيرة جدا، انه في ناس هسه الان ناس بيحسبوهم انهم هم احياء، لكن للاسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في اي منطقة في السودان، بدون ما انه الناس على الاقل يتخذوا الاجراءات اللي ممكن تساهم او تساعد في تعريفهم لاحقا. انا بفتكر انه مساله المفقودين ده مساله اساسيه ومساله جوهريه، هي واحده زي ما قلت من افرازات الحرب، وبالتالي انه بالمناسبه التعرف على الناس اللي تم، او التعرف على الاماكن او على الاقل المقابر اذا كانوا توفوا الى رحمه الله، انه المساله دي مهمه جدا للاسر، لانه يعني بيحسم شاب ظل انه يراود الناس لسنين طويله، وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا اطراف الحرب في انهم هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده، على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اختفاء القسري.
0: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصري المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، الدور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين، وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
2: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء الشاعر أبو ذر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسه ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاقم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبيرة شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم، وبتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القسري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير، في انها منساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في إنه يا أخي قضية المختفين قسريا تأخذ أولوية، بنخاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة،
3: والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا، الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية. هي مثلا الشرطة ما قاعد، أو النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير ابنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا. لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير ابنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل مفهوم يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني يعرف مصيره انه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن انه العمل ومتفائلين انه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
0: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحية.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من أمبرو إلى كرنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر، واعتصام لعمال المحجر البيطري في السواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني. وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس، وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/2026 مسيرة استراتيجية للعدو نزلناه،
2: الله أكبر.
0: من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس إسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بريكدار في سماء إقليم النيل الأزرق، وقالت إنها أسقطت المسيرة أثناء محاولتها استهداف المدنيين.
3: جناح الجوي لديه تأسيس أسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي، ودي المسيرة العدو الأمام قدامكم، دي المسيرة، وده قائدنا جناب طروما قائد اللواء السابع. تفضل سعادتك. تفضل.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كرنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كرنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار، وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي هذا العام
2: طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دوبانجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل يرقل على النحل ولا منطقة يرقل على النحل، حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيسر كوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو والتي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيسر كوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
5: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن:
6: إن التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، فمعنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتآكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتآكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسل رسميا زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعا كبيرا وصل إلى نحو 105 و115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين. وأضاف في هذا الخصوص
7: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85 ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان كل المحلات مقفلة شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر قالوا بكرة بيجي كل يعني إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو 10 أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بور سودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
8: يا شباب قفل الشارع فوق تير.
9: أيوه
8: الله أكبر الشارع بتاع أوسيف
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص
10: الشرط الأول الأمال النقلوه بدون أي سبب لنا دارين ديل يرجعوا في مكانه. والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بور سودان الناس هنا ما دايرين لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت. هنا نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة هنا نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة تونج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة. وشكى مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص
11: في 2026 شهر 9 يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة وأعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال 3 أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق. كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالة. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا. وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دوانجا
9: خاصة في محلية النهوض، تم مؤخرا جلب طبيب نساء وتوليد، ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بصورة زي ما بقوله، لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر، تم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا، مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27,000 أسرة، ممكن يكون أي أسرة استحقاقها من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو.
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحظر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا من اليوم التالي، واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية، وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجة، برنامجنا يتواصل فتابعونا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 24 من شهر سبتمبر 2026، وتتابعون فيها: استقرار للوضع الصحي بمحلية النهود وسط جهود متواصلة لتطوير الخدمات.
1: نحن الآن نحتفي بزيرو كوليرا، ما في حالات في الثلاثة إداريات، وآخر التقارير الثلاثة يوم والأربعة يوم الفاتت دي، ولا يسال ما يساكت ما موجود.
0: مبادرة لا لقهر النساء تطالب بإلغاء رسوم الولادة بالمستشفيات الحكومية وتحذر من احتجاز الأمهات والمواليد.
2: النساء في المستشفيات الحكومية في السودان للولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية عليهم رسوم، وحين تعجز المرأة وأسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى.
0: اليونيسيف: غارات الطائرات المسيرة على الأبيض تؤدي إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات.
3: أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال.
0: قادة دينيون من المسيحيين والمسلمين يدعون لوقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة.
4: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية.
0: تراجع إنتاج السمك العربي إلى نحو 50% بفعل الحرب والتهريب.
5: في نهاية الأمر نقول لو لم تقف هذه الحرب، السودان سيفقد ميزته كأكبر منتج ومصدر للسمك العربي.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ولاية غرب كردفان، حيث يشهد الوضع الصحي في محلية النهود استقرارا. وقال منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية، قال لجولة السودان اليوم أن المحلية خالية من حالات الإصابة بالكوليرا، مع تحقيق وفرة في الأدوية وخدمات مجانية للأمومة والطفولة. مزيد من التفاصيل في حديث منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية والتقدير لإخواننا في راديو دبنجة. نحن نفتكر بأنه الوضع الصحي بتاعنا الآن جيد جدا في محلية النهود. عندنا حوالي 16 مركز في ريف النهود، في الخارج حوالي 10 مراكز صحية، في داخل مدينة النهود 5 مراكز بما فيه المستشفى الرئيسي بالإضافة إلى مستشفى طبية. ممكن نكون عندنا وفر في الأدوية، بالإضافة لأنه قاعد نقدم خدمات عبر منظمة كافة، خدمات زي ما بقوله صحية مجانية للإمومة للطفولة. الدواء عندنا مجاني في محلية النهود. ممكن يكون عندنا نقص في بعض الكوادر الطبية، لكن ساعين بكل السبل على أساس أنه نزلل العقبات دي. الحمد لله تم في داخل المدينة تطعيم حوالي 46 ألف نسمة، تم تطعيمهم تماما من الجرعة بتاعت الكوليرا اللي بتستمر لمدة بتاعت 3 سنوات. انتقلت بعد ذاك الحملة بتاعت التطعيم إلى ريف محلية النهود، تم التغطية بطريقة جيدة جدا في مسألة التطعيم. ممكن يكون اتكلورت كل المصادر بتاعت المياه في داخل إدارية النهود وفي إدارية ريف النهود وفي إدارية فوجة، مع العلم بأنه محلية النهود هي بتتكون من 3 إداريات: إدارية النهود، إدارية فوجة، إدارية ريف النهود. إدارية فوجة فوق استقرار في الوضع الصحي بطريقة جيدة جدا، كل المراكز الصحية شغالة، في ممكن تكون وفرة في الكادر الطبي، وفرة في العلاج بحمد الله تعالى. برضو على مستوى ولاية غرب كردفان قاعد يجينا إمداد من الدواء بطريقة جيدة. في داخل إدارية النهود نفسها في أكثر من 21 صيدلية الآن عاملة، بالإضافة لفي مراكز خاصة حوالي 7 مراكز خاصة في محلية النهوض. تم مؤخرا جلب طبيب نساء وتوليد, ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بالصورة زي ما بقوله, لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر تماما. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة, يعني تم تقديم عمل إنسان زي ما بقوله ضخم جدا, مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27 ألف أسرة. ممكن يكون أي أسرة استحقاقة من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو من المواد الغذائية, بالإضافة للصابون, بالإضافة زي ما بقوله للمعززات بتاعت الصحة, كما بأنه في مجال الأطفال برضو في بسكويت التغذية كان مقدم من منظمة الغذاء العالمي, وقاعد يجينا برضو من منظمة كافة اليوم التحية واليوم التقدير. فباختصار ممكن نقول بأنه الوضع الآن مستغير جدا. المدارس شغالة فاتحة, في حوالي 12 مدرسة الآن في داخل محلية النهوض شغالة, في 15 مدرسة في ريف النهوض, آخر مدارس اتفتحت في خلال اليومين الفاتوا دي. احنا الآن نحتفي بزيرو كوليرا, زيرو كوليرا, ما في أي إصابات, ما في حالات في الثلاثة إداريات, لا في فوجة, لا ريف النهوض, لا النهوض جوا, الحمد لله زي ما بقولوا. آخر التقارير الثلاثة يوم ولا الأربعة يوم الفاتت دي, ولا يسال ما يساكت ما موجود. فالأمور طيبة, الحياة زي ما بقولوا طبيعية. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة باهتمامهم بالمحلية.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم, حيث حذرت مبادرة لا لقهر النساء من كارثة إنسانية بسبب فرض الرسوم المالية على الولادة في المستشفيات الحكومية, ووصفت احتجاز الأم ووليدها داخل المستشفى رهينة لحين سداد المبلغ بالسلوك اللا إنساني والمخالف للقانون. مزيد من التفاصيل في حديث الأستاذة أميرة عثمان القيادية بمبادرة لا لقهر النساء.
2: مبادرة لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام, نرفض وبشدة ونطالب بإلقاء قرارات دفع رسوم لرعاية الأمومة والطفولة, رسوم الوضوع للأمهات السودانيات في ظل هذا الحرب وهذا الوضع الاقتصادي السيء. النساء في المستشفيات الحكومية في السودان للولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية عليهم رسوم, وحين تعجز المرأة وأسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى إلى ما حين تدفع الرسوم. يعني ده وضع مهين ومزل يعني للأسر وكسرة نفس وإزلال. يعني نحن نقلمتين كل يوم والتاني في مشاكل, وعرفنا من بعض المستشفيات إنه حتى المرأة له والدة قيصرية واتأخرت عن الدفع وما سمحوا لها بالخروج, بيحرموها حتى من السرير اللي راكده فيه. أنا ما عارفة إنهم بفكروا كيف بالشكل القانوني ذاته, حاجة دي ما قانونية الليجل يعني, وفي نفس الوقت غير إنسانية بالمستشفيات. وعرفنا إنه الحاجة دي بعض الأطباء يعني احتجوا عليها ورفضوها لأنه كانوا بيرفضوا حتى قبولها, يعني مش بيلزموها بعد ما إنه ينقذوا حياته وحياة الطفل, لا إن هو ما تدخل أصلا العملية ما لم تندفع الرسوم. لكن باحتياج الأطباء بيقولوا بيعملوا العملية وإن هي ممكن تلد, لكن بعد ذلك ما الإدارة بتاعت المستشفى ما بتسمح لها بالمغادرة ما لم تسدد الرسوم. فبنرفع صوتنا إحنا في لا لقهر النساء, يعني لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام, السلامة للمرأة السودانية والتحية للمرأة السودانية. رعاية الأمومة والطفولة حق, بمتابعة الحمل للوضوع للمتابعة بعد الولادة. شكرا جزيلا, راديو دبنجة لا لقهر النساء, عاش نضال المرأة السودانية.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم, حيث قالت منظمة اليونيسيف أن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت لتدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للأطفال. كان من المقرر توزيعها ابتداء من شهر 10/2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. مزيد من التفاصيل في حديث إيفا هايمدس رئيسة قسم الاتصالات في منظمة اليونيسف بالسودان.
6: On 20th September, drone strikes in North Kordofan destroyed more than
3: 20 سبتمبر أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال. وشملت هذه المستلزمات كتبا مدرسية وكتبا للمراجعة في مادتي اللغة العربية والرياضيات. وكان من المقرر توزيعها بدءا من شهر أكتوبر مع مطلع العام الدراسي الجديد. ومن المتوقع أن تؤثر خسارة هذه المواد على العملية التعليمية لآلاف الأطفال، إذ تسببت النزاعات بالفعل في حرمان العديد من أطفال السودان من مقاعد الدراسة لفترة طويلة جدا. وتعد هذه الحادثة الأخيرة انتكاسة جديدة للأطفال الذين يسعون لمواصلة تعليمهم. وفي جميع أنحاء السودان تبذل الأسر والمعلمون والمجتمعات جهودا حثيثة لمساعدة الأطفال على العودة إلى التعلم، وتشكل إتاحة الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية جزءا جوهريا من هذه الجهود، غير أن تعويض هذه المستلزمات يتطلب وقتا وموارد وإمكانية للوصول إلى المناطق المعنية، وهي أمور تمثل تحديات كبيرة في المناطق المتأثرة بالنزاع. إن التعليم يمنح الأطفال المعرفة والمهارات والأمل، فهو يوفر الحماية في أوقات الأزمات ويساعد الأطفال على بناء مستقبل أفضل. فلكل طفل الحق في التعلم، ويجب حماية المدارس والمستلزمات التعليمية وغيرها من البنى التحتية المدنية. وتدعو منظمة اليونيسف جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المواد والمرافق التعليمية وتمكين الأطفال من مواصلة التعلم وممارسة حقهم في التعليم.
6: Children must be able to continue learning and exercise their right to education.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر يوم الأربعاء بعد مشاورات في معسكر إيدا بجنوب السودان خلال الفترة من 21 ل 23 سبتمبر الجاري، دعوا إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. مزيد من التفاصيل في حديث الأسقف العيسر كوكو.
4: بيان القادة الدينيين بشأن النزاع في جبال النوبة إيدا جنوب السودان 23 سبتمبر 2026 نيابة عن مجلس كنائس السودان الجديد والمجلس الإسلامي لجبال النوبة. نحن القادة الدينيون الذين نمثل المجتمعات المسيحية والمسلمة اجتمعنا في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026 في إطار مشاورات للتعامل والتداول بشأن النزاع المستمر في إقليم جبال النوبة وأثاره المدمرة على شعبنا ومجتمعاتنا. وقد عقدت مشاورتنا تحت شعار مجتمع واحد شعب واحد متحدون من أجل السلام والمصالحة. وبصفتنا قادة دينيين نشعر بحزن وقلق عميقين إزاء المعاناة الناجمة عن النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 وامتدت ليشمل كامل مقاطعة حيبان، وقد أسفر النزاع عن فقدان الأرواح وتدمير الممتلكات والسبل كسب العيش ونزوح العالاف من الناس ووقوف ضائع وعمال نهب وانتشار الكراهية والخوف والصدمات النفسية، فضلا عن إضعاف العلاقات بين أطراف المتنازعة. وندرك إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية. ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية وغيرها من المصالح. نرحب بوقف إطلاق النار وندعو إلى الحوار. نرحب بوقف إطلاق النار الذي أصدره حكومة التأسيس وأعلنه رئيس وقائد عام الجيش الشعبي الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان الشمال، ونشجع جميع أطراف على احترام هذه الجهود ودعمها والعمل على التهيئة بيئة مواتية للسلام والحوار والمصالحة. ونؤمن بأن الحوار هو الطريق الأكثر بناء لمعالجة المظالم واستعادة الثقة وإيجاد حلول دائمة للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا. نداؤنا: 1. إنحاء العنف والأعمال الأدائية. 2. حوار حادث وشامل. 3. العدالة والمساءلة. 4. المصالحة المجتمعية والتعافي. 5. بناء الثقة. 6. تقديم المساعدات الإنسانية. 7. معالجة أسباب الجذرية للنزاع. 8. حماية المدنيين وصون كرامة الإنسان. نداؤنا لجميع المجتمعات: بصفتنا قادة دينيين نؤكد من جديد التزامنا بالسلام والمصالحة والعدالة والتسامح والتعايش وكرامة كل إنسان، وتدعون تقاليدنا المسيحية والإسلامية إلى حماية الحياة ورفض الكراهية والسعي إلى العدالة والعفو والمصالح والعمل من أجل السلام. وعليه نناشد جميع المجتمعات المتنازعة التحلي بالحدود وضبط النفس في هذا المرحلة الحرجة، ونحث جميع الأطراف على تجنب الأفعال والتصريحات التي قد تؤدي إلى تعجيج التوترات وتعميق الانقسامات وتفويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. كما نناشد القادة التقليديين والنساء والشباب والمجتمع المدني والقادة السياسيين والقادة الدينيين وجميع أبناء الشعب جبال النوبة أن يصبحوا عناصر فعالة في تحقيق السلام والمصالحة. إن مستقبل جبال النوبة ملك لجميع أبنائها، ولا يمكن لأي مجتمع أن يبني مستقبلا يسوده السلام والازدهار من خلال استمرار العنف والانقسام. وندعو شعبنا إلى اختيار الحوار بدلا من العنف، والمصالحة بدلا من الكراهية، والتسامح بدلا من الانتقام، والتعايش بدلا من الانقسام. نداء إلى المجتمع الوطني والإقليمي والدولي: نناشد المجتمع المحلي والإقليمي والدولي لدعم جهود السلام الحقيقية وتقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز المصالحة المجتمعية وبناء الثقة ودعم المبادرات الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع. نشجع جميع الشركاء على دعم الأشخاص المتضررين من النزاع وتعزيز الجهود.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، تشهد حركة وارد السمق العربي إلى بورصة القبيض تراجعا حادا بسبب تداعيات الحرب التي طالت أكبر أماكن إنتاجه. وقال إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمق العربي، قال لجولة السودان اليوم أن الدولة قبل الحرب لم تكن لها سيطرة كاملة على إنتاج وتسويق وعيدات السمق، وأن الحرب زادت الأمر سوءا. مزيد من التفاصيل في حديث إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمق العربي.
7: السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة موضوع السمق العربي موضوع شائك جدا. تأثيرات الحرب على السمق العربي تأثيرات بليغة جدا جدا، بالرغم من أنه هو سلعة سيادية للسودان. السودان يتمتع بأكبر قدر منها، 80% تقريبا من إنتاجه وتصديره، إلا أنه أصلا حتى قبل الحرب ما كان في سيطرة تامة للدولة على عائدات السمق وتطوير إنتاجه وتسويقه. الحرب زادت الأمر ده ضغصا على إبالة. من حيث الحرب طبعا، بالرغم من الحديث حول أن والله السمق الآن أصبح واحد من الموارد التي تدعم الحرب، طبعا ده لحد ما صحيح، ولكن طبعا التأثيرات التي حدثت للسمق العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60%، بسبب أنه الانقطاع الأمني في المناطق التي السمق العربي هو أساسا موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده اللي هو حزام السمق العربي. والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جدا جدا. تهجر أغلب المزارعين بسبب الحرب، جاءت جهات أخرى سرقت بضائعهم وأشياءهم، حصل قطع جائر للغابات بشكل رهيب جدا، اللي عملوا فحم وكده نتيجة للفقر الذي قامت به الحرب ونتيجة عدم وجود الناس الملاك للغابات، بالإضافة للظروف الطبيعية هذا العام. يعني برضو الظروف الطبيعية كانت قاسية جدا في شحف الأمطار وغيره. المناطق الإنتاج قل لأنه ما فيها أمان، يعني المناطق أصبحت مناطق تحت مسرح قتال وعمليات، وبالتالي طبعا الجو زي ده لا يمكن وجود الناس فيه. يعني في هنالك يعني برضو في ظل الحرب من التأثيرات الشديدة عليه اللي هو التركيز بك حتى القدر البسيط البيئي، الحكومة مركزة عليه تركيز شديد جدا جدا، رسوم وجبايات تتجاوز 40% من قيمته، ورسوم تقريبا هنالك حوالي 32 رسم على الصمغ العربي في داخل السودان. ده طبعا غير تكاليف الانتاج وتكاليف الترحيل وتكاليف التسويق كده، يعني برضو التأثير البالغ عليه من حيث التسويق والأسعار. طبعا لا يخفى على الناس انه تم تهريب الصمغ بالذات في منطقة النهود وغيره، تم سرقة المخزونات بتاعت الصمغ العربي بتاعت المصدرين وغيره وتهريبه الى دول الجوار. الصمغ المسروق زايد الصمغ الغير المسروق برضو كله ذهب لدول الجوار، اللي هي جزء ذهب الجنوب، جزء ذهب مشتشات، ليبيا، مصر، حتى نيجيريا الآن من أكبر المصدرين. وتغيرت الكميات بتاعت المصدرة من نيجيريا وتشاد بشكل ملحوظ، وخصمت من حصد السودان، لأنه ليه اليوم السودان كان في آخر تقارير للـ AIBG أو المنظمة العالمية اتحاد العالمي للأسماك، وكان مصدر حوالي 80% من 70 إلى 80%. في الموسم السابق ده زادت النسبة بتاعت نيجيريا وتشاد وقل السودان، أصبح يعني يصدر من 50 إلى 60%، وده كله بسبب أنه الأسماك دي خرجت إلى السودان وستخرج برضو، ما زال ستخرج لأن المناطق بتاعتها كلها مناطق تؤثر عليها الظروف الملابسات تحت الحي، وحصلت سرقات زي ما قلنا. والصمغ المسروق أو الصمغ الذي يسحب عن طريق الدول الجوار يمشي بأسعار أقل من أسعاره الحقيقية لأنه ما فيه رسوم، يعني فيه 40% من قيمته كرسوم ما بتكون موجودة، أو حتى لو بقت موجودة ربما تكون موجودة 10% منها، وبالتالي تقليل التكلفة حقته وعرضه من الشركات التي تستلم الصمغ المسروق أو الشركات التي بالخارج في الدول دي بأسعار أقل من أسعاره العالمية في السودان يعني. وبالتالي طبعا ده بيجر طوال الأسعار في السودان للنزول أكبر في الأسعار، وبما أنه الأسعار نزلت ده برضو بيؤدي لعدم تشجيع المنتجين، خاصة صمغ الطلح، عدم تشجيع المنتجين للإنتاج لأنه تكاليف الإنتاج عالية في السودان، وفي نفس الوقت تكاليفه برا بتكون أقل، خاصة إذا خصمنا موضوع الرسوم والجبايات والضرائب

0: في تقليل اسعاره من الخارج. يعني الليله الصمغ الناس بيشتروا صمغ من تشاد ومن نيجيريا ومن مصر باعلى مما يشتروا من السودان، وبالتالي هم بيشتروا هذه الاسماك اولا، بعد ذلك لو حصل لهم عجز بيجي السودان، ده بيؤدي لتراكم او ركود في الكميات المنتجه في السودان بالذات في صمغ الطلحه، ولانه الجاب في طبعا اعشاب كبيره عشان كده مضطرين ياخذوا. لكن الطلحه الدول الاخرى دي منتجه طلحه زائد المهرب فاثرت على اسعاره، فما بيشجع الناس للانتاج يعني، فتاثيره تاثير كبير يعني. اتمنى انه يعني كل الجهات العالميه تجتهد في موضوع الصمغ لمعالجه قضايا الانتاج لانه بأثر على البيئه وغيره. ولكن في نهايه الامر بنقول لو لم تقف هذه الحرب السودان سيفقد ميزته كاكبر منتج ومصدر للصمغ العربي.
1: من جهته قال مستمعنا الكرام يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد القرف التجارية بولاية شمال كردفان، قال لجولة السودان اليوم: الصمغ العربي تأثر بالحرب كما تأثر أيضا بالقطع الجائر للأشجار المنتجة له لإنتاج الفحم بسبب انعدام غاز التبيخ. مزيد من التفاصيل في حديث يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بولاية شمال كردفان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أنا يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ولاية شمال كردفان ورئيس شعبة المصدرين والمستوردين محلية شيكان ولاية شمال كردفان والغرفة التجارية وعضو المكتب التنفيذي اتحاد أصحاب العمل. والحقيقة يمكن يعني الموضوع عن آثار الحرب بالنسبة للصمغ العربي، الحرب قد أثرت تأثير مباشر في إنتاج وتسويق الصمغ العربي وفي شمال كردفان، خاصة الصمغ الهشاب اللي بتمتاز به وتتميز به كنسبة نسبية وتنافسية في شمال كردفان اللي هو صمغ الهشاب، ممكن يكون هو كردفان طيب اللي هو صمغ المناطق الرملية. ويمكن من مع بداية الحرب يعني تأثرت قطاع حزام الصمغ العربي في الولاية، ويمكن يعني التأثير ده أدى إلى نزوح كثير جدا من الجنان اللي هم كانوا بطوقوا الصمغ ولأن تخوفهم من الحرب وكده، ونزوحهم إلى المناطق الآمنة في مناطق سيطرة الجيش، ويمكن حتى البضائع اللي كانت موجودة في مدينة النهود باعتبار إنها هي المدينة مركز تجميع محاصيل الصمغ العربي في النهود، يعني يمكن العربات حتى اللي كانت شاحنة جاية على المبيض يعني صدرت من قبل جهات الدعم السريع وتم تصديرها عبر تشاد وعبر الجنوب لموانئ أخرى. ويمكن برضو أدت يعني الحرب عندنا في ولاية غرب كردفان بالتحديد في مناطق سيطرة الدعم السريع إنه في يعني قطع جائر لأشجار صمغ الهشاب، وذلك لإنعدام الوقود والطاقة والغاز الطبخ وكذا كانت ما متوفرة، فالناس اضطرت إنها تقطع الأشجار، وهذا برضو أثر تأثير كبير جدا على صمغ الهشاب بالتحديد. أما بالنسبة لصمغ الطلح فيمكن هو مناطقه هجليج والضعين وبرضو عندك نيامة وفامة والمجلد، والمناطق دي برضو أيضا هي الآن هي تحت سيطرة الدعم السريع، ويمكن لحد الآن يعني بالنسبة للأسواق بتاعت شمال كردفان بداية الحرب ما جننا ولا قمطار، لكن الحرب أثرت تأثير كبير مباشر وغير مباشر على إنتاج وتسويق الصمغ العربي بشقيه الهشاب والطلحة. نسأل الله نتمنى إنه هذه الحرب اللعينة تجيف وإنه السودان يظل رائد يعني في الصمغ العربي إنتاج وتصدير بإذن الله. إن شاء الله يعني قريبا يعني نسمع بإنه الحرب وقفت والسودان كله يمشي في عجلة التنمية والاقتصاد. بارك الله فيك. الله
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وبشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. تكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسر وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت الدعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة، شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل العملات وإنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي، واقع بشع يعني، عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة. بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية أن الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية أنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من أنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا أنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت تجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات، يعني دي مسألة مهمة جدا جدا يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات مع السلطات التنفيذية مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة. شكرا لكم انتم مستمعين راديو دبنجة الاعزاء، مع السلامه.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من أمبرو إلى كرنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر واعتصام لعمال المحجر البيطري في السواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني. وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس. وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/2026
2: مسيرة استراتيجية للعدو
1: نزلناها.
0: من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس إسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بريكدار في سماء إقليم النيل الأزرق، وقالت إنها أسقطت المسيرة أثناء محاولتها استهداف المدنيين.
3: الجناح الجوي لديه تأسيس أسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي، ودي المسيرة دي المسيرة العدو الأمام الأمام قدامك دي المسيرة، وده قائدنا جناب طروما قائد اللواء السابع. تفضل سعادتك تفضل.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كرنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كرنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار. وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب، مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي هذا العام
1: طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دوبانجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محلية قلع النحل ولا منطقة قلع النحل، حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيسى الكوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو التي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيسى الكوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
5: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن
6: إنه التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، فمعنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتآكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتآكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسل رسميا زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعا كبيرا ووصل إلى نحو 105 و 115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين. وأضاف في هذا الخصوص
7: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85 ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان كل المحلات مقفلة شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر قالوا بكرة بيجي كل إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو 10 أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بور سودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
8: يا شباب قفل الشارع فوق تهل.
9: الله أكبر
8: الشارع بتاع أوسيف
9: الله أكبر.
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص
10: الشرط الأول الأمال النقلوا بدون أي سبب لنا دارين ديل يرجعوا في مكانه. والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بور سودان الناس هنا ما دايرين لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت. بعدين هنا نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة هنا نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة تونج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة. وشك مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص
11: في 2026 شهر تسعة يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة. وأعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال ثلاثة أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق. كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة. كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالة. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا. وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دمنغا
12: خاصة في محلية النهوض، تم مؤخرا جلب الطبيب النساء والتوليد، ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بصورة زي ما بقوله، لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر، تم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا، مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27,000 أسرة، ممكن يكون أي أسرة استحقاقها من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو.
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحظر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا من اليوم التالي. واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية. وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمن الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده نتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعة الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في إنه الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما، يعني في 83 84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه، وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سنلت غزاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاعة 83، في مجاعة بتاعة 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاعة أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت ذاك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه الحصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار، وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادي.

0: Babanusa. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 24 سبتمبر 2026. عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية في نيويورك للتنسيق بين المسارين السياسي والأمني. وزارة الخارجية السودانية ترفض التصريحات الخارجية الأمريكية بشأن عدم شرعية حكم القوات المسلحة. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق الكوكيتي بولاية شمال كردفان. الدعم السريع يعلن إسقاط مسيرة تركية الصنع بريكدار في سماء النيل الأزرق، ويدعو لإدانة دولية للهجمات على المدنيين. وفاة امرأة وإصابة طفلها جراء عواصف رعدية ورياح شديدة بمنطقة جلاس في محلية مروي بالولاية الشمالية. روبيو، الوضع في السودان محبط ولا تنفيذ للاتفاقيات بسبب دعم أطراف خارجية لطرفي الحرب. وزير الخارجية الأمريكي يستبعد إحراز تقدم دون ضغط الأطراف الخارجية على وكلائها للوفاء بالتزاماتهم. روبيو يدعو لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي وإنشاء مناطق آمنة كخطوة أولى نحو وقف الحرب. أوتشا، قلق أممي إزاء تصاعد العنف والنزوح في دارفور وكردفان والنيل الأزرق. مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 إثر اشتباكات مسلحة في سوق أبوجا بجنوب دارفور. شعبة مصدري الذهب تتهم جهات نافذة بتهريب الذهب خارج المؤسسات القانونية عبر بنك السودان. عالم، إنتاج السودان من الذهب يتجاوز 8 مليارات دولار سنويا، وخزينة الدولة لا تحصل على سوى 2 مليار. اتحاد شركات التعدين يهدد بوقف الإنتاج من أكتوبر احتياجا على آلية تسعير الذهب ببنك السودان. استقرار الوضع الصحي بمحلية النهود وخلوها من إصابات الكوليرا وسط جهود لتطوير الخدمات. تطعيم نحو 46 ألف شخص بالنهود ضد الكوليرا وتعقيم مصادر المياه في الإداريات الثلاث. حكومة التأسيس تنفذ عملا إنسانيا استفادت منه 27 ألف أسرة بمواد غذائية ومستلزمات صحية. جنيف تحتضن فعاليات الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري. المركز الإفريقي لدراسات السلام يشارك في مناقشات أممية حول اختفاء السودانيين قسريا خلال النزوح والهجرة. المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة يصدران بيانا مشتركا يدعو لوقف النزاع المسلح في كاودا وبناء السلام. الأسقف العيسر كوكو 8 نداءات أساسية من القادة الدينيين لإنهاء العنف وتحقيق العدالة والمصالحة، ويدعون لدعم محلي وإقليمي ودولي لجهود السلام في جبال النوبة. حاكم النيل الأزرق يصدر أمر طوارئ يحظر قيادة الدراجات النارية ليلا في الدمازين والروسيرس. مواطنون بحلايب يغلقون الطريق مع مصر احتياجا على استبعادهم من إدارة وتشغيل جمارك أوسيف ومنفذ حداربة. الجهاز المركزي للإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 26% في أغسطس مقابل 41% في يوليو. خبير اقتصادي: تباطؤ التضخم لا يعني انخفاض الأسعار بل استمرار ارتفاعها بمعدل شهري 3.32%. احتياجات بالمحجر البيطري في سواكن على نقل عاملين تعسفيا إثر مطالبتهم بالشفافية المالية. بذا تنتهي عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيطالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفسي المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولايه الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسه. نسبه البطاله والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبيه الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئه، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين سا يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجع الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال، فعشان يقدر بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي قدر نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل وشرب من وين، هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين. فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بيغلط.

0: يعني انت تعرف لي كيف يا طمنتك. فتقريبا حاليا حس اغلبيه الشباب شغالين اعمال حره، طلبه، نقاشه، سباكه، عتاله، ترحال. انا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصه، فاغلبيه الشباب شغالين يعني شغل خاص، لانه اصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغدي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فده الحاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذة محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
3: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية وعدم توفر العمل وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ام درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرا أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000 وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
0: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها فهتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها،

0: مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة تكاد تكون 90%، زينا موجودين في جزء كبير طبعا هاجر فتش فرص بتاعت عمل برا، وهسي ممكن الشباب المساعدة تكون ليهم في إنه يوفروا ليهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لاقين التمويل أو ما لاقين الجهة تقيف معاهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
2: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردقات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء اللي جار غالي، طبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما بي 500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبلية ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني في النهاية يضطر انه يقفل الطبلية. ليه الحكومة ليه ما انظر في الشباب، انظر في امر الشباب ديل. البطالة ما اثرت علي انا براي، البطالة اثرت على اغلب الناس، البطالة اثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الان الانسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة انظر في امر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لانهم هم امل المستقبل، امل السودان، امل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل او حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها. يعني
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
0: تقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كلما الحرب استمرت كلما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب، ويتجهوا لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس يشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش. يعني كل زول بيقف في التشغيل مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج لريفريش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فراج ودبنجا، وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من أمبرو إلى كرنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر، واعتصام لعمال المحجر البيطري في السواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني، وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس، وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/20/26 مسيرة استراتيجية للعدو نزلناها،
0: من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس إسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بريكدار في سماء إقليم النيل الأزرق، وقالت إنها أسقطت المسيرة أثناء محاولتها استهداف المدنيين.
2: الجناح الجوي لدي تأسيس أسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي، ودي المسيرة العدو الأمام قدامكم، دي المسيرة، وده قائدنا جناب طرومة قائد اللواء السابع. تفضل سعادتك. تفضل.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كرنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كرنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار، وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
3: الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دوبانجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل قلع النحل ولا منطقة قلع النحل، حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيسر كوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو التي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيسر كوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
5: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن:
6: إن التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، فمعنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتآكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتآكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسل رسميا زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعا كبيرا وصل إلى نحو 105 و115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين. وأضاف في هذا الخصوص
7: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85 ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان كل المحلات مقفلة شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر قالوا بكرة بيجي كل إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو 10 أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بور سودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
8: يا شباب قفل الشارع فوق تيل.
9: أيوة
8: الله أكبر الشارع بتاع أوسيف
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص
10: الشرط الأول الأمال النقلوا بدون أي سبب لنا دارين ديل يرجعوا في مكان. والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بور سودان الناس هنا ما دايرين لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت. هنا نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة هنا نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة تونج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة. وشكى مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص
11: في 2026 شهر تسعة يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة وعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال ثلاثة أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق. كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالة. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا. وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دوانجا
9: خاصة في محلية النهوض، تم مؤخرا جلب الطبيب نساء والتوليد، ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بصورة زي ما بقوله، لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر، تم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا، مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27,000 أسرة، ممكن يكون أي أسرة استحقاقة من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو.
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحظر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا من اليوم التالي. واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية. وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 24 من شهر سبتمبر 2026، وتتابعون فيها استقرار للوضع الصحي بمحلية النهود وسط جهود متواصلة لتطوير الخدمات.
1: نحن الآن نحتفي بزيرو كوليرا، ما في حالات في الثلاثة إداريات، وآخر التقارير الثلاثة يوم من الأربعة يوم الفاتت دي، ولا يسال ما يساكت ما موجود.
0: مبادرة لا لقهر النساء تطالب بإلغاء رسوم الولادة بالمستشفيات الحكومية وتحذر من احتجاز الأمهات والمواليد.
2: النساء في المستشفيات الحكومية في السودان للولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية عليهم رسوم، وحين تعجز المرأة وأسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى.
0: اليونيسيف: غارات الطائرات المسيرة على الأبيض تؤدي إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات.
3: أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال.
0: قادة دينيون من المسيحيين والمسلمين يدعون لوقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة.
4: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية.
0: تراجع إنتاج السمك العربي إلى نحو 50% بفعل الحرب والتهريب.
5: في نهاية الأمر نقول لو لم تقف هذه الحرب، السودان سيفقد ميزته كأكبر منتج ومصدر للسمك العربي.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ولاية غرب كردفان، حيث يشهد الوضع الصحي في محلية النهود استقرارا. وقال منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية، قال لجولة السودان اليوم أن المحلية خالية من حالات الإصابة بالكوليرا، مع تحقيق وفرة في الأدوية وخدمات مجانية للأمومة والطفولة. مزيد من التفاصيل في حديث منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية والتقدير لإخواننا في راديو دبنجة. نحن نفتكر بأنه الوضع الصحي بتاعنا الآن جيد جدا في محلية النهود. عندنا حوالي 16 مركز في ريف النهود، في الخارج حوالي 10 مراكز صحية، في داخل مدينة النهود 5 مراكز بما فيه المستشفى الرئيسي بالإضافة إلى مستشفى طبية. ممكن نكون عندنا وفر في الأدوية، بالإضافة لأنه قاعد نقدم خدمات عبر منظمة كافة، خدمات زي ما بقولوا صحية مجانية للإمومة للطفولة. الدواء عندنا مجاني في محلية النهود. ممكن يكون عندنا نقص في بعض الكوادر الطبية، لكن ساعين بكل السبل على أساس أنه نزلل العقبات دي. الحمد لله تم في داخل المدينة تطعيم حوالي 46 ألف نسمة، تم تطعيمهم تماما من الجرعة بتاعت الكوليرا اللي بتستمر لمدة بتاعت 3 سنوات. انتقلت بعد ذاك الحملة بتاعت التطعيم إلى ريف محلية النهود، تم التغطية بطريقة جيدة جدا في مسألة التطعيم. ممكن يكون اتكلورت كل المصادر بتاعت المياه في داخل إدارية النهود وفي إدارية ريف النهود وفي إدارية فوجة، مع العلم بأنه محلية النهود هي بتتكون من 3 إداريات: إدارية النهود، إدارية فوجة، إدارية ريف النهود. إدارية فوجة فوق استقرار في الوضع الصحي بطريقة جيدة جدا، كل المراكز الصحية شغالة، في ممكن تكون وفر في الكادر الطبي، وفر في العلاج بحمد الله تعالى. برضو على مستوى ولاية غرب كردفان قاعد يجينا إمداد من الدواء بطريقة جيدة. في داخل إدارية النهود نفسها في أكثر من 21 صيدلية الآن عاملة، بالإضافة لفي مراكز خاصة حوالي 7 مراكز خاصة في محلية النهوض. تم مؤخرا جلب طبيب نساء وتوليد، ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بصورة زي ما بقوله، لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر تماما. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة، يعني تم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا، مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27 ألف أسرة. ممكن يكون أي أسرة استحقاقة من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو من المواد الغذائية، بالإضافة للصابون، بالإضافة زي ما بقوله للمعززات بتاعت الصحة، كما بأنه في مجال الأطفال برضو في بسكويت التغذية كان مقدم من منظمة الغذاء العالمي، وقاعد يجينا برضو من منظمة كافة اليوم التحية واليوم التقدير. فباختصار ممكن نقول بأنه الوضع الآن مستغير جدا، المدارس شغالة فاتحة، في حوالي 12 مدرسة الآن في داخل محلية النهوض شغالة، في 15 مدرسة في ريف النهوض، آخر مدارس اتفتحت في خلال اليومين الفاتوا دي. يعني الآن نحتفي بزيرو كوليرا، زيرو كوليرا، ما في أي إصابات، ما في حالات في الثلاثة إداريات، لا في فوجة، لا ريف النهوض، لا النهوض جوا، الحمد لله زي ما بقولوا. آخر التقارير الثلاثة يوم ولا الأربعة يوم الفاتت دي، ولا يسال ما يساكت ما موجود. فالأمور طيبة، الحياة زي ما بقولوا طبيعية. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة باهتمامهم بالمحلية.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت مبادرة لا لقهر النساء من كارثة إنسانية بسبب فرض الرسوم المالية على الولادة في المستشفيات الحكومية، ووصفت احتجاز الأم ووليدها داخل المستشفى رهينة لحين سداد المبلغ بالسلوك اللا إنساني والمخالف للقانون. مزيد من التفاصيل في حديث الأستاذة أميرة عثمان القيادية بمبادرة لا لقهر النساء.
2: مبادرة لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام، نرفض وبشدة ونطالب بإلقاء قرارات دفع رسوم لرعاية الأمومة والطفولة، رسوم الوضوع للأمهات السودانيات في ظل هذا الحرب وهذا الوضع الاقتصادي السيء. النساء في المستشفيات الحكومية في السودان للولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية عليهم رسوم، وحين تعجز المرأة وأسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى إلى ما حين تدفع الرسوم. يعني ده وضع مهين ومزل يعني للأسر وكسرة نفس وإذلال. يعني نحن نقلمتين كل يوم والتاني في مشاكل، وعرفنا من بعض المستشفيات إنه حتى المرأة له والدة قيصرية واتأخرت عن الدفع وما سمحوا لها بالخروج، بيحرموها حتى من السرير اللي راكده فيه. أنا ما عارفة إنهم بفكروا كيف بالشكل القانوني ذاته، حاجة دي ما قانونية الليجل يعني، وفي نفس الوقت غير إنسانية بالمستشفيات. وعرفنا إنه الحاجة دي بعض الأطباء يعني احتجوا عليها ورفضوها لأنه كانوا بيرفضوا حتى قبولها، يعني مش بيلزموها بعد ما إنه ينقذوا حياته وحياة الطفل، لا إن هو ما تدخل أصلا العملية ما لم تندفع الرسوم، لكن باحتياج الأطباء بيعملوا العملية وإن هي ممكن تلد، لكن بعد ذلك ما الإدارة بتاعت المستشفى ما بتسمح لها بالمغادرة ما لم تسدد الرسوم. فبنرفع صوتنا إحنا في لا لقهر النساء، يعني لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام، السلامة للمرأة السودانية والتحية للمرأة السودانية. رعاية الأمومة والطفولة حق، بمتابعة الحمل للوضوع للمتابعة بعد الولادة. شكرا جزيلا راديو دبنجة، لا لقهر النساء، عاش نضال المرأة السودانية.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث قالت منظمة اليونيسيف أن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت لتدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للأطفال. كان من المقرر توزيعها ابتداء من شهر 10/2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. مزيد من التفاصيل في حديث إيفا هايمدس رئيسة قسم الاتصالات في منظمة اليونيسف بالسودان.
6: On 20th September, drone strikes in North Kordofan destroyed more than
3: 20 سبتمبر أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال. وشملت هذه المستلزمات كتبا مدرسية وكتبا للمراجعة في مادتي اللغة العربية والرياضيات. وكان من المقرر توزيعها بدءا من شهر أكتوبر مع مطلع العام الدراسي الجديد. ومن المتوقع أن تؤثر خسارة هذه المواد على العملية التعليمية لآلاف الأطفال، إذ تسببت النزاعات بالفعل في حرمان العديد من أطفال السودان من مقاعد الدراسة لفترة طويلة جدا. وتعد هذه الحادثة الأخيرة انتكاسة جديدة للأطفال الذين يسعون لمواصلة تعليمهم. وفي جميع أنحاء السودان تبذل الأسر والمعلمون والمجتمعات جهوداً حثيثة لمساعدة الأطفال على العودة إلى التعلم، وتشكل إتاحة الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية جزءاً جوهرياً من هذه الجهود، غير أن تعويض هذه المستلزمات يتطلب وقتاً وموارد وإمكانية للوصول إلى المناطق المعنية، وهي أمور تمثل تحديات كبيرة في المناطق المتأثرة بالنزاع. إن التعليم يمنح الأطفال المعرفة والمهارات والأمل، فهو يوفر الحماية في أوقات الأزمات ويساعد الأطفال على بناء مستقبل أفضل. فلكل طفل الحق في التعلم، ويجب حماية المدارس والمستلزمات التعليمية وغيرها من البنى التحتية المدنية. وتدعو منظمة اليونيسف جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المواد والمرافق التعليمية وتمكين الأطفال من مواصلة التعلم وممارسة حقهم في التعليم.
6: Children must be able to continue learning and exercise their right to education.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر يوم الأربعاء بعد مشاورات في معسكر إيدا بجنوب السودان خلال الفترة من 21 ل 23 سبتمبر الجاري، دعوا إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. مزيد من التفاصيل في حديث الأسقف العيسر كوكو.
4: بيان القادة الدينيين بشأن النزاع في جبال النوبة إيدا جنوب السودان 23 سبتمبر 2026 نيابة عن مجلس كنائس السودان الجديد والمجلس الإسلامي لجبال النوبة. نحن القادة الدينيون الذين نمثل المجتمعات المسيحية والمسلمة اجتمعنا في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026 في إطار مشاورات للتعامل والتداول بشأن النزاع المستمر في إقليم جبال النوبة وأثاره المدمرة على شعبنا ومجتمعاتنا. وقد عقدت مشاورتنا تحت شعار مجتمع واحد شعب واحد متحدون من أجل السلام والمصالحة. وبصفتنا قادة دينيين نشعر بحزن وقلق عميقين إزاء المعاناة الناجمة عن النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 وامتدت ليشمل كامل مقاطعة حيبان، وقد أسفر النزاع عن فقدان الأرواح وتدمير الممتلكات والسبل كسب العيش ونزوح الآلاف من الناس ووقوف ضائع وأعمال نهب وانتشار الكراهية والخوف والصدمات النفسية، فضلا عن إضعاف العلاقات بين أطراف المتنازعة. وندرك إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية. ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية وغيرها من المصالح. نرحب بوقف إطلاق النار وندعو إلى الحوار. نرحب بوقف إطلاق النار الذي أصدره حكومة التأسيس وأعلنه رئيس وقائد عام الجيش الشعبي الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان الشمال، ونشجع جميع أطراف على احترام هذه الجهود ودعمها والعمل على التهيئة بيئة مواتية للسلام والحوار والمصالحة. ونؤمن بأن الحوار هو الطريق الأكثر بناء لمعالجة المظالم واستعادة الثقة وإيجاد حلول دائمة للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا. نداؤنا: واحد، إنحاء العنف والأعمال العدائية. اثنين، حوار حادث وشامل. ثلاثة، العدالة والمساءلة. أربعة، المصالحة المجتمعية والتعافي. خمسة، بناء الثقة. ستة، تقديم المساعدات الإنسانية. سبعة، معالجة أسباب الجذرية للنزاع. ثمانية، حماية المدنيين وصون كرامة الإنسان. نداؤنا لجميع المجتمعات بصفاتنا قادة دينيين: نؤكد من جديد التزامنا بالسلام والمصالحة والعدالة والتسامح والتعايش وكرامة كل إنسان، وتدعون تقاليدنا المسيحية والإسلامية إلى حماية الحياة ورفض الكراهية والسعي إلى العدالة والعفو والمصالحة والعمل من أجل السلام. وعليه نناشد جميع المجتمعات المتنازعة التحلي بالهدوء وضبط النفس في هذا المرحلة الحرجة، ونحث جميع الأطراف على تجنب الأفعال والتصريحات التي قد تؤدي إلى تعجيج التوترات وتعميق الانقسامات وتفويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. كما نناشد القادة التقليديين والنساء والشباب والمجتمع المدني والقادة السياسيين والقادة الدينيين وجميع أبناء الشعب جبال النوبة أن يصبحوا عناصر فعالة في تحقيق السلام والمصالحة. إن مستقبل جبال النوبة ملك لجميع أبنائها، ولا يمكن لأي مجتمع أن يبني مستقبلا يسوده السلام والازدهار من خلال استمرار العنف والانقسام. وندعو شعبنا إلى اختيار الحوار بدلا من العنف، والمصالحة بدلا من الكراهية، والتسامح بدلا من الانتقام، والتعايش بدلا من الانقسام. نداء إلى المجتمع الوطني والإقليمي والدولي: نناشد المجتمع المحلي والإقليمي والدولي لدعم جهود السلام الحقيقية وتقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز المصالحة المجتمعية وبناء الثقة ودعم المبادرات الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع. نشجع جميع الشركاء على دعم الأشخاص المتضررين من النزاع وتعزيز الجهود.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، تشهد حركة وارد السمق العربي إلى بورصة القبيض تراجعا حادا بسبب تداعيات الحرب التي طالت أكبر أماكن إنتاجه. وقال إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمق العربي، قال لجولة السودان اليوم أن الدولة قبل الحرب لم تكن لها سيطرة كاملة على إنتاج وتسويق وعيدات السمق، وأن الحرب زادت الأمر سوءا. مزيد من التفاصيل في حديث إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمق العربي.
7: السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة موضوع السمق العربي موضوع شائك جدا. تأثيرات الحرب على السمق العربي تأثيرات بليغة جدا جدا، بالرغم من أنه هو سلعة سيادية للسودان. السودان يتمتع بأكبر قدر منها، 80% تقريبا من إنتاجه وتصديره، إلا أنه أصلا حتى قبل الحرب ما كان في سيطرة تامة للدولة على عيدات السمق وتطوير إنتاجه وتسويقه. الحرب زادت الأمر ذا ضغطا على إبالة. من حيث الحرب طبعا، بالرغم من الحديث حول أن والله السمق الآن أصبح واحد من الموارد التي تدعم الحرب، طبعا ده لحد ما صحيح، ولكن طبعا التأثيرات التي حدثت للسمق العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60%، بسبب أنه الانقطاع الأمني في المناطق التي السمق العربي هو أساسا موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور. ده اللي هو حزام السمق العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جدا جدا. تهجر أغلب المزارعين بسبب الحرب، جاءت جهات أخرى سرقت بضائعهم وأشياءهم، حصل قطع جائر للغابات بشكل رهيب جدا
5: اللي عملوا فحم وكده نتيجة للفقر الذي قامت به الحرب ونتيجة عدم وجود الناس الملاك للغابات، بالإضافة للظروف الطبيعية هذا العام. يعني برضو الظروف الطبيعية كانت قاسية جدا في شحف الأمطار وغيره. المناطق الإنتاج قل لأنه ما فيها أمان، يعني المناطق أصبحت مناطق تحت مسرح قتال وعمليات، وبالتالي طبعا جو زي ده لا يمكن وجود الناس فيه. يعني في هنالك يعني برضو في ظل الحرب من التأثيرات الشديدة عليه اللي هو التركيز حتى القدر البسيط البين الحكومة مركزة عليه تركيز شديد جدا جدا، رسوم جبايات تتجاوز 40% من قيمته، ورسوم تقريبا هنالك حوالي 32 رسم على الصمغ العربي في داخل السودان. ده طبعا غير تكاليف الانتاج وتكاليف الترحيل وتكاليف التسويق كده. يعني برضو التأثير البالغ عليه من حيث التسويق والأسعار، طبعا لا يخفى على الناس أنه تم تهريب الصمغ بالذات في منطقة النهود وغيره، تم سرقة المخزونات بتاعت الصمغ العربي بتاعت المصدرين وغيره وتهريبه إلى دول الجوار. الصمغ المسروق زائد الصمغ الغير المسروق برضو كله ذهب لدول الجوار، اللي هي جزء ذهب الجنوب، جزء ذهب مشتشات، ليبيا، مصر، حتى نيجيريا الآن من أكبر المصدرين. وتغيرت الكميات بتاعت المصدرة من نيجيريا وتشاد بشكل ملحوظ، وخصمت من حصد السودان، لأنه ليه اليوم السودان كان في آخر تقارير للAIBG أو المنظمة العالمية اتحاد العالمي للأسماك، وكان مصدر حوالي 80% من 70-80%. في الموسم السابق ده زادت النسبة بتاعت نيجيريا وتشاد، وقل السودان أصبح يعني يصدر من 50-60%، وده كله بسبب أنه الأسماك دي خرجت إلى السودان وستخرج برضو، ما زال ستخرج لأن المناطق بتاعتها كلها مناطق تؤثر عليها الظروف الملابسات بتاعت الحي، وحصلت سرقات زي ما قلنا. والصمغ المسروق أو الصمغ الذي يسحب عن طريق الدول الجوار يمشي بأسعار أقل من أسعار الحقيقية لأنه ما فيه رسوم، يعني فيه 40% من قيمته كرسوم ما بتكون موجودة، أو حتى لو بقت موجودة ربما تكون موجودة 10% منها، وبالتالي تقليل التكلفة حقته وعرضه من الشركات التي تستلم الصمغ المسروق أو الشركات التي بالخارج في الدول دي بأسعار أقل من أسعاره العالمية في السودان يعني. وبالتالي طبعا ده بيجر طوال الأسعار في السودان للنزول أكبر في الأسعار، وبما أنه الأسعار نزلت ده برضو بيؤدي لعدم تشجيع المنتجين، خاصة صمغ الطلح، عدم تشجيع المنتجين للإنتاج لأنه تكاليف الإنتاج عالية في السودان، وفي نفس الوقت تكاليفه برا بتكون أقل، خاصة إذا خصمنا موضوع الرسوم والجبايات والضرائب وغيره. فده بيأثر عليه تأثير بالغ جدا جدا في تقليل أسعاره من الخارج. يعني الليلة الصمغ الناس بيشتروا صمغ من تشاد ومن نيجيريا ومن مصر بأعلى مما يشتروا من السودان، وبالتالي هم بيشتروا هذه الأسماك أولا، بعد ذلك لو حصل لهم عجز بيجي السودان، ده بيؤدي لتراكم أو ركود في الكميات المنتجة في السودان بالذات في صمغ الطلحة، ولأنه الجاب فيه طبعا أعشاب كبيرة عشان كده مضطرين ياخدوا. لكن الطلحة الدول الأخرى دي منتجة طلحة زائد المهرب فأثرت على أسعاره، فما بيشجع الناس للإنتاج يعني، فتأثيره تأثير كبير يعني. أتمنى أنه يعني كل الجهات العالمية تجتهد في موضوع الصمغ لمعالجة قضايا الإنتاج لأنه بأثر على البيئة وغيره. ولكن في نهاية الأمر بنقول لو لم تقف هذه الحرب السودان سيفقد ميزته كأكبر منتج ومصدر للصمغ العربي.
0: من جهته قال مستمعنا الكرام يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد القرف التجارية بولاية شمال كردفان، قال لجولة السودان اليوم: الصمغ العربي تأثر بالحرب كما تأثر أيضا

0: انعدام غاز الطبيخ. مزيد من التفاصيل في حديث يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بولاية شمال كردفان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أنا يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ولاية شمال كردفان ورئيس شعبة المصدرين والمستوردين محلية شيكان ولاية شمال كردفان والغرفة التجارية وعضو المكتب التنفيذي اتحاد أصحاب العمل. والحقيقة يمكن يعني الموضوع عن آثار الحرب بالنسبة للصمغ العربي، الحرب قد أثرت تأثير مباشر في إنتاج وتسويق الصمغ العربي وفي شمال كردفان، خاصة الصمغ الهشاب اللي بتمتاز به أو بتتميز به كنسبة نسبية وتنافسية في شمال كردفان اللي هو صمغ الهشاب. ممكن يكون هو كردفان طيب اللي هو صمغ المناطق الرملية. ويمكن من مع بداية الحرب يعني تأثرت قطاع حزام الصمغ العربي في الولاية، ويمكن يعني التأثير ده أدى إلى نزوح كثير جدا من الجنان اللي هم كانوا بطوقوا الصمغ ولأن تخوفهم من الحرب وكده، ونزوحهم إلى المناطق الآمنة في مناطق سيطرة الجيش. ويمكن حتى البضائع اللي كانت موجودة في مدينة النهود باعتبار إنها هي المدينة مركز تجميع محاصيل الصمغ العربي في النهود، يعني يمكن العربات حتى اللي كانت شاحنة جاية على المبيض يعني صودرت من قبل جهات الدعم السريع وتم تصديرها عبر تشاد وعبر الجنوب لمواني أخرى. ويمكن برضو أدت يعني الحرب عندنا في ولاية غرب كردفان بالتحديد في مناطق سيطرة الدعم السريع إنه في يعني قطع جائر لأشجار صمغ الهشاب، وذلك لإنعدام الوقود والطاقة والغاز الطبخ وكذا كانت ما متوفرة، فالناس اضطرت إنها تقطع الأشجار، وهذا برضو أثر تأثير كبير جدا على صمغ الهشاب بالتحديد. أما بالنسبة لصمغ الطلح فيمكن هو مناطق هجليج والضعين وبرضو عندك نيامة وفامة والمجلد، والمناطق دي برضو أيضا هي الآن هي تحت سيطرة الدعم السريع، ويمكن لحد الآن يعني بالنسبة للأسواق بتاعت شمال كردفان بداية الحرب ما جا منها ولا قنطار، لكن الحرب أثرت تأثير كبير مباشر وغير مباشر على إنتاج وتسويق الصمغ العربي بشقيه الهشاب والطلحة. نسأل الله نتمنى إنه هذه الحرب اللعينة تجيف وإنه السودان يظل رائد يعني في الصمغ العربي إنتاج وتصدير بإذن الله. إن شاء الله يعني قريبا يعني نسمع بإنه الحرب وقفت والسودان كله يمشي في عجلة التنمية والاقتصاد. بارك الله فيك. الله
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وبشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. هتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا.

0: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
0: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
0: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مساله فرضتها ظروف الحياه على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
0: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال يعني في الفترة اللي كانت دعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل العملته إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة بنت شابة يعني محامية تحت التمرين يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها. ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا، لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
0: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية إنه الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأن الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي. في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى يعني وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتضيف فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة، الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
0: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتأدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدل خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات. يعني دي مسألة مهمة جدا جدا، يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها، المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من مبرو إلى كرنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر، واعتصام لعمال المحجر البيطري في سواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني، وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس، وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/2026
2: مسيرة استراتيجية للعدو
1: نزلناها، الله أكبر.
0: من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس إسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بريكدار في سماء إقليم النيل الأزرق، وقالت إنها أسقطت المسيرة أثناء محاولتها استهداف المدنيين.
3: الجناح الجوي لدي تأسيس أسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي، ودي المسيرة العدو الأمام قدامكم، دي المسيرة، وده قائدنا جناب طروما قائد اللواء السابع. تفضل سعادتك، تفضل.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كرنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كرنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار، وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب، مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دوبانجا في هذا الخصوص:
5: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل قلع النحل ولا منطقة قلع النحل حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيسر كوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو التي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيسر كوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
6: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن:
7: إن التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، فمعنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتآكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتآكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسل رسميا زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعا كبيرا ووصل إلى نحو 105 و 115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين. وأضاف في هذا الخصوص
8: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85 ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان كل المحلات مقفلة شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر قالوا بكرة بيجي كل يعني إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو 10 أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بور سودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
9: يا شباب قفل الشارع فوق تهب الله أكبر الشارع بتاع أوسيف
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص
10: الشرط الأول الأمال النقلوا بدون أي سبب لنا دارين ديل يرجعوا في مكانه. والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بور سودان الناس هنا ما دايرين لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت هنا نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة هنا نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة تونج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة. وشك مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص
11: في 2026 شهر تسعة يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة وأعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال ثلاثة أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق. كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالة. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا. وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دوانجا
12: خاصة في محلية النهود تم مؤخرا جلب طبيب نساء وتوليد ودي كانت الإدارية النهود بتعاني منها بصورة زي ما بقوله لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر تم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27 ألف أسرة ممكن يكون أي أسرة استحقاقها من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو دي.
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحضر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا من اليوم التالي واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجا برنامجنا يتواصل فتابعونا
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470 راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها اللي كان زمان شغال حاليا وقفت، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم. يعني فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي يقدر نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك للشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول انه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوته يومي يعرس كيف، يعني انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 و 400، 500 لو بالغ، 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة، ولا بتركبك مواصلات، ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا، والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية، والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشابة محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاعت أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل انه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
5: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعميه سندوتشات، الناس اللي يتطور الاغاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركه كده وحيويه. والله نسبه البطاله سي تكاد تكون 90% لنا موجودين، في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع العمل برا، وهذا ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في إنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل أو ما لقينا الجهة تقف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
6: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة، نزحنا الولايات رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة، يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداقات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في شباب، أنظر في أمر الشباب ديل؟ البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضع صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة، ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب، كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر، وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية، يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشلوم مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغي شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يتفرش العقول كده، لأنه هيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: من المعسكرات.
1: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر.
2: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة.
3: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
4: سامعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلاله على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتم عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد. وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية

0: يواجه آلاف الطلاب في شرق تشاد. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم اختار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق تشاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لينا الحاصل شنو؟
1: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية في لاجئين في معسكر هاي في دولة تشاد، في معسكر تشاد للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرأ، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي طلعنا جينا الحمد لله هنا في تشاد، استقبلونا باحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه، لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه، قام بخطموا لنا معانيات هذا الشكل ده. يمكن تراو على مشاعرنا ده، وأنحنا حس والله عايشين في حالة نفسية كده ما يعفوزات، يجب علينا أن نمتحن امتحان.
0: ودي وليت أمر لعدد من الطلاب. مرحب بك أستاذة،
2: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع طلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي. يعني أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني أخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة، هم ما عسكرت لهم يعني جاي من بعيد شديد، جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد. من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي، يعني بيعملوا حكاية ماشى 10 سنة كاملة. انتظرنا الامتحانات دي كتير والله، وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دي يعني بيقو لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسة دي يوم بيمشوا، يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. على حس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعا أمي قاعدة هناك في تولم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله، حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص، يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد، يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطة. يعني تقول الله الحرب دي يعني احنا اثرت فينا كتير، جينا يعني قعدنا في مركز بتاع اللجوء، وبرضو أمل نقول بكرة نمتحن، الليلة نمتحن، ما نلقى طريقة إننا نمتحن، شوف لنا حل بعد الخريف ده، خلينا نطلع من المعسكر إن شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني أنا بقول لسه الوضع ما آمن، الشارع كعب، نحن والله ما باقي إلا يفكوا. يعني أنت الزلة اللي كانهم قاعدين وهم بينتظروا للامتحان، فبيحننوا عليك وبمشي المدرسة بيحاول يجتمع، يعني حتى بنحاول نوريهم. يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية، بنمشي المدرسة مرة بندعمهم، نقول لهم انتوا خليكم قاعدين. الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين، نعمل شنو، نرجع نمتحن وين، نجري نمشي، ناس تمشي ليبيا نمشي. يعني الشباب برضو عندهم فكرة، لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا امتحانات دي، ما تمشوا، انتظروا، صبروا الكثير وباقي القليل، نقول لهم كده يعني قاعدنا صبرهم.

0: أريد لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء ماسكر دقي في تشات، يعني كل من له يد بناشد وبهاد، يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين، وبقول يا جماعة يلا همو لك الله، جيبوا يدكم معانا، جيبوا معانا، جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا، حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا دق ده نتيجاتهم ده تصهر، بقول لك لا احنا خلاص معنا كمان عندنا امتحانات، فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، انه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه، مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزة ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي، يعني بقول لك احنا نمشي بس نمشي بس، دي كلمتهم دي قلت اخر حاجة، يقول لك نمشي بس ما في طريقة تانية، نحاول نصبر فيه، نقول الخريف الطريق مقفول كده، انتوا اجتهدوا معانا شوية، وقفوا معانا شوية وجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
1: ومعانا طالب اخر برضو بيحكي شعوره وهم في انتظار الامتحانات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية، وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية، يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام، نحن بدينا الدراسة من شهر 9 للآن، نحن منتظرين الموضوع الامتحانات، يعني كل مرة بيحدد لنا وقت فبيقوم بلغوا الوقت ده، بيحدد وقت لقدام، يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات، وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام، بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا، وانا من ضمنهم صراحة كده، يعني ما بقول لكم لا انا ما من ضمنهم كده، انا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا، من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة، ويعني الأوضاع بتاعتي متقلبة، فهسه حاليا لانه نحن اصلا ما شايفين ضوء، يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت اشغالها، في الناس رجعوا حاولوا انه يشوفوا مواضيع اخرى، في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته، عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة، نحن ما في اي تقدم، ما في اي ضوء، بدون ضوء والضوء بيخفت. تمام، يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد، تمام، وما بدون اقرار في مكان واحد، يعني نحن منتظرين دائما انه يدونا ضوء. السيد نحن للان ما عندنا اي ضوء، ما عندنا اي اشاره، ما عندنا هدف كده في النهايه يورونا ليه، عشان نحن نقوم نقرا عشانه، عشان السيد كده حاليا في جماعه كتار طلاب كميه، خلوا القرايه جزء بسيط بس قاعدين نراجعوا، نحن ذات ناس في المدرسه عددنا من كم 60 نفر، يعني هسه بقينا 15 نفر 16 نفر، يعني عدد قليل شديد. تمام، وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان، لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضووا لنا طريقنا، لانه يئسنا فعلا، ونحن هسه ظننا بكم عالي، ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعه، باخبار جديده، اهداف جديده. تمام، منتظرين الامتحان ان شاء الله، عن طريق كدينكم انتم، فشكرا، لانه بلدنا منتجانا بهناك، وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله، فشكرا لكم.
1: وبنلتقي الاستاذه انوار علي جمعه، الرئيسة التنسيقية المرأة بالمعسكر، وهي ولية أمر برضو في ذات الحين.
3: طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار عدم جمعة، رئيسة المرأة بالمعسكر، من شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم خاصة حكومة التشات وزي ما قال ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قال وحكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون عن الامتحان وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم لو زي ما قال فرد لازم إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات وزي ما قال أنا كأم تلميذة بأنه ممتحنة أنا زي ما قال ساية في درب التعليم وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200 يعني شاكر ومقدر وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدون الطلاب لمس في الامتحانات وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي وشكرا جزيلا.
1: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في شرق تشاد ومن داخل معسكر دقي. في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لما نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات لكم عاطر التحايا وإلى
4: من المعسكرات
5: من المعسكرات
6: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
5: نظرة حول الحياة في المعسكر
7: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
8: كلمة سيدة فانتا فونا
5: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
9: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
10: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس 24 سبتمبر 2026. عقد اول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية في نيويورك للتنسيق بين المسارين السياسي والامني. وزارة الخارجية السودانية ترفض التصريحات الخارجية الأمريكية بشأن عدم شرعية حكم القوات المسلحة. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة معادية من طراز F-H-95 شمال شرق الكوكيتي بولاية شمال كردفان. الدعم السريع يعلن إسقاط مسيرة تركية الصنع بريكدار في سماء النيل الأزرق ويدعو لإدانة دولية للهجمات على المدنيين. وفاة امرأة وإصابة طفلها جراء عواصف رعدية ورياح شديدة بمنطقة جلاس في محلية مروي بالولاية الشمالية. روبيو الوضع في السودان محبط ولا تنفيذ للاتفاقيات بسبب دعم أطراف خارجية لطرفي الحرب. وزير الخارجية الأمريكي يستبعد إحراز التقدم دون ضغط الأطراف الخارجية على وكلائها للوفاء بالتزاماتهم. روبيو يدعو لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي وإنشاء مناطق آمنة كخطوة أولى نحو وقف الحرب. أوتشا قلق أممي إزاء تصاعد العنف والنزوح في دارفور وكردفان والنيل الأزرق. مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 إثر اشتباكات مسلحة في سوق أبوجا بجنوب دارفور. شعبة مصدري الذهب تتهم جهات نافذة بتهريب الذهب خارج المؤسسات القانونية عبر بنك السودان. عالم إنتاج السودان من الذهب يتجاوز 8 مليارات دولار سنويا وخزينة الدولة لا تحصل على سوى 2 مليار. اتحاد شركات التعدين يهدد بوقف الإنتاج من أكتوبر احتياجا على آلية تسعير الذهب ببنك السودان. استقرار الوضع الصحي بمحلية النهود وخلوها من إصابات الكوليرا وسط جهود لتطوير الخدمات. تطعيم نحو 46 ألف شخص بالنهود ضد الكوليرا وتعقيم مصادر المياه في الإداريات الثلاث. حكومة التأسيس تنفذ عملا إنسانيا استفادت منه 27 ألف أسرة بمواد غذائية ومستلزمات صحية. جنيف تحتضن فعاليات الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري. المركز الإفريقي لدراسات السلام يشارك في مناقشات أممية حول اختفاء السودانيين قسريا خلال النزوح والهجرة. المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة يصدران بيانا مشتركا يدعو لوقف النزاع المسلح في كاودا وبناء السلام. الأسقف العيسر كوكو 8 نداءات أساسية من القادة الدينيين لإنهاء العنف وتحقيق العدالة والمصالحة، ويدعون لدعم محلي وإقليمي ودولي لجهود السلام في جبال النوبة. حاكم النيل الأزرق يصدر أمر طوارئ يحظر قيادة الدراجات النارية ليلا في الدمازين والروسيرس. مواطنون بحلايب يغلقون الطريق مع مصر احتياجا على استبعادهم من إدارة وتشغيل جمارك أوسيف ومنفذ حداربة. الجهاز المركزي للإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 26% في أغسطس مقابل 41% في يوليو. خبير اقتصادي تباطؤ التضخم لا يعني انخفاض الأسعار بل استمرار ارتفاعها بمعدل شهري 3.32%. احتياجات بالمحجر البيطري في سواكن على نقل عاملين تعسفيا إثر مطالبتهم بالشفافية المالية. بذا تنتهي عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من أمبرو إلى كرنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر، واعتصام لعمال المحجر البيطري في السواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني، وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس، وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/2026 مسيرة استراتيجية للعدو نزلناها.
0: من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس إسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بريكدار في سماء إقليم النيل الأزرق، وقالت إنها أسقطت المسيرة أثناء محاولتها استهداف المدنيين.
2: الجناح الجوي لدي تأسيس أسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي، ودي المسيرة العدو الأمام قدامكم، دي المسيرة، وده قائدنا جناب طرومة قائد اللواء السابع. تفضل سعادتك، تفضل.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كرنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كرنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار، وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب، مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
3: الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دوبانجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل قلع النحل ولا منطقة قلع النحل حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيسر كوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو والتي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيسر كوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
5: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن:
6: إن التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، فمعنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في الدين كلنا اتآكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتآكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسل رسميا زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعا كبيرا وصل إلى نحو 105 و115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85 ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان كل المحلات مقفلة شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر، قالوا بكرة بيجي كل إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو 10 أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بور سودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
8: ها يا شباب قفل الشارع فوق تهب.
9: أيوه
8: الله أكبر الشارع بتاع أوسيف.
9: الله أكبر
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص:
10: الشرط الأول الأمال النقلوه بدون أي سبب لنا دارين ديل يرجعوا في مكانه. والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بور سودان الناس هنا ما دايرين، لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت. هنا نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة، هنا نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة تونج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة، وشكى مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: في 2026 شهر تسعة يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح، تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة، وعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال ثلاثة أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق، كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة، كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالة. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا. وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دوانجا
12: خاصة في محلية النهوض، تم مؤخرا جلب الطبيب نساء وتوليد، ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بصورة زي ما بقوله، لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر، وتم تقديم عمل إنسان زي ما بقوله ضخم جدا، مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27,000 أسرة، ممكن يكون أي أسرة استحقاقة من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو.
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحظر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا من اليوم التالي. واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية. وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 24 من شهر سبتمبر 2026، وتتابعون فيها استقرار للوضع الصحي بمحلية النهوض وسط جهود متواصلة لتطوير الخدمات.
1: نحن الآن نحتفي بزيرو كوليرا، ما في حالات في الثلاثة إداريات، وآخر التقارير الثلاثة يومنا الأربعة يوم الفاتت دي ولا يسال ما يساكت ما موجود.
0: مبادرة لا لقهر النساء تطالب بإلغاء رسوم الولادة بالمستشفيات الحكومية وتحذر من احتجاز الأمهات والمواليد.
2: النساء في المستشفيات الحكومية في السودان للولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية عليهم رسوم، وحين تعجز المرأة وأسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى.
0: اليونيسيف: غارات الطائرات المسيرة على الأبيض تؤدي إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات.
3: أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال.
0: قادة دينيون من المسيحيين والمسلمين يدعون لوقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة.
4: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية.
0: تراجع إنتاج السمك العربي إلى نحو 50% بفعل الحرب والتهريب.
5: في نهاية الأمر نقول لو لم تقف هذه الحرب السودان سيفقد ميزته كأكبر منتج ومصدر للسمك العربي.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ولاية غرب كردفان، حيث يشهد الوضع الصحي في محلية النهوض استقرارا. وقال منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية، قال لجولة السودان اليوم أن المحلية خالية من حالات الإصابة بالكوليرا، مع تحقيق وفرة في الأدوية وخدمات مجانية للأمومة والطفولة. مزيد من التفاصيل في حديث منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهوض.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية والتقدير لإخواننا في راديو دبنجا. نحن نفتكر بأنه الوضع الصحي بتاعنا الآن جيد جدا في محلية النهوض. عندنا حوالي 16 مركز في ريف النهوض، في الخارج حوالي 10 مراكز صحية، في داخل مدينة النهوض 5 مراكز بما فيه المستشفى الرئيسي بالإضافة إلى مستشفى طبية. ممكن نكون عندنا وفرة في الأدوية، بالإضافة لأنه قاعد نقدم خدمات عبر منظمة كافة، خدمات زي ما بقولوا صحية مجانية للأمومة للطفولة. الدواء عندنا مجاني في محلية النهوض. ممكن يكون عندنا نقص في بعض الكوادر الطبية، لكن ساعين بكل السبل على أساس أنه نزلل العقبات دي. الحمد لله تم في داخل المدينة تضعيم حوالي 46 ألف نسمة، تم تضعيمهم تماما من الجرعة بتاعت الكوليرا اللي بتستمر لمدة بتاعت 3 سنوات. انتقلت بعد ذاك الحملة بتاعت التضعيم إلى ريف محلية النهوض، تم التغطية بطريقة جيدة جدا في مسألة التضعيم. ممكن يكون تكلورت كل المصادر بتاعت المياه في داخل إدارية النهوض وفي إدارية ريف النهوض وفي إدارية فوجة، مع العلم بأنه محلية النهوض هي بتتكون من 3 إداريات: إدارية النهوض، إدارية فوجة، إدارية ريف النهوض. إدارية فوجة فوق استقرار في الوضع الصحي بطريقة جيدة جدا، كل المراكز الصحية شغالة، في ممكن تكون وفرة في الكادر الطبي، وفرة في العلاج بحمد الله تعالى. برضو على مستوى ولاية غرب كردفان قاعد يجينا إمداد من الدواء بطريقة جيدة. في داخل إدارية النهوض نفسها في أكثر من 21 صيدلية الآن عاملة، بالإضافة لفي مراكز خاصة حوالي 7 مراكز خاصة في محلية النهوض. تم مؤخرا جلب طبيب نساء وتوليد، ودي كانت إدارية النهوض بتعاني منها بصورة زي ما بقوله، لكن الحمد لله وتوفيقي الآن الكادر الطبي متوفر تماما. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة يعني تم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا، مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27,000 أسرة. ممكن يكون أي أسرة استحقاقة من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو من المواد الغذائية، بالإضافة للصابون، بالإضافة زي ما بقوله للمعززات بتاعت الصحة، كما بأنه في مجال الأطفال برضو في بسكويت التغذية كان مقدم من منظمة الغذاء العالمي، وقاعد يجينا برضو من منظمة كافة اليوم التحية واليوم التقدير. فباختصار ممكن نقول بأنه الوضع الآن مستغير جدا، المدارس شغالة فاتحة، في حوالي 12 مدرسة الآن في داخل محلية النهوض شغالة، في 15 مدرسة في ريف النهوض، آخر مدارس اتفتحت في خلال اليومين الفاتوا دي. احنا الآن نحتفي بزيرو كوليرا، زيرو كوليرا، ما في أي إصابات، ما في حالات في الثلاثة إداريات، لا في فوجة، لا ريف النهوض، لا النهوض جوا، الحمد لله زي ما بقولوا. آخر التقارير الثلاثة يوم ولا الأربعة يوم الفاتت دي، ولا يسال ما يساكت ما موجود. فالأمور طيبة، الحياة زي ما بقولوا طبيعية. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة باهتمامهم بالمحلية.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت مبادرة لا لقهر النساء من كارثة إنسانية بسبب فرض الرسوم المالية على الولادة في المستشفيات الحكومية، ووصفت احتجاز الأم ووليدها داخل المستشفى رهينة لحين سداد المبلغ بالسلوك اللا إنساني والمخالف للقانون. مزيد من التفاصيل في حديث الأستاذة أميرة عثمان القيادية بمبادرة لا لقهر النساء.
2: مبادرة لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام، نرفض وبشدة ونطالب بإلقاء قرارات دفع رسوم لرعاية الأمومة والطفولة، رسوم الوضوع للأمهات السودانيات في ظل هذا الحرب وهذا الوضع الاقتصادي السيء. نساء في المستشفيات الحكومية في السودان للولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية عليهم رسوم، وحين تعجز المرأة وأسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى إلى ما حين تدفع الرسوم. يعني ده وضع مهين ومزل يعني للأسر، وكسرة نفس وإزلال. يعني نحن لمتين كل يوم والتاني في مشاكل، وعرفنا من بعض المستشفيات إنه حتى المرأة له والدة قيصرية واتأخرت عن الدفع وما سمحوا لها بالخروج، بيحرموها حتى من السرير اللي راكدة فيه. أنا ما عارفة إنهم بفكروا كيف بالشكل القانوني ذاته، حاجة دي ما قانونية الليجل يعني، وفي نفس الوقت غير إنسانية بالمستشفيات. وعرفنا إنه الحاجة دي بعض الأطباء يعني احتجوا عليها ورفضوها، لأنه كانوا بيرفضوا حتى قبولها، يعني مش بيلزموها بعد ما إنه ينقذوا حياته وحياة الطفل، لا، إن هو ما تدخل أصلا العملية ما لم تندفع الرسوم، لكن باحتياج الأطباء بيعملوا العملية، وإن هي ممكن تلدي، لكن بعد ذلك ما الإدارة بتاعت المستشفى ما بتسمح لها بالمغادرة ما لم تسدد الرسوم. فبنرفع صوتنا إحنا في لا لقهر النساء، يعني لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام، السلامة للمرأة السودانية، والتحية للمرأة السودانية. رعاية الأمومة والطفولة حق، بمتابعة الحمل للوضوع للمتابعة بعد الولادة. شكرا جزيلا، راديو دبنجة، لا لقهر النساء، عاش نضال المرأة السودانية.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث قالت منظمة اليونيسيف أن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت لتدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للأطفال. كان من المقرر توزيعها ابتداء من شهر 10/2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. مزيد من التفاصيل في حديث إيفا هيندس رئيسة قسم الاتصالات في منظمة اليونيسف بالسودان.
6: On 20th September, drone strikes in North Kordofan destroyed more than
3: 20 سبتمبر أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال. وشملت هذه المستلزمات كتبا مدرسية وكتبا للمراجعة في مادتي اللغة العربية والرياضيات. وكان من المقرر توزيعها بدءا من شهر أكتوبر مع مطلع العام الدراسي الجديد. ومن المتوقع أن تؤثر خسارة هذه المواد على العملية التعليمية لآلاف الأطفال، إذ تسببت النزاعات بالفعل في حرمان العديد من أطفال السودان من مقاعد الدراسة لفترة طويلة جدا. وتعد هذه الحادثة الأخيرة انتكاسة جديدة للأطفال الذين يسعون لمواصلة تعليمهم. وفي جميع أنحاء السودان تبذل الأسر والمعلمون والمجتمعات جهودا حثيثة لمساعدة الأطفال على العودة إلى التعلم، وتشكل إتاحة الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية جزءا جوهريا من هذه الجهود. غير أن تعويض هذه المستلزمات يتطلب وقتا وموارد وإمكانية للوصول إلى المناطق المعنية، وهي أمور تمثل تحديات كبيرة في المناطق المتأثرة بالنزاع. إن التعليم يمنح الأطفال المعرفة والمهارات والأمل، فهو يوفر الحماية في أوقات الأزمات ويساعد الأطفال على بناء مستقبل أفضل. فلكل طفل الحق في التعلم، ويجب حماية المدارس والمستلزمات التعليمية وغيرها من البنى التحتية المدنية. وتدعو منظمة اليونيسف جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المواد والمرافق التعليمية وتمكين الأطفال من مواصلة التعلم وممارسة حقهم في التعليم.
6: Children must be able to continue learning and exercise their right to education.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر يوم الأربعاء بعد مشاورات في معسكر إيدا بجنوب السودان خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، دعوا إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. مزيد من التفاصيل في حديث الأسقف العيسي الكوكو.
4: بيان القادة الدينيين بشأن النزاع في جبال النوبة إيدا جنوب السودان 23 سبتمبر 2026 نيابة عن مجلس كنائس السودان الجديد والمجلس الإسلامي لجبال النوبة. نحن القادة الدينيون الذين نمثل المجتمعات المسيحية والمسلمة اجتمعنا في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026 في إطار مشاورات للتعامل والتداول بشأن النزاع المستمر في إقليم جبال النوبة وأثاره المدمرة على شعبنا ومجتمعاتنا. وقد عقدت مشاورتنا تحت شعار مجتمع واحد شعب واحد متحدون من أجل السلام والمصالحة. وبصفتنا قادة دينيين نشعر بحزن وقلق عميقين إزاء المعاناة الناجمة عن النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 وامتدت ليشمل كامل مقاطعة حيبان، وقد أسفر النزاع عن فقدان الأرواح وتدمير الممتلكات والسبل كسب العيش ونزوح العالاف من الناس ووقوف زائع وعمال نهب وانتشار الكراهية والخوف والصدمات النفسية، فضلا عن إضعاف العلاقات بين أطراف المتنازعة. وندرك إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية. ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية وغيرها من المصالح. نرحب بوقف إطلاق النار وندعو إلى الحوار. نرحب بوقف إطلاق النار الذي أصدره حكومة التأسيس وأعلنه رئيس وقائد عام الجيش الشعبي الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان الشمال، ونشجع جميع أطراف على احترام هذه الجهود ودعمها والعمل على التهيئة بأمواتها للسلام والحوار والمصالحة. ونؤمن بأن الحوار هو الطريق الأكثر بناء لمعالجة المظالم واستعادة الثقة وإيجاد حلول دائمة للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا. نداؤنا: واحد، إنحاء العنف والأعمال الأدائية. اثنين، حوار حادث وشامل. ثلاثة، العدالة والمساءلة. أربعة، المصالحة المجتمعية والتعافو. خمسة، بناء الثقة. ستة، تقديم المساعدات الإنسانية. سبعة، معالجة أسباب الجذرية للنزاع. ثمانية، حماية المدنيين وصون كرامة الإنسان. نداؤنا لجميع المجتمعات: بصفتنا قادة دينيين نؤكد من جديد التزامنا بالسلام والمصالحة والعدالة والتسامح والتعايش وكرامة كل إنسان، وتدعون تقاليدنا المسيحية والإسلامية إلى حماية الحياة ورفض الكراهية والسعي إلى العدالة والعفو والمصالح والعمل من أجل السلام. وعليه نناشد جميع المجتمعات المتنازعة التحلي بالحدود وضبط النفس في هذه المرحلة الحرجة، ونحث جميع الأطراف على تجنب الأفعال والتصريحات التي قد تؤدي إلى تعجيج التوترات وتعميق الانقسامات والتفويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. كما نناشد القادة التقليديين والنساء والشباب والمجتمع المدني والقادة السياسيين والقادة الدينيين وجميع أبناء شعب جبال النوبة أن يصبحوا عناصر فعالة في تحقيق السلام والمصالحة. إن مستقبل جبال النوبة ملك لجميع أبنائها، ولا يمكن لأي مجتمع أن يبني مستقبلا يسوده السلام والازدهار من خلال استمرار العنف والانقسام. وندعو شعبنا إلى اختيار الحوار بدلا من العنف، والمصالح بدلا من الكراهية، والتسامح بدلا من الانتقام، والتعايش بدلا من الانقسام. نداء إلى المجتمع الوطني والإقليمي والدولي: نناشد المجتمع المحلي والإقليمي والدولي لدعم جهود السلام الحقيقية وتقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز المصالحة المجتمعية وبناء الثقة ودعم المبادرات الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع. نشجع جميع الشركاء على دعم الأشخاص المتضررين من النزاع وتعزيز الجهود.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، تشهد حركة وارد السمك العربي إلى بورصة القبيض تراجعا حادا بسبب تداعيات الحرب التي طالت أكبر أماكن إنتاجه. وقال إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمك العربي، قال لجولة السودان اليوم أن الدولة قبل الحرب لم تكن لها سيطرة كاملة على إنتاج وتسويق وإعداد السمك، وأن الحرب زادت الأمر سوءا. مزيد من التفاصيل في حديث إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمك العربي.
7: السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة موضوع السمك العربي موضوع شائك جدا. تأثيرات الحرب على السمك العربي تأثيرات بليغة جدا جدا، بالرغم من أنه هو سلعة سيادية للسودان. السودان يتمتع بأكبر قدر منها، 80% تقريبا من إنتاجه وتصديره، إلا أنه أصلا حتى قبل الحرب ما كان في سيطرة تامة للدولة على عائدات السمك وتطوير إنتاجه وتسويقه. الحرب زادت الأمر ده ضغطا على إبالة. من حيث الحرب طبعا، بالرغم من الحديث حول أن والله السمك الآن أصبح واحد من الموارد التي تدعم الحرب، طبعا ده لحد ما صحيح، ولكن طبعا التأثيرات التي حدثت للسمك العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60%، بسبب أنه الانقطاع الأمن في المناطق التي السمك العربي هو أساسا موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده اللي هو حزام السمك العربي. والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك التأثير تأثير الحرب عليه بالغ جدا جدا. تهجروا أغلب المزارعين بسبب الحرب، جاءت جهات أخرى سرقت بضائعهم وأشياءهم، حصل قطع جائر للغابات بشكل رهيب جدا اللي عملوا فحم وكذا نتيجة للفقر الذي قامت به الحرب ونتيجة عدم وجود الناس الملاك للغابات، بالإضافة للظروف الطبيعية هذا العام. يعني برضو الظروف الطبيعية كانت قاسية جدا في شحف الأمطار وغيره. المناطق الإنتاج قل لأنه ما فيها أمان، يعني المناطق أصبحت مناطق تحت مسرح قتال وعمليات، وبالتالي طبعا الجو زي ده لا يمكن وجود الناس فيه. يعني في هنالك يعني برضو في ظل الحرب من التأثيرات الشديدة عليه اللي هو التركيز حتى القدر البسيط البين الحكومة مركزة عليه تركيز شديد جدا جدا، رسوم وجبايات تتجاوز 40% من قيمة ورسوم، تقريبا هنالك حوالي 32 رسم على الصمغ العربي في داخل السودان. ده طبعا غير تكاليف الانتاج وتكاليف الترحيل وتكاليف التسويق كده، يعني برضو التأثير البالغ عليه من حيث التسويق والأسعار. طبعا لا يخفى على الناس أنه تم تهريب الصمغ بالذات في منطقة النهود وغيره، تم سرقة المخزونات بتاعت الصمغ العربي بتاعت المصدرين وغيره وتهريبه إلى دول الجوار. الصمغ المسروق زائد الصمغ الغير المسروق برضو كله ذهب لدول الجوار اللي هي جزء ذهب الجنوب، جزء ذهب مشتشات، ليبيا، مصر، حتى نيجيريا الآن من أكبر المصدرين، وتغيرت الكميات بتاعت المصدرة من نيجيريا وتشاد بشكل ملحوظ وخصمت من حصد السودان، لأنه ليه اليوم السودان كان في آخر تقارير للـ AIBG أو المنظمة العالمية اتحاد العالمي للأسماك، وكان مصدر حوالي 80% من 70 إلى 80%. في الموسم السابق ده زادت النسبة بتاعت نيجيريا وتشاد وقل السودان، أصبح يعني يصدر من 50 إلى 60%، وده كله بسبب أنه الأسماك دي خرجت إلى السودان وستخرج برضو، ما زال ستخرج لأنه المناطق بتاعتها كلها مناطق تؤثر عليها الظروف الملابسات تحت الحي، وحصلت سرقات زي ما قلنا، والصمغ المسروق أو الصمغ الذي يسحب عن طريق الدول الجوار يمشي بأسعار أقل من أسعاره الحقيقية لأنه ما فيه رسوم، يعني في 40% من قيمته كرسوم ما بتكون موجودة، أو حتى لو بقت موجودة ربما تكون موجودة 10% منها، وبالتالي تقليل التكلفة حقته وعرضه من الشركات التي تستلم الصمغ المسروق أو الشركات التي بالخارج في الدول دي بأسعار أقل من أسعاره العالمية في السودان يعني، وبالتالي طبعاً ده بيجر طوال الأسعار في السودان لنزول أكبر في الأسعار، وبما أنه الأسعار نزلت ده برضو بيؤدي لعدم تشجيع المنتجين، خاصة الصمغ الطلح، عدم تشجيع المنتجين للإنتاج لأنه تكاليف الإنتاج عالية في السودان، وفي نفس الوقت تكاليفه برا بتكون أقل، خاصة إذا خصمنا موضوع الرسوم والجبايات والضرائب وغيره، فده بيأثر عليه تأثير بالغ جدا جدا في تقليل أسعاره من الخارج. يعني الليلة الصمغ الناس بيشتروا صمغ من تشاد ومن نيجيريا ومن مصر بأعلى مما يشتروا من السودان، وبالتالي هم بيشتروا هذه الأسماك أولا، بعد ذلك لو حصل لهم عجز بيجي السودان، ده بيؤدي لتراكم أو ركود في الكميات المنتجة في السودان بالذات في صمغ الطلحة، ولأنه الجاب في طبعا هشاب كبير عشان كده مضطرين ياخده، لكن الطلحة الدول الأخرى دي منتجة طلحة زائد المهرب فأثرت على أسعاره فما بيشجع الناس للإنتاج يعني، فتأثيره تأثير كبير يعني. أتمنى أنه يعني كل الجهات العالمية تجتهد في موضوع الصمغ لمعالجة قضايا الإنتاج لأنه بأثر على البيئة وغيره، ولكن في نهاية الأمر بنقول لو لم تقف هذه الحرب السودان سيفقد ميزته كأكبر منتج ومصدر للصمغ العربي.
0: من جهته قال مستمعنا الكرام يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بولاية شمال كردفان، قال لجولة السودان اليوم: الصمغ العربي تأثر بالحرب كما تأثر أيضا بالقطع الجائر للأشجار المنتجة له لإنتاج الفحم بسبب انعدام غاز التبيخ. مزيد من التفاصيل في حديث يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بولاية شمال كردفان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أنا يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ولاية شمال كردفان ورئيس شعبة المصدرين والمستوردين محلية شيكان ولاية الشمال كردفان وغرفة التجارية وعضو المكتب التنفيذي اتحاد أصحاب العمل. والحقيقة يمكن يعني الموضوع عن آثار الحرب بالنسبة للصمغ العربي، الحرب قد أثرت تأثير مباشر في إنتاج وتسويق الصمغ العربي وفي شمال كردفان، خاصة الصمغ الحشاب اللي بتمتاز به أو بتتميز به كنسبة نسبية وتنافسية في شمال كردفان اللي هو صمغ الحشاب. ممكن يكون هو كردفان طيب اللي هو صمغ المناطق الرملية. ويمكن مع بداية الحرب يعني تأثرت

0: كتير جدا من الجنان اللي هم كانوا بطوقوا الصمق ولأن تخوفهم من الحريب وكده ونزوحهم إلى المناطق الآمنة في مناطق سيطرة الجيش. ويمكن حتى البضايع اللي كانت موجودة في مدينة النهود باعتبار إنها هي المدينة مركز تجميع محاصيل الصمغ العربي في النهود, يعني يمكن العربات حتى اللي كانت شاحنة جاية على المبيض يعني صدرت من قبل جهات الدعم السريع وتم تصديرها عبر تشاد وعبر الجنوب لمواني أخرى. ويمكن برضو أدت يعني الحرب عندنا في ولاية غرب كردفان بالتحديد في مناطق سيطرة الدعم السريع إنه في يعني قطع جائر لأشجار صمغ الخشب, وذلك لإنعدام الوقود والطاقة والغاز الطبخ وكذا كانت ما متوفرة, فالناس اضطرت إنها تقطع الأشجار, وهذا برضو أثر تأثير كبير جدا على صمغ الخشب بالتحديد. أما بالنسبة لصمغ الطلح فيمكن هو مناطق هجليج والضعين وبرضو عندك نيامة وفامة والمجلد, والمناطق دي برضو أيضا هي الآن هي تحت سيطرة الدعم السريع. ويمكن لحد الآن يعني بالنسبة للأسواق بتاعت شمال كردفان بداية الحرب ما جننا ولا قمطار, لكن الحرب أثرت تأثير كبير مباشر وغير مباشر على إنتاج وتسويق الصمغ العربي بشقيه الخشب والطلحة. نسأل الله نتمنى إنه هذه الحرب اللعينة تجيف وإنه السودان يظل رائد يعني في الصمغ العربي إنتاج وتصدير بإذن الله. إن شاء الله يعني قريبا يعني نسمع بإنه الحرب وقفت والسودان كله يمشي في عجلة التنمية والاقتصاد. بارك الله فيك. الله
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وبشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة, وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. هتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم. هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفر

0: بين الأكل والعلاج لأسر وبين التعاون الفعلي.
1: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا إنهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي. هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام, دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده, والواقع بتاع الحياة فرض عليهم إنهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
0: شنو اللي بيضمن إن محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
1: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا, كانت بتمشي تجيب الموية, اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال يعني في الفترة اللي كانت دعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم. كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله, تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات, وهم أصلا شخص ما من المنطقة, يعني شهادات أهل المنطقة, شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل اللي عملته إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي, واقع بشع يعني, عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة. بنت شابة يعني محامية تحت التمرين يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها, ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات, لابد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون, لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
0: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
1: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية إنه الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا, تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب, وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم, يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة, لازم تناسب الفعل يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة, لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي, في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات, لازم تتوجد بدائل وتتعامل, لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة الإدانات البشعة دي.
0: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
1: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات. يعني دي مسألة مهمة جدا جدا يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
0: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من أمبرو إلى كرنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر، واعتصام لعمال المحجر البيطري في سواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني. وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس، وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/2026 مسيرة استراتيجية للعدو نزلناها، الله يجيبنا ننزل، الله أكبر.
0: من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس إسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بريكدار في سماء إقليم النيل الأزرق، وقالت إنها أسقطت المسيرة أثناء محاولتها استهداف المدنيين.
2: جناح الجوي لديه تأسيس أسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي، ودي المسيرة، دي المسيرة العدو الأمام قدامكم، دي المسيرة، وده قائدنا جناب طروما قائد اللواء السابع. تفضل سعادتك، تفضل.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كرنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كرنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار، وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
3: الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دوبانجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل يرقل عن النحل ولا منطقة يرقل عن النحل، حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيسى الكوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو التي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيسى الكوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
5: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن:
6: إن التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، ف معنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتآكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتآكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسل رسميا زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعا كبيرا وصل إلى نحو 105 و115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين. وأضاف في هذا الخصوص
7: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85 ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان كل المحلات مقفلة شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر قالوا بكرة بيجي كل عام إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو 10 أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بور سودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
8: يا شباب قفل الشارع فوق تهب الله أكبر الشارع بتاع أوسيف
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص
9: الشرط الأول الأمال النقلوه بدون أي سبب لنا دارين ديل يرجعوا في مكان. والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بور سودان الناس ديلنا ما دايرين لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت. نينا نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة نينا نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة تونج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة. وشك مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص
10: في 2026 شهر 9 يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة وأعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال 3 أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق. كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالة. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا. وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دبنجا
11: خاصة في محلية النهوض. تم مؤخرا جلب الطبيب نساء والتوليد, ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بصورة زي ما بقوله, لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر, وتم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27,000 أسرة. ممكن يكون أي أسرة استحقاقة من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو.
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحظر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا من اليوم التالي. واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة, أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية. وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار, قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان, في المدن والقرى والفرقان والحلال, دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهرة إزالة الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتدة كلها في القضاري وفي النيل الأبيض والنيل الأزرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواها حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا من وأنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ موارد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايو دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، عدد انواع مختلفه في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك، التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا الايام دي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والامتداد الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الأخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الأخشاب ولا حطب ولا بيعملوا الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في انه هيئات الغابات تكون عندها دور مهم في انها تحمي الغابات. طبعا اخيرا الحرب واثارها. طيب ما عارف يا ابراهيم اخش لك انه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
2: طيب يعني برضو يعني ناخذ وقفه قصيره اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحه اسمها مصلحه الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
3: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب ده خلاص اختفت تقريبا. يعني أنا بقدر أقول لك إنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دول قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده أبوه. فده أدى إلى إنه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصة في يعني في ما شايفينه إحنا لينا من إنه طبعا انعدام الكهرباء أو انعدام الوقود، الناس تجوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الأكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكلة الأخرى إنه بتاعت إنه يعني الولاية بتدي يعني جهات أخرى، جهات أجنبية إنه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. أنا ناس قبل فترة قريت فيه واحدة من الصحف إنه ولاية النيل الأزرق منحت الحكومة المصرية يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في إذا كانت الغابات لتصنيع الأساسات وكده، أو في صناعة الفحم. دي كلها أدت إلى تدهور كبير في الغابات، ولأنه غياب الدول في المرحلة السابقة والحرب التي أدت إلى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم.
2: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار، ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني انت قطعت يعني هسه واضح انه في حتات كثيره في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
3: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول عليه شنو انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن بنسمع عندنا في الزراعه انه نسميه التمثيل الغذائي، الاشجار واي حاجه خضراء عشان تنمو بتاخذ ثاني اكسيد الكربون من السماء وتدينا اكسجين وتدينا رطوبه بتؤدي الى ان نحصل تتكثف في السماء وتجيب امطار. طيب الحاصل شنو؟ انه لما تقطع كميه كبيره من الغابات والمراعي بتؤدي إلى أنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضرورة تقل كمية المياه الماشية للسماء عشان تنزل أمطار. فده بيؤدي إلى أنه كل منطقة تقطع منها غابات تكون مرشحة أنها تكون منطقة، نحن معنا حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحة أنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميهم نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضروره يؤدي الى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن بيكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصة دي بالمناسبة ما يعني ما سودانية بس، دي كلها في العالم حاصلة. ونحن ذكرت مرة فاتت تكلمنا عن النينو لانينا والنينو، دي كلها أدت إلى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بيسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين وعندنا منطقة السودان كان فيه غابات كبيرة. بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ، بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان دارسينها وما عارفين يتعاملوا معها، فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بالمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد، اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعهم، reduction emission from deforestation and forest degradation، تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحياة الناس المفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا، إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت لكم بمناسبة اسمه الجريت جرين وول، اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال. السودان المغربي هو جزء كبير جدا جدا منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي، لأنه عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
2: نعم. طيب السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي. يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم، إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول الما ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليه والدولة بكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة دي عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
3: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب Conference of the Parties، اللي هو ده أحد يعني مخرجات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nations Framework for Convention Framework Convention on Climate Change، بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه ريد، اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحلية التي تحتمل على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس ريد دل عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات، وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إنه إعادة تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي، إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من العربات والبني آدمين ولغيرهم، كويس؟ فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء هشاب والطلف والسمع للصنغ العربي، تقليل الغطب بتاع الشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس وناسرين ديل بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كثير فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب أو من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا. دي كلها حاجات بالشاجع إنه الناس إنه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هنا محتاج له.
2: نعم طيب. نعم فيما أنت قبل قلت إنه يعني لما يكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه والحاجه دي مؤكد بيكون عندها علاقه بالتربه. فالغابات دي بعد يقطعوها اتوقع انه حتى تركيبه التربه هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من ازاله الغطاء النباتي. فهل من السهل اعاده استزراع ما فقدناه يعني الى حد من الحدود؟
3: اكيد يا ابراهيم اكيد. شوف قدر ما انت تقطع قدر ما تكون في اراضي. طبعا احنا كمان منطقه السودان اللي يعني نقول ليه يعني اقدارنا انه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى. قدر ما تتقطع اشجار قدر ما تقل المراعي قدر ما تقل المناطق المزروعه بيزحف تصحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعه. طيب يس احنا قادرين جدا جدا انه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، لكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا. أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعرف شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمت قبل قلت لك الغابات نحن عندنا تقع في حوالي 4-5 أغاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كان مجلس زيناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم بالرغم أن إثيوبيا ما متأثر بالغابات إلا في المنطقة الصحر إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متاخمة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دار لنا شغل زي ده وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية إذا كان الفاو إذا كان ناس الكوب ولا إذا كان ناس السورة الإفريقية العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
2: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
3: والله بتاخد وقت طبعا يا إبراهيم تعرف إنه عشان تزرع شجرة عشان تنمو عشان توصل مرحلة تحت إنها تكون مثلا شجرة كبيرة بتاخد لها زمن يعني يعني ممكن نتكلم عن 10-15-20 سنة وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصة كما كانت فالقصة بتاخد لها زمن كتير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى مش كده. أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعدة العالم. يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصة مساعدة العالم. والدول بالمناسبة الدول الغنية اللي هي بيسموها دول الاسكندنافية بالذات، إذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، يتكلمنا عن النرويج، يتكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الإفريقي العظيم، والقروض جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصه دي ونعمل على حمايه الغابات دي. فاذا قمنا بالقصه دي وبدينا الليله احنا قادرين نقدر المشوار بتاعنا، لكن القصه بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنه، حتى العشي اشجار عمرها توصل عمرها 100 سنه و200 سنه. فنحن نتكلم عن اشجار دارينا انها تكون للاجيال القادمه، انه تكون عندها غطاء نباتي كبير وغطاء غابي يساعدها الى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لانه نحن قللنا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي الجسم المشروع الاقتصادي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين و توفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه. ودي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
2: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصة يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه وبيمشي يساهموا يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين، ما في ذو منتبه ذاته لأنه في مشكلة بتاعت غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
3: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم نكون نهاية، ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأثرت، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصنوت كنا نمشي فيها رحلات وناكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي كردو دارفور. طيب، حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون الصوت يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان، ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعونه، والناس مشيت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب، شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب يونايتد نيشن انفايرمنت بروتكشن ايجنسي والكوب والسور الاسلامي العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. واخيرا واهم شيء واهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، ان يا جماعة اهمية الغابات ايه ودورنا نحن في حماية ايه والمردود البيئية من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
2: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
3: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها، ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية.

0: أمام الرأي العام، ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحبينا ونحن التابانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمنها الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب نزوع

0: بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم، أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب، اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية، ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في أن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار. وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن، اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الامطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية. بحسب متابعتك، ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
0: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخذ المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما يعني ما حصرا على دارفور، بل امتدت ل يعني ل تشاهد المواقع دي. وانا استحضرني ذاكره تماما يعني في 83 84 لما مشى الام احمد ابراهيم دريج وهو حاكم اغليم دارفور في اوانه، وفي حكومه جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبه للحكام الاقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الاكل في دارفور، وهي كانت بمثابه انذار مبكر لمجاعه. الكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها إنه السودان سلة غذاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، واللي سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاعت 83، في مجاعة بتاعت 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاعت أكل بيلتغي لمستوى المجاعة المجاعة بين 2003 ل 2005 في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت ذاك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشامله في السودان في مواقع المختلفه. السبب الثاني برضو التغيرات البيئيه النتج عنها نقصان الامطار. فالشاهد في انه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام. كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه حصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادي.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من أمبرو إلى كرنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر، واعتصام لعمال المحجر البيطري في سواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني. وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس، وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/2026 مسيرة استراتيجية للعدو نزلناه.
0: من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس إسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بريكدار في سماء إقليم النيل الأزرق، وقالت إنها أسقطت المسيرة أثناء محاولتها استهداف المدنيين.
2: الجيش الجوي لدي تأسيس أسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي، ودي المسيرة العدو الأمام قدامكم، دي المسيرة. وذا قائدنا جناب طروما قائد اللواء السابع، تفضل سعادتك.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كرنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كرنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار، وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب، مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
3: الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل قلع النحل ولا منطقة قلع النحل، حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيس الكوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو التي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيس الكوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
5: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن:
6: إن التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، فمعنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتآكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتآكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسل رسميا زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعا كبيرا ووصل إلى نحو 105 و115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85 ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان كل المحلات مقفلة شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر، قالوا بكرة بيجي كل إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو 10 أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بور سودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
8: يا شباب قفل الشارع فوق تيل.
9: الله أكبر
8: الشارع بتاع أوسيف.
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص:
10: الشرط الأول الأمال النقلوا بدون أي سبب، لنا دارين ديل يرجعوا في مكانه. والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بور سودان الناس دينينا ما دايرين، لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت. دينينا نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة، دينينا نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة تونج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة، وشك مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: في 2026 شهر تسعة يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح، تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة، وأعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال ثلاثة أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد، وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق، كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة، كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالة. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا. وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دبنجا
12: خاصة في محلية النهوض، تم مؤخرا جلب الطبيب نساء وتوليد، ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بصورة زي ما بقوله، لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر، تم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا، مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27,000 أسرة، ممكن يكون أي أسرة استحقاقها من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو.
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحظر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا من اليوم التالي. واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية. وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 24 من شهر سبتمبر 2026، وتتابعون فيها استقرار للوضع الصحي بمحلية النهود وسط جهود متواصلة لتطوير الخدمات.
1: نحن الآن نحتفي بزيرو كوليرا، ما في حالات في الثلاثة إداريات، وآخر التقارير الثلاثة يوم من الأربعة يوم الفاتت دي ولا يسال ما يساكت ما موجود.
0: مبادرة لا لقهر النساء تطالب بإلغاء رسوم الولادة بالمستشفيات الحكومية وتحذر من احتجاز الأمهات والمواليد.
2: النساء في المستشفيات الحكومية في السودان للولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية عليهم رسوم، وحين تعجز المرأة وأسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى.
0: اليونيسيف: غارات الطائرات المسيرة على الأبيض تؤدي إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات.
3: أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال.
0: قادة دينيون من المسيحيين والمسلمين يدعون لوقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة.
4: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية.
0: تراجع إنتاج السمك العربي إلى نحو 50% بفعل الحرب والتهريب.
5: في نهاية الأمر نقول لو لم تقف هذه الحرب، السودان سيفقد ميزته كأكبر منتج ومصدر للسمك العربي.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ولاية غرب كردفان، حيث يشهد الوضع الصحي في محلية النهود استقرارا. وقال منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية، قال لجولة السودان اليوم أن المحلية خالية من حالات الإصابة بالكوليرا، مع تحقيق وفرة في الأدوية وخدمات مجانية للأمومة والطفولة. مزيد من التفاصيل في حديث منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية والتقدير لإخواننا في راديو دبنجا. نحن نفتكر بأنه الوضع الصحي بتاعنا الآن جيد جدا في محلية النهود. عندنا حوالي 16 مركز في ريف النهود، في الخارج حوالي 10 مراكز صحية، في داخل مدينة النهود 5 مراكز بما فيه المستشفى الرئيسي بالإضافة إلى مستشفى طبية. ممكن نكون عندنا وفر في الأدوية، بالإضافة لأنه قاعد نقدم خدمات عبر منظمة كافة، خدمات زي ما بقوله صحية مجانية للأمومة للطفولة. الدواء عندنا مجاني في محلية النهود. ممكن يكون عندنا نقص في بعض الكوادر الطبية، لكن ساعين بكل السبل على أساس أنه نزلل العقبات دي. الحمد لله تم في داخل المدينة تطعيم حوالي 46 ألف نسمة، تم تطعيمهم تماما من الجرعة بتاعت الكوليرا اللي بتستمر لمدة بتاعت 3 سنوات. انتقلت بعد ذاك الحملة بتاعت التطعيم إلى ريف محلية النهود، تم التغطية بطريقة جيدة جدا في مسألة التطعيم. ممكن يكون تكلورت كل المصادر بتاعت المياه في داخل إدارية النهود وفي إدارية ريف النهود وفي إدارية فوجة، مع العلم بأنه محلية النهود هي بتتكون من 3 إداريات: إدارية النهود، إدارية فوجة، إدارية ريف النهود. إدارية فوجة فوق استقرار في الوضع الصحي بطريقة جيدة جدا، كل المراكز الصحية شغالة، في ممكن تكون وفرة في الكادر الطبي، وفرة في العلاج بحمد الله تعالى. برضو على مستوى ولاية غرب كردفان قاعد يجينا إمداد من الدواء بطريقة جيدة. في داخل إدارية النهود نفسها في أكثر من 21 صيدلية الآن عاملة، بالإضافة لفي مراكز خاصة حوالي 7 مراكز خاصة في محلية النهوض. تم مؤخرا جلب طبيب نساء وتوليد، ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بصورة زي ما بقوله، لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر تماما. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة، يعني تم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا، مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27 ألف أسرة. ممكن يكون أي أسرة استحقاقة من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو من المواد الغذائية، بالإضافة للصابون، بالإضافة زي ما بقوله للمعززات بتاعت الصحة، كما بأنه في مجال الأطفال برضو في بسكويت التغذية كان مقدم من منظمة الغذاء العالمي، وقاعد يجينا برضو من منظمة كافة اليوم التحية واليوم التقدير. فباختصار ممكن نقول بأنه الوضع الآن مستغير جدا، المدارس شغالة فاتحة، في حوالي 12 مدرسة الآن في داخل محلية النهوض شغالة، في 15 مدرسة في ريف النهوض، آخر مدارس اتفتحت في خلال اليومين الفاتوا دي. احنا الآن نحتفي بزيرو كوليرا، زيرو كوليرا، ما في أي إصابات، ما في حالات في الثلاثة إداريات، لا في فوجة، لا ريف النهوض، لا النهوض جوا، الحمد لله زي ما بقولوا. آخر التقارير الثلاثة يوم ولا الأربعة يوم الفاتت دي، ولا يسال ما يساكت ما موجود. فالأمور طيبة، الحياة زي ما بقولوا طبيعية. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة باهتمامهم بالمحلية.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت مبادرة لا لقهر النساء من كارثة إنسانية بسبب فرض الرسوم المالية على الولادة في المستشفيات الحكومية، ووصفت احتجاز الأم ووليدها داخل المستشفى رهينة لحين سداد المبلغ بالسلوك اللا إنساني والمخالف للقانون. مزيد من التفاصيل في حديث الأستاذة أميرة عثمان القيادية بمبادرة لا لقهر النساء.
2: مبادرة لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام، نرفض وبشدة ونطالب بإلقاء قرارات دفع رسوم لرعاية الأمومة والطفولة، رسوم الوضوع للأمهات السودانيات في ظل هذا الحرب وهذا الوضع الاقتصادي السيء. نساء في المستشفيات الحكومية في السودان للولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية عليهم رسوم، وحين تعجز المرأة وأسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى إلى ما حين تدفع الرسوم. يعني ده وضع مهين ومزل يعني للأسر، وكسرة نفس وإزلال. يعني نحن لمتين كل يوم والتاني في مشاكل، وعرفنا من بعض المستشفيات إنه حتى المرأة له والدة قيصرية واتأخرت عن الدفع وما سمحوا لها بالخروج، بيحرموها حتى من السرير اللي راكدة فيه. أنا ما عارفة إنهم بفكروا كيف بالشكل القانوني ذاته، حاجة دي ما قانونية الليجل يعني، وفي نفس الوقت غير إنسانية بالمستشفيات. وعرفنا إنه الحاجة دي بعض الأطباء يعني احتجوا عليها ورفضوها، لأنه كانوا بيرفضوا حتى قبولها، يعني مش بيلزموها بعد ما إنه ينقذوا حياته وحياة الطفل، لا، إن هو ما تدخل أصلا العملية ما لم تندفع الرسوم، لكن باحتياج الأطباء بيعملوا العملية، وإن هي ممكن تلدي، لكن بعد ذلك ما الإدارة بتاعت المستشفى ما بتسمح لها بالمغادرة ما لم تسدد الرسوم. فبنرفع صوتنا إحنا في لا لقهر النساء، يعني لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام، السلامة للمرأة السودانية والتحية للمرأة السودانية. رعاية الأمومة والطفولة حق، من متابعة الحمل للوضوع للمتابعة بعد الولادة. شكرا جزيلا، راديو دبنجة، لا لقهر النساء، عاش نضال المرأة السودانية.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث قالت منظمة اليونيسيف أن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت لتدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للأطفال. كان من المقرر توزيعها ابتداء من شهر 10/2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. مزيد من التفاصيل في حديث إيفا هيندز رئيسة قسم الاتصالات في منظمة اليونيسف بالسودان.
6: On 20th September, drone strikes in North Kordofan destroyed more than
3: 20 سبتمبر أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال. وشملت هذه المستلزمات كتبا مدرسية وكتبا للمراجعة في مادتي اللغة العربية والرياضيات. وكان من المقرر توزيعها بدءا من شهر أكتوبر مع مطلع العام الدراسي الجديد. ومن المتوقع أن تؤثر خسارة هذه المواد على العملية التعليمية لآلاف الأطفال، إذ تسببت النزاعات بالفعل في حرمان العديد من أطفال السودان من مقاعد الدراسة لفترة طويلة جدا. وتعد هذه الحادثة الأخيرة انتكاسة جديدة للأطفال الذين يسعون لمواصلة تعليمهم. وفي جميع أنحاء السودان تبذل الأسر والمعلمون والمجتمعات جهوداً حثيثة لمساعدة الأطفال على العودة إلى التعلم، وتشكل إتاحة الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية جزءاً جوهرياً من هذه الجهود، غير أن تعويض هذه المستلزمات يتطلب وقتاً وموارد وإمكانية للوصول إلى المناطق المعنية، وهي أمور تمثل تحديات كبيرة في المناطق المتأثرة بالنزاع. إن التعليم يمنح الأطفال المعرفة والمهارات والأمل، فهو يوفر الحماية في أوقات الأزمات ويساعد الأطفال على بناء مستقبل أفضل. فلكل طفل الحق في التعلم، ويجب حماية المدارس والمستلزمات التعليمية وغيرها من البنى التحتية المدنية. وتدعو منظمة اليونيسف جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المواد والمرافق التعليمية وتمكين الأطفال من مواصلة التعلم وممارسة حقهم في التعليم.
6: Children must be able to continue learning and exercise their right to education.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر يوم الأربعاء بعد مشاورات في معسكر إيدا بجنوب السودان خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، دعوا إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. مزيد من التفاصيل في حديث الأسقف العيسي الكوكو.
4: بيان القادة الدينيين بشأن النزاع في جبال النوبة إيدا جنوب السودان 23 سبتمبر 2026 نيابة عن مجلس كنائس السودان الجديد والمجلس الإسلامي لجبال النوبة. نحن القادة الدينيون الذين نمثل المجتمعات المسيحية والمسلمة اجتمعنا في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026 في إطار مشاورات للتعامل والتداول بشأن النزاع المستمر في إقليم جبال النوبة وأثاره المدمرة على شعبنا ومجتمعاتنا. وقد عقدت مشاورتنا تحت شعار مجتمع واحد شعب واحد متحدون من أجل السلام والمصالحة. وبصفتنا قادة دينيين نشعر بحزن وقلق عميقين إزاء المعاناة الناجمة عن النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 وامتدت ليشمل كامل مقاطعة حيبان، وقد أسفر النزاع عن فقدان الأرواح وتدمير الممتلكات والسبل كسب العيش ونزوح العالاف من الناس ووقوف زائع وعمال نهب وانتشار الكراهية والخوف والصدمات النفسية، فضلا عن إضعاف العلاقات بين أطراف المتنازعة. وندرك إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية. ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية وغيرها من المصالح. نرحب بوقف إطلاق النار وندعو إلى الحوار. نرحب بوقف إطلاق النار الذي أصدره حكومة التأسيس وأعلنه رئيس وقائد عام الجيش الشعبي الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان الشمال، ونشجع جميع أطراف على احترام هذه الجهود ودعمها والعمل على التهيئة بأمواتها للسلام والحوار والمصالحة. ونؤمن بأن الحوار هو الطريق الأكثر بناء لمعالجة المظالم واستعادة الثقة وإيجاد حلول دائمة للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا. نداؤنا: واحد، إنحاء العنف والأعمال الأدائية. اثنين، حوار حادث وشامل. ثلاثة، العدالة والمساءلة. أربعة، المصالحة المجتمعية والتعافو. خمسة، بناء الثقة. ستة، تقديم المساعدات الإنسانية. سبعة، معالجة أسباب الجذرية للنزاع. ثمانية، حماية المدنيين وصون كرامة الإنسان. نداؤنا لجميع المجتمعات: بصفتنا قادة دينيين نؤكد من جديد التزامنا بالسلام والمصالحة والعدالة والتسامح والتعايش وكرامة كل إنسان، وتدعون تقاليدنا المسيحية والإسلامية إلى حماية الحياة ورفض الكراهية والسعي إلى العدالة والعفو والمصالح والعمل من أجل السلام. وعليه نناشد جميع المجتمعات المتنازعة التحلي بالحدود وضبط النفس في هذه المرحلة الحرجة، ونحث جميع الأطراف على تجنب الأفعال والتصريحات التي قد تؤدي إلى تعجيج التوترات وتعميق الانقسامات وتفويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. كما نناشد القادة التقليديين والنساء والشباب والمجتمع المدني والقادة السياسيين والقادة الدينيين وجميع أبناء شعب جبال النوبة أن يصبحوا عناصر فعالة في تحقيق السلام والمصالحة. إن مستقبل جبال النوبة ملك لجميع أبنائها، ولا يمكن لأي مجتمع أن يبني مستقبلا يسوده السلام والازدهار من خلال استمرار العنف والانقسام. وندعو شعبنا إلى اختيار الحوار بدلا من العنف، والمصالحة بدلا من الكراهية، والتسامح بدلا من الانتقام، والتعايش بدلا من الانقسام. نداء إلى المجتمع الوطني والإقليمي والدولي: نناشد المجتمع المحلي والإقليمي والدولي لدعم جهود السلام الحقيقية وتقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز المصالحة المجتمعية وبناء الثقة ودعم المبادرات الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع. نشجع جميع الشركاء على دعم الأشخاص المتضررين من النزاع وتعزيز الجهود.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، تشهد حركة وارد السمق العربي إلى بورصة القبيض تراجعا حادا بسبب تداعيات الحرب التي طالت أكبر أماكن إنتاجه. وقال إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمق العربي، قال لجولة السودان اليوم أن الدولة قبل الحرب لم تكن لها سيطرة كاملة على إنتاج وتسويق وعيدات السمق، وأن الحرب زادت الأمر سوءا. مزيد من التفاصيل في حديث إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمق العربي.
7: السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة موضوع السمق العربي موضوع شائك جدا. تأثيرات الحرب على السمق العربي تأثيرات بليغة جدا جدا، بالرغم من أنه هو سلعة سيادية للسودان. السودان يتمتع بأكبر قدر منها، 80% تقريبا من إنتاجه وتصديره، إلا أنه أصلا حتى قبل الحرب ما كان في سيطرة تامة للدولة على عيدات الصمغ وتطوير إنتاجه وتسويقه. الحرب زادت الأمر ده ضغصا على إبالة. من حيث الحرب طبعا، بالرغم من الحديث حول أن والله الصمغ الآن أصبح واحد من الموارد التي تدعم الحرب، طبعا ده لحد ما صحيح، ولكن طبعا التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60%، بسبب أنه الانقطاع الأمن في المناطق التي الصمغ العربي هو أساسا موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك التأثير تأثير الحرب عليه بالغ جدا جدا.
5: تهجروا أغلب المزارعين بسبب الحرب، جاءت جهات أخرى سرقت بضائعهم وأشياءهم، حصل قطع جائر للغابات بشكل رهيب جدا اللي عملوا فحم وكذا نتيجة للفقر الذي قامت به الحرب ونتيجة عدم وجود الناس الملاك للغابات، بالإضافة للظروف الطبيعية هذا العام. يعني برضو الظروف الطبيعية كانت قاسية جدا في شحف الأمطار وغيره. المناطق الإنتاج قل لأنه ما فيها أمان، يعني المناطق أصبحت مناطق تحت مسرح قتال وعمليات، وبالتالي طبعا الجو زي ده لا يمكن وجود الناس فيه. يعني في هنالك يعني برضو في ظل الحرب من التأثيرات الشديدة عليه اللي هو التركيز حتى القدر البسيط البي الحكومة مركزة عليه تركيز شديد جدا جدا، رسوم وجبايات تتجاوز 40% من قيمة ورسوم، تقريبا هنالك حوالي 32 رسم على الصمغ العربي في داخل السودان. ده طبعا غير تكاليف الانتاج وتكاليف الترحيل وتكاليف التسويق كده، يعني برضو التأثير البالغ عليه من حيث التسويق والأسعار. طبعا لا يخفى على الناس أنه تم تهريب الصمغ بالذات في منطقة النهود وغيره، تم سرقة المخزونات بتاعت الصمغ العربي بتاعت المصدرين وغيره وتهريبه إلى دول الجوار. الصمغ المسروق زائد الصمغ الغير المسروق برضو كله ذهب لدول الجوار اللي هي جزء ذهب الجنوب، جزء ذهب مشتشات، ليبيا، مصر، حتى نيجيريا الآن من أكبر المصدرين، وتغيرت الكميات بتاعت المصدرة من نيجيريا وتشاد بشكل ملحوظ وخصمت من حصد السودان، لأنه ليه اليوم السودان كان في آخر تقارير للـ AIBG أو المنظمة العالمية اتحاد العالمي للأسماك، وكان مصدر حوالي 80% من 70 إلى 80%. في الموسم السابق ده زادت النسبة بتاعت نيجيريا وتشاد وقل السودان، أصبح يعني يصدر من 50 إلى 60%، وده كله بسبب أنه الأسماك دي خرجت إلى السودان وستخرج برضو، ما زال ستخرج لأنه المناطق بتاعتها كلها مناطق تؤثر عليها الظروف الملابسات تحت الحي، وحصلت سرقات زي ما قلنا، والصمغ المسروق أو الصمغ الذي يسحب عن طريق الدول الجوار يمشي بأسعار أقل من أسعاره الحقيقية لأنه ما فيه رسوم، يعني فيه 40% من قيمته كرسوم ما بتكون موجودة، أو حتى لو بقت موجودة ربما تكون موجودة 10% منها، وبالتالي تقليل التكلفة حقته وعرضه من الشركات التي تستلم الصمغ المسروق أو الشركات التي بالخارج في الدول دي بأسعار أقل من أسعاره العالمية في السودان يعني، وبالتالي طبعا ده بيجر طوال الأسعار في السودان للنزول أكبر في الأسعار، وبما أنه الأسعار نزلت ده برضو بيؤدي لعدم تشجيع المنتجين خاصة صمغ الطلح، عدم تشجيع المنتجين للإنتاج لأنه تكاليف الإنتاج عالية في السودان، وفي نفس الوقت تكاليفه برا بتكون أقل خاصة إذا خصمنا موضوع الرسوم والجبايات والضرائب وغيره، فده بيأثر عليه تأثير بالغ جدا جدا في تقليل أسعاره من الخارج. يعني الليلة الصمغ الناس بيشتروا صمغ من تشاد ومن نيجيريا ومن مصر بأعلى مما يشتروا من السودان، وبالتالي هم بيشتروا هذه الأسماك أولا، بعد ذلك لو حصل لهم عجز بيجي السودان، ده بيؤدي لتراكم أو ركود في الكميات المنتجة في السودان بالذات في صمغ الطلحة، ولأنه الرقاب فيه طبعا أعشاب كبيرة عشان كده مضطرين ياخده، لكن الطلحة الدول الأخرى دي منتجة طلحة زائد المهرب فأثرت على أسعاره فما بيشجع الناس للإنتاج يعني، فتأثيره تأثير كبير يعني. أتمنى أنه يعني كل الجهات العالمية تجتهد في موضوع الصمغ لمعالجة قضايا الإنتاج لأنه بأثر على البيئة وغيره، ولكن في نهاية الأمر نقول لو لم تقف هذه الحرب السودان سيفقد ميزته كأكبر منتج ومصدر للصمغ العربي.
0: من جهته قال مستمعنا الكرام يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد القرف التجارية بولاية شمال كردفان، قال لجولة السودان اليوم: الصمغ العربي تأثر بالحرب كما تأثر أيضا بالقطع الجائر للأشجار المنتجة له لإنتاج الفحم بسبب انعدام غاز التبيخ. مزيد من التفاصيل في حديث يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بولاية شمال كردفان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أنا يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ولاية شمال كردفان ورئيس شعبة المصدرين والمستوردين محلية شيكان ولاية الشمال كردفان الغرفة التجارية وعضو المكتب التنفيذي اتحاد أصحاب العمل. والحقيقة يمكن يعني الموضوع عن آثار الحرب بالنسبة للصمغ العربي، الحرب قد أثرت تأثير مباشر في إنتاج وتسويق الصمغ العربي وفي شمال كردفان، خاصة الصمغ الهشاب اللي بتمتاز به أو بتتميز به كنسبة نسبية وتنافسية في شمال كردفان اللي هو صمغ الهشاب. ممكن يكون هو كردفان طيب اللي هو صمغ المناطق الرملية. ويمكن من مع بداية الحرب يعني تأثرت القطاع حزام الصمغ العربي في الولاية، ويمكن يعني التأثير ده أدى إلى نزوح كثير جدا من الجنان اللي هم كانوا بطوق الصمغ ولأن تخوفهم من الحرب وكده، ونزوحهم إلى المناطق الآمنة في مناطق سيطرة الجيش. ويمكن حتى البضائع اللي كانت موجودة في مدينة النهود باعتبار إنها هي المدينة مركز تجميع محاصيل الصمغ العربي في النهود، يعني يمكن العربات حتى اللي كانت شاحنة جاية على المبيض يعني صدرت من قبل جهات الدعم السريع وتم تصديرها عبر تشاد وعبر الجنوب لمواني أخرى. ويمكن برضو أدت يعني الحرب عندنا في ولاية غرب كردفان بالتحديد في مناطق سيطرة الدعم السريع إنه في يعني قطع جائر لأشجار صمغ الهشاب، وذلك لإنعدام الوقود والطاقة والغاز الطبخ وكذا كانت ما متوفرة، فالناس اضطرت إنها تقطع الأشجار، وهذا برضو أثر تأثير كبير جدا على صمغ الهشاب بالتحديد. أما بالنسبة لصمغ

0: نعامة وفاما والمجلد والمناطق دي برضو أيضا هي الآن هي تحت سيطرة الدعم السريع، ويمكن لحد الآن يعني بالنسبة للأسواق بتاعت شمال كردفان بداية الحرب ما جا منها ولا قنطار، لكن الحرب أثرت تأثير كبير مباشر وغير مباشر على إنتاج وتسويق الصمغ العربي بشقيه الهشاب والطلحة. نسأل الله، نتمنى أن هذه الحرب اللعينة تجيف، وأن السودان يظل رائد يعني في الصمغ العربي إنتاج وتصدير بإذن الله. إن شاء الله يعني قريبا يعني نسمع بأن الحرب وقفت والسودان كله يمشي في عجلة التنمية والاقتصاد. بارك الله فيك. الله
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة حنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. حتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم. هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم، يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مساله فرضتها ظروف الحياه على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد

0: المجتمع المحلي بتاعه في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت دعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني شهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خدم الله، تم اتهام خدم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة، شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخدم الله بأنها هي كل العملات إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي، واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة. بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
0: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية إنه الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة، ما ممكن يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل، يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى، يعني وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة، الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
0: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات. يعني دي مسألة مهمة جدا جدا يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني. وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كندعكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من أمبرو إلى كرنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر، واعتصام لعمال المحجر البيطري في السواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني. وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس، وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/2026 مسيرة استراتيجية للعدو نزلناها، الله يجيبنا نزل،
2: الله أكبر،
1: يجيب ونحن
2: الله أكبر، الله أكبر، الله
0: أكبر. من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس إسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بريكدار في سماء إقليم النيل الأزرق، وقالت إنها أسقطت المسيرة أثناء محاولتها استهداف المدنيين.
3: الجناح الجوي لديه تأسيس أسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي، ودي المسيرة، دي المسيرة العدو الأمام قدامكم، دي المسيرة، وده قائدنا جناب طروما قائد اللواء السابع. تفضل سعادتك، تفضل.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كرنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كرنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار، وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل يتقل عن النحل ولا منطقة يتقل عن النحل، حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيسر كوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية، وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو التي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيسر كوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
6: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن:
7: إن التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، ف معنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتآكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتآكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسل رسميا زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعا كبيرا وصل إلى نحو 105 و 115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين. وأضاف في هذا الخصوص
8: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85 ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان كل المحلات مقفلة شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر قالوا بكرة بيجي كل يعني إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو 10 أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بورت سودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
9: يا شباب قفل الشارع فوق تيل الله أكبر الشارع بتاع أوسيف
10: الله أكبر
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص
11: الشرط الأول الأمال النقلوه بدون أي سبب لنا دارين ديل يرجعوا في مكانه. والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بور سودان الناس دينينا ما دايرين لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت دينينا نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة دينينا نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة تونج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة. وشكى مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص
12: في 2026 شهر تسعة يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة وعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال ثلاثة أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق. كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالة. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا. وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دبنجا
10: خاصة في محلية النهود تم مؤخرا جلب طبيب نساء وتوليد ودي كانت الإدارية النهود بتعاني منها بصورة زي ما بقوله لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر وتم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27 ألف أسرة ممكن يكون أي أسرة استحقاقها من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحضر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا من اليوم التالي واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجا برنامجنا يتواصل فتابعونا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول التطورات المتعلقة بالحوار السوداني. نناقش في هذا الجزء التطورات المتعلقة بالحوار السوداني السوداني وردود الفعل حوله، ومعنا الأستاذ أشرف إدريس أحد القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. أهلا ومرحبا بك أستاذ أشرف في برنامج قضايا الشباب. بداية، كيف تنظر إلى الحوار السوداني السوداني؟
2: حقيقة الحرب بتاعت 15 أبريل أكبر الأزوات السياسية والكارثية في السودان في القارة الأفريقية عموما. من بدايتها الحرب أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة، أدت إلى تفكك النسيج الاجتماعي في السودان، أدت إلى أكبر حصيلة بتاعت نازحين ولاجئين في السودان ما يقارب 14.5 مليون ما بين لاجئ وما بين نازح. ودي كلها دي أزمات إحنا لازم ننظر لها في المقام الأول. ما ممكن يكون في معزل عن حديث عن حوار سياسي وما بكون إحنا منطلقين من الحقيقة الأساسية، ما نسميها ما نحاول نسمي إنه بس الحاصل ده إنه ده خلاف سياسي ما بين مجموعات مدنية بتحل بس بقعد ترابيزة، أو نحن بس مجرد ما نجلس في طاولة بتاعت حوار إنه المشكلة دي هتتحل. بالعكس، المشكلة دي بتتحل. البلد دي يعني الناس دي هسي يعني الحوار اللي تم إطلاقه أو تم الدعوة له وتدشينه طريق اللجنة بتاعته دي في بورسودان، يعني لحد الآن الرصاد شغال والتشريد حاصل والناس نازحة ولاجئين، وفي كوارث إنسانية، في خطر بهدد 40% أو 60% من معظم ولايات السودان الخاضعة لسيطرة الجيش وسيطرة الدعم السريع دي بخطر المجاعة وفي الأمراض، والناس دي بتموت. انت ما ممكن تيجي تتكلم عن مسألة بتاعت حوار، يعني الناس دي بس تيجي تجلس للحوار والرصاص شغال، يعني ده ما في منطق في الحاجة دي.
1: برأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: من الشروط الأساسية المفترض تتوفر في أي حوار لابد يكون في جو تهيئة مناخ، لابد في البداية تجيف الرصاص ده يجيف، نزيف الدم ده يجيف، تسقط كل البلاغات الكيدية والسياسية. يعني السيوم بيتكلم عن أو تم التصريح بأنه يا أخ ما في أي ملاحقات قانونية حتتم لأي زول داريج الحوار. طيب في ناس اسمه معتقلين الرأي سياسي موجودين في سجون بورسودان، يعني ممكن من أبرزهم اللي هو من مدينة بورسودان نفسها، يعني بريرة توم لحد الآن موجود داخل زنازين سلطة بورسودان. يعني فده أنت ما في حقيقة، ما في حسن نية لأنه الحوار ده يمشي لقدام، ما بالعكس الحوار ده حيكرس لإنقسام في الدولة دي كلها. فممكن أنت الناس ما عندها الحرية ولا أمان لأنه يقول رأيه بمنتهى الحرية ومنتهى انت بتعتقله بتنكل به وبتسجنه تحكم عليه بإعدام، حال كل الشباب والمناضلين لسه معتقلين قاعدين في زنازين الطرفين بتاعين الصراع، لأنه مجرد كلمة أو مجرد انه كان موجود في منطقة دخل الدعم السريع وهو ما طلع، ما كان عنده المقدرات المادية انه يطلع مثلا، فلما الدعم السريع طلع والجيش جاء ريا انت بتعتقله باعتبار انه متعاون. يعني هن قاعدين الناس الأصلا خشوا واعتقلوا ونكلوا، وهنا الأسقط المدن دي مثلا من سلطة الجيش اللي هم النرقبة وكيكل وهندير هم موجودين الآن يعني مع سلطة بورسودان.
1: طيب ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات؟
2: في البداية نحن يعني كشباب كقوة مناهضة للحرب دي نحن ما عندنا مشكلة مع الحوار كمبدأ، احنا ما عندنا مشكله مع الحوار كمبدا، لكن الاسئله الجوهريه المفترض تنطرح يعني هو الحوار ذات مفترض شكله كيف. يعني اي حوار نحن كسودانيين ممكن يحل لنا مشكلتنا، اي حوار نحن بنحتاجه في المرحله الحاليه دي وذاته زمنه 200 والمشاركين فيه منو وتحديد الاجنده، ودي كلها حاجات بنختار نحن، يعني ما بيزول بيجي بحدد لنا. يعني ما ممكن الجيش او البرهان يعني يحدد اجندة الاجتماع يحدد المشاركين فيه ويجي داير الناس. يعني هو واضح الحوار ده يعني مخرجاته واضحة من قبل ان يبدأ اصلا، يعني نفس السيناريو بتاع البشير، نفس كل السيناريوهات اللي بيعملها الانظمة الدكتاتورية ده داير شرع لنفسه يعني، وهسه يعني بدأت الحملة أدشن الحملة الداعية لتنصيب البرهان رئيسا للجمهورية وترغيته لرتبة مشير. يعني إنجازه إنه أدخل السودان في حرب أفغر شعب أكثر ما هو فقير، شرده، الماء مات بالرصاص، مات بالأمراض، مات بالمجاعة. يعني ده الإنجاز بتاع البرهان وحميدتي في 7 سنة الأخيرة دي. ده إنجازهم المفترض هن يرجعوا عليهم وينصبوا رئيسا للسودان، يعني زي ما حلم أبوه يعني على جثث السودانيين والسودانيات.
1: ما شكل الحوار الذي تنشدونه أنتم كشباب؟
2: لما طلعنا في الثورة دي طلعنا لأنه كان دايرين نحدث تغيير جذري في المشهد السياسي عموما، لكن التغيير كان تغيير سلمي. بس انتقلت الموضوع بقى صراع سياسي، صراع مسلح يعني، ولسه حيتوسع يعني، لسه حيتوسع يعني. نفس التأسيس أو نفس الإجراءات اللي عملوها الكيزان في زمنه هناك، أو صلح الدعم السريع وجل برهان قواهم ودال مكنوا لوجستيا ومكنوا دبلوماسيا، خليه يكون عنده علاقات وتسليح متطور، هو نفسه الشيء قاعد بالكربون يعني، قاعد يتعاد السيناريوهات دي، ما كان مع البراؤون، كان مع نفس الحركات المسلحة اللي كان النظام ذات نفسه خلق الدعم السريع عشان يصارعه، بس بقوي فيها عشان يصارع الدعم السريع. فدي نحن حنكون قاعدين في الحلقة المفرغة دي كتير شديد، ما لم نحن نأسس لحوار حقيقي، حوار ده عنده شروطه اللي هو لابد في البداية تجيف الرصاص ده يجيف، يتفتح المسارات الإنسانية. بعد ذاك نحن نجي نقعد نشوف نحن شكل الحوار اللي نحن محتاجينه في السودان في الفترة الحالية دي كيف، نحدد زمنه كان في الداخل كان في الخارج، تهيئ المناخ أولا، يطلع كل المعتقلين زورا وبهتانا ده يخرج من الزنازين. بعد ذاك نحن ممكن نقعد نشوف الحوار ده نحن دارين، والأهم من كده إنه يتحدد ذاته أطراف بتاعنا الحوار ده، منو اللي حيشاركوا في الحوار. يعني أنا ما ممكن أكافئ المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية دي بعد الحرب القوامة دي. يعني أنا ما بقول إنه الكيزان دي بس أو الحركة الإسلامية دي القاعدة في بورصدار أو في سطب، لا بالعكس، هم مع الدعم السريع موجودين يعني، كل المتحدثين هنا حركة إسلامية، هن تربيتهم هن أبنائهم يعني.
1: طيب رأيك شنو في موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي ومباركتها للحوار؟
2: فليعي الاتحاد الأفريقي إنه هو ما مؤسسة أو هو ما طرف سياسي في الأزمة السودانية دي، إنه ما طرف، ما مفترض يكون كطرف في الأزمة السياسية السودانية دي، وهو مؤسسة قارية معني بحماية السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا يعني. ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي، ما إنه يطلع يكون جزء أحد طرفية أو يدعم أحد طرفية الصراع. ده انحراف عن مبادئه وعن أسباب تأسيسه أصلا وعن أهداف المنشأ. عشان الاتحاد الأفريقي ده يدعم الأمن والسلم والاستقرار في إفريقيا والوحدة، يدافع عن سيادة الدول ووحدتها، يساعد في منع النزاعات، يسعى دائما إنه أي نزاع يتسوى بالطرق السلمية. والاتحاد الأفريقي نفسه كان متمسك يعني في بدايات الحرب السودانية، كان متمسك بسيادة السودان ووحدته واستغلاله وسلامة أراضيه، وكان بيتكلم عن دعوة لعملية سياسية شاملة لسعادة الأمن والاستقرار. فده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الافريقي، ما مفترض يكون الاتحاد الافريقي ده يلعب كطرف او يكون طرف في الاستقطاب السياسي الحاصل ده داخل السودان. الدور الرئيسي المفترض يلعبه انه يكون ضامن لنزاهة العملية السياسية وشموليتها، ده دوره كاتحاد افريقي حتى في دعمه للمبادرات يعني، بغض النظر عن المبادرة ايش مفترض يكون واقف عنها، واقف في مسار متساوي او مسافه متساويه من جميع الاطراف، ما يدي طرف شرعيه على طرف اخر يعني، ده ذاته بيسقط عنك الحياد يعني. انت بكده ما في الحياد، انت اذا بتميل عن لطرف مقابل طرف اخر انت بتوسع الهوة بتاعت الصراع وبتفقد الحياد بتاعك. والاتحاد الافريقي يعني هو عنده المقدره وعنده القدره انه يساهم، اذا ركز مع ادواره بكل حياديه بكل تمام، ممكن يركز على القضايا الأساسية اللي هي وقف الحرب، حماية المدنيين، دعم المسار السياسي الشامل بدون الانحياز لأحد أطرافه، بدون إكساب طرف شرعية على طرف آخر، لأنه أنت مجرد ما أكسبت طرف شرعية أنت بتوسع في الهوة بتاعت الصراع دي. السودان ما محتاج لشرعية لأحد الطرفين المتحاربين ديل، محتاجين أنه الطرفين ديل يجنحوا للسلم ويقفوا نزيف الدم ده، يفتحوا الممرات الإنسانية، ده اللي احنا محتاجينه، ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الافريقي. هن المفترض يركز لنا بس في وقف الحرب وحماية المدنيين، دعم المسار السياسي يقرب وجهات النظر أو تنسيق مثلا مع تنسيق المبادرات الدولية والإقليمية، يعني أفضل من تكون متعددة زي الماشي هسي شعب الكثير ده. أفضل اللي يحاول ينسق ما بين المبادرات الدولية دي الأدوار الممكن يلعبها الاتحاد الأفريقي. يعني أنا بشوف إنه ما يكتفي، يعني ما في، يعني بدل إنه يكتفي بالترحيب بالحوار الغير حقيقي المزمع عقده في السودان، ممكن الاتحاد الأفريقي ذاته يطرح بالتشاور مع القوى السياسية والقوى السودانية المناهضة للحرب، يعني يحاول يطرح مجموعة من الشروط والمبادئ اللي بتخلي أي حوار يكون عنده مصداقية، اللي هي مثلا ممكن نتكلم عن إنه الحوار في نفسه ما بيكون بديل عن وقف الحرب. يعني أنت خلاص عملت حوار سياسي، ما مشكلة نواصل الحرب لحد آخر طلقة الضرب. فده ما ممكن يكون خيار، إنه الحوار بدل إيقاف الحرب نمشي في حوار سياسي، ده خطأ. مفترض إيقاف الحرب بعد ذاك نحن نمشي لحوار، ده مفترض يكون مبدأ أساسي للاتحاد الأفريقي، مفترض يضغط في الناحية دي مع الشركاء الدوليين والإقليميين. ده مفترض، ده أهم دور مفترض يقوم به الاتحاد الأفريقي. ممكن تاني يعني هو أو ممكن نقول شنو، إنه يعني هسي التصريح الطلع من الاتحاد الأفريقي ده، يعني وده تحليلي يعني البسيط للحاجة دي، إنه بيرحب ذاته بمخرجات الحوار دي كانت، يعني قبل ده ممكن ترحب ترحيب مسبق يعني بمخرجات، مع إنه مخرجات واضحة. أنا زي ما ذكرت قبل إنه مخرجات واضحة يعني بالنسبة لنا، يعني إنه البرهان في النهاية داير يصل من الحوار ده لشرعية لنفسه، يعني إنه داير نص بنفسه رئيس للسودان. فهو يا ريت يعني الاتحاد الأفريقي يعني يمشي يراجع أو يتابع الملف بتاع النزوح واللجوء وقاعد الإحصائيات الموجودة لحد شهر أغسطس 2026، عدد النازحين المرتبطين بالأزمة السودانية دي ما لا يقل عن 11.5 مليون يعني مواطن سوداني نازح. دي مسائل الاتحاد الأفريقي يمشي عشان يحاول يخفف معاناة ال 11.5 مليون نازح. يعني 11.5 مليون نازح وأكثر من 3.5 مليون لاجئ
1: أو طالب اللجوء. طيب إذا أنتوا كشباب بترفض الحوار بهذا الشكل، فما البديل الذي تطرحونه؟
2: ما شايف إنه في رفض، ما رفضين الحوار، لكن أي حوار ما بتسبقه تهيئة بتاعت مناخ وضمانات كافية لأن الحوار ده يكون حوار حقيقي، يكون حوار حر ونزيه. يعني ما ممكن يعني البنادق شغالة والاعتقال التعسفي شغال، انت تقول لنا دار يجيب الناس تتحاور كيف؟ انا الكلمه انا ما بقدر اقول كلمه بتاعت حق. يعني كان في المبادره المطلقين نحن معروف المطلقه من يعني هو نفسه ضد النظام السابق، يعني الحركه الاسلاميه واجهاتها مطلقين المبادره بتاعت ترشيح البرهان، يعني بيعملوا زي استفتاء وتصويت كده في الشوارع بيقولوا انه دار تختار دار منو رئيس للسودان، يعني بفكر استعباطي او اعتباطي انه بيفتكروا انه دايرين زول يعني حيجي يقول لهم انا والله برشح مثلا فلان الفلاني ذاك اللي هو مثلا، يعني فلنفترض انه يقول زول انا حرشح دكتور عبد الله حمدوك مثلا رئاسة وزراء السودان او لرئاسة السودان كرئيس للسودان. فما في زول يعني الا ان كان هي، انا ما حقول هي شجاعة يعني، لكن ما داري اسمها شجاعة، ده انتحار. يعني انت في في في في, في مكان زي ده، يعني انت لو قلت كلام زي ده تاني ما حتشوف الشميز، يعني ما بزول بلقاك. فما ما لم يكون في حرية في امان وفي ضامنين حقيقيين لعملية الحوار، ما حيكون في حوار جد، حيكون بس مجرد رقم للمبادرات الكثيرة اللي اتعملت في السودان ده. زي حوار الوسبة زي كثير يعني حوارات اللي اتعملت في السودان ده. فنحن ما دارين بس حوار لمجرد انه بس يقولوا حوار انه السودانيين قعدوا، لا نحن محتاجين حوار حقيقي يخاطب جذور الأزمة السودانية دي في البداية، يوقف الحرب، يخفف معاناة السودانيين، يحاول يعالج آثار الحرب الكارثية دي ويخاطب جذور الأزمة. ده الحوار اللي احنا دايرينه، ده الحوار اللي احنا بنسعى له، وان شاء الله في ذو المحاولات احنا نقدر نسعى ونصل للحوار الجاد.
1: مستمعينا الاعزاء، بهذا نصل الى ختام حلقتنا من برنامج قضايا الشباب. تناولنا خلالها التطورات المتعلقه بالحوار السوداني السودان واستمعنا الى اراء الشباب حوله. نشكر ضيفنا الاستاذ اشرف ادريس على مشاركته معنا وتفضلوا بالمعلومات القيمه. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: هنا راديو دبنجا. حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاقتفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
5: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة. وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق نحن لا من يكون في شق اختفى وأخفية، نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها في منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بقى منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم. يعني للأسف الشديد يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس اللي عاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان أنه يحددوا أماكنهم، ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة أنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الارتفاع القصري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قصريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمة في الاخفاء القصري انهم ما بيصحوا عن عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعية او ما طبيعية. لأي حال في كل الاحوال انهم الجهات دي ما قاعدة تفصح لأي جهة من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى، يعني لأنه خلوا الناس أنه حتى الآن أنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا أنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قصري، لكن إحنا بنتهم أنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جيها يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر أنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين أنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد أنه الناس سعت في أنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس أنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن أنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم الزول بيكون طالع ماشي في الشارع، ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على أساس أنه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترات، وده سبب إشكالات كثيرة جدا أنه في ناس هسه الآن ناس بيحسبوهم أنه هم أحياء، لكن للأسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في أي منطقة في السودان بدون ما أنه الناس على الأقل يتخذوا الإجراءات اللي ممكن تساهم أو تساعد في تعريفهم لاحقا. أنا بفتكر إنه مسألة المفقودين ده مسألة أساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من إفرازات الحرب، وبالتالي إنه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل مقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شاب ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة. وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا الطرف الحرب في انهم هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده، على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اخفاء القسري.
4: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصري المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، الدور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاء الحرب الجارية في البلاد.
6: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قصري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر بزر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبيرة شديد تفوق الآلاف من المختفين قصريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف الشيء عن مصير أحبائهم،
7: بيتقبضوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القصري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير، في انها منساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القصري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في أنه يا أخي قضية المختفين القصريا تأخذ أولوية، بنخاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا، الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية. هي مثلا الشرطة ما قاعد، أو النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها.

0: هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا، لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين الأمل يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني تعرف مصيره إنه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن إنه الأمل ومتفائلين إنه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
3: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
4: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
3: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
4: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصير بالجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
3: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
4: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس

0: بيكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس،
0: بالحرارة. أيوة.
1: نعم.
0: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكونوا معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم.
0: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها مريض، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، الربط بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، وما وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيظهر بقاق كده في جسمه من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
0: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
0: فدي كل علامات بتاعة ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، للمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري، يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا ما وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباعة المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
0: طبعا أيوة. وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلى، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغريه وكده في الاطراف، فدي من الخطر بتاعتها، يعني الوفاه وبالاضافه لمضاعفات اخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
0: طيب يلا، احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس، انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس ساعه الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إنه ما تكون في شمس، لكن أغلب الحالات كم بتجينا بالليل. يلا ده اللي بيكون معرضين له أكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة، أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك. بالنهار ما ارتفاع درجة
1: يعني نوموا في الحيشان
0: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
0: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايلين كده، أو الاستحمام مثلا أثناء النهار، الإصابة درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
0: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها بتحبسها.
1: نعم. يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
0: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم يزيد برضو من ارتفاع التحرك في الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
0: طبعا أكثر الحالات أي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر، لكن شنو لا زال في حالات هنا. إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي فيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
0: الله يسلمك.
1: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من أمبرو إلى كرنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر، واعتصام لعمال المحجر البيطري في السواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني. وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس، وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/2026 مسيرة استراتيجية للعدو نزلناها،
2: الله أكبر.
0: من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس إسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بريكدار في سماء إقليم النيل الأزرق، وقالت إنها أسقطت المسيرة أثناء محاولتها استهداف المدنيين.
3: جناح الجوي لديه تأسيس أسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي، ودي المسيرة دي المسيرة العدو الأمام قدامكم، دي المسيرة. وده قائدنا جناب طروما قائد اللواء السابع، تفضل سعادتك تفضل.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كرنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كرنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار، وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي هذا العام
2: طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دوبانجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل يرقل عن النحل ولا منطقة يرقل عن النحل، حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيسر كوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو التي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيسر كوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
5: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن:
6: إنه التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، ف معنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتآكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتآكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسل رسمياً زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعاً كبيراً ووصل إلى نحو 105 و 115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين. وأضاف في هذا الخصوص
7: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85 ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان كل المحلات مقفلة شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر قالوا بكرة بيجي كل عام إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو 10 أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بورت سودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
8: يا شباب قفل الشارع فوق تهب الله أكبر الشارع بتاع أوسيف
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص
9: الشرط الأول الأمال النقلوا بدون أي سبب لنا دارين ديل يرجعوا في مكان. والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بورت سودان الناس هنا ما دايرين لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت هنا نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة هنا نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة تونج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة. وشك مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص
10: في 2026 شهر تسعة يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة. وأعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال ثلاثة أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق. كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالة. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا. وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دوانجا
11: خاصة في محلية النهود، تم مؤخرا جلب طبيب نساء وتوليد، ودي كانت الإدارية النهود بتعاني منها بصورة زي ما بقوله، لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر، وتم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا، مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27,000 أسرة، ممكن يكون أي أسرة استحقاقها من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو.
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحظر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا من اليوم التالي. واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية. وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 24 من شهر سبتمبر 2026، وتتابعون فيها استقرار للوضع الصحي بمحلية النهود وسط جهود متواصلة لتطوير الخدمات.
1: نحن الآن نحتفي بزيرو كوليرا، ما في حالات في الثلاثة إداريات، وآخر التقارير الثلاثة يوم الأربعة يوم الفاتت دي ولا يسال ما يساكت ما موجود.
0: مبادرة لا لقهر النساء تطالب بإلغاء رسوم الولادة بالمستشفيات الحكومية وتحذر من احتجاز الأمهات والمواليد.
2: النساء في المستشفيات الحكومية في السودان للولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية عليهم رسوم، وحين تعجز المرأة وأسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى.
0: اليونيسيف: غارات الطائرات المسيرة على الأبيض تؤدي إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات.
3: أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال.
0: قادة دينيون من المسيحيين والمسلمين يدعون لوقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة.
4: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية.
0: تراجع إنتاج السمك العربي إلى نحو 50% بفعل الحرب والتهريب.
5: في نهاية الأمر نقول لو لم تقف هذه الحرب، السودان سيفقد ميزته كأكبر منتج ومصدر للسمك العربي.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ولاية غرب كردفان، حيث يشهد الوضع الصحي في محلية النهود استقرارا. وقال منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية، قال لجولة السودان اليوم أن المحلية خالية من حالات الإصابة بالكوليرا، مع تحقيق وفرة في الأدوية وخدمات مجانية للأمومة والطفولة. مزيد من التفاصيل في حديث منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية والتقدير لإخواننا في راديو دبنجا. نحن نفتكر بأنه الوضع الصحي بتاعنا الآن جيد جدا في محلية النهود. عندنا حوالي 16 مركز في ريف النهود، في الخارج حوالي 10 مراكز صحية، في داخل مدينة النهود 5 مراكز بما فيه المستشفى الرئيسي بالإضافة إلى مستشفى طبية. ممكن يكون عندنا وفر في الأدوية، بالإضافة لأنه قاعد نقدم خدمات عبر منظمة كافة، خدمات زي ما بقوله صحية مجانية للأمومة للطفولة. الدواء عندنا مجاني في محلية النهود. ممكن يكون عندنا نقص في بعض الكوادر الطبية، لكن ساعين بكل السبل على أساس أنه نزلل العقبات دي. الحمد لله تم في داخل المدينة تطعيم حوالي 46 ألف نسمة، تم تطعيمهم تماما من الجرعة بتاعت الكوليرا اللي هي بتستمر لمدة بتاعت 3 سنوات. انتقلت بعد ذاك الحملة بتاعت التطعيم إلى ريف محلية النهود، تم التغطية بطريقة جيدة جدا في مسألة التطعيم. ممكن يكون تكلورت كل المصادر بتاعت المياه في داخل إدارية النهود وفي إدارية ريف النهود وفي إدارية فوجة، مع العلم بأنه محلية النهود هي بتتكون من 3 إداريات: إدارية النهود، إدارية فوجة، إدارية ريف النهود. إدارية فوجة فوق استقرار في الوضع الصحي بطريقة جيدة جدا، كل المراكز الصحية شغالة، في ممكن تكون وفرة في الكادر الطبي، وفرة في العلاج بحمد الله تعالى. برضو على مستوى ولاية غرب كردفان قاعد يجينا إمداد من الدواء بطريقة جيدة. في داخل إدارية النهود نفسها في أكثر من 21 صيدلية الآن عاملة، بالإضافة لفي مراكز خاصة حوالي 7 مراكز خاصة في محلية النهوض. تم مؤخرا جلب الطبيب نساء والتوليد, ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بالصورة زي ما بقوله, لكن الحمد لله وتوفيقي الآن الكادر الطبي متوفر تماما. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة يعني, تم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا, مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27,000 أسرة. ممكن يكون أي أسرة استحقاقها من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو من المواد الغذائية, بالإضافة للصابون, بالإضافة زي ما بقوله للمعززات بتاعت الصحة, كما بأنه في مجال الأطفال برضو في بسكويت التغذية كان مقدم من منظمة الغذاء العالمي, وقاعد يجينا برضو من منظمة كافة اليوم التحية واليوم التقدير. فباختصار ممكن نقول بأنه الوضع الآن مستغير جدا. المدارس شغالة فاتحة في حوالي 12 مدرسة الآن في داخل محلية النهوض, شغالة في 15 مدرسة في ريف النهوض. آخر مدارس اتفتحت في خلال اليومين الفاتوا دي. احنا الآن نحتفي بزيرو كوليرا, زيرو كوليرا, ما في أي إصابات, ما في حالات في الثلاثة إداريات, لا في فوجة, لا ريف النهوض, لا النهوض جوا. الحمد لله زي ما بقولوا آخر التقارير الثلاثة يوم ولا الأربعة يوم الفاتت دي, ولا يسال ما يساكت ما موجود. فالأمور طيبة, الحياة زي ما بقولوا طبيعية. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة باهتمامهم بالمحلية.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم, حيث حذرت مبادرة لا لقهر النساء من كارثة إنسانية بسبب فرض الرسوم المالية على الولادة في المستشفيات الحكومية, ووصفت احتجاز الأم ووليدها داخل المستشفى رهينة لحين سداد المبلغ بالسلوك اللا إنساني والمخالف للقانون. مزيد من التفاصيل في حديث الأستاذة أميرة عثمان القيادية بمبادرة لا لقهر النساء.
2: مبادرة لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام, نرفض وبشدة ونطالب بإلقاء قرارات دفع رسوم لرعاية الأمومة والطفولة, رسوم الوضوع للأمهات السودانيات في ظل هذا الحرب وهذا الوضع الاقتصادي السيء. نساء في المستشفيات الحكومية في السودان للولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية عليهم رسوم, وحين تعجز المرأة وأسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى إلى ما حين تدفع الرسوم. يعني ده وضع مهين ومزل يعني للأسر وكسرة نفس وإزلال. يعني نحن لمتين كل يوم والتاني في مشاكل, وعرفنا من بعض المستشفيات إنه حتى المرأة له والدة قيصرية ويتأخرت عن الدفع وما سمحوا لها بالخروج, بيحرموها حتى من السرير اللي هي راكدة فيه. أنا ما عارفة إنهم بفكروا كيف بالشكل القانوني ذاته, حاجة دي ما قانونية الليجل يعني, وفي نفس الوقت غير إنسانية بالمستشفيات. وعرفنا إنه الحاجة دي بعض الأطباء يعني احتجوا عليها ورفضوها لأنه كانوا بيرفضوا حتى قبولها, يعني مش بيلزموها بعد ما إنه ينقذوا حياته وحياة الطفل, لا إنه هو ما تدخل أصلا العملية ما لم تندفع الرسوم. لكن باحتياج الأطباء بيقولوا بيعملوا العملية وإن هي ممكن تلدي, لكن بعد ذلك ما الإدارة بتاعت المستشفى ما بتسمح لها بالمغادرة ما لم تسدد الرسوم. فبنرفع صوتنا إحنا في لا لقهر النساء, يعني لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام, السلامة للمرأة السودانية والتحية للمرأة السودانية. رعاية الأمومة والطفولة حق, من متابعة الحمل للوضوع للمتابعة بعد الولادة. شكرا جزيلا راديو دبنجة, لا لقهر النساء, عاش نضال المرأة السودانية.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم, حيث قالت منظمة اليونيسيف أن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت لتدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للأطفال. كان من المقرر توزيعها ابتداء من شهر 10/2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. مزيد من التفاصيل في حديث إيفا هيندس رئيسة قسم الاتصالات في منظمة اليونيسف بالسودان.
6: On 20th September, drone strikes in North Kordofan destroyed more than
3: 20 سبتمبر أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال. وشملت هذه المستلزمات كتبا مدرسية وكتبا للمراجعة في مادتي اللغة العربية والرياضيات، وكان من المقرر توزيعها بدءا من شهر أكتوبر مع مطلع العام الدراسي الجديد. ومن المتوقع أن تؤثر خسارة هذه المواد على العملية التعليمية لآلاف الأطفال، إذ تسببت النزاعات بالفعل في حرمان العديد من أطفال السودان من مقاعد الدراسة لفترة طويلة جدا. وتعد هذه الحادثة الأخيرة انتكاسة جديدة للأطفال الذين يسعون لمواصلة تعليمهم. وفي جميع أنحاء السودان تبذل الأسر والمعلمون والمجتمعات جهودا حثيثة لمساعدة الأطفال على العودة إلى التعلم، وتشكل إتاحة الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية جزءا جوهريا من هذه الجهود، غير أن تعويض هذه المستلزمات يتطلب وقتا وموارد وإمكانية للوصول إلى المناطق المعنية، وهي أمور تمثل تحديات كبيرة في المناطق المتأثرة بالنزاع. إن التعليم يمنح الأطفال المعرفة والمهارات والأمل، فهو يوفر الحماية في أوقات الأزمات ويساعد الأطفال على بناء مستقبل أفضل. فلكل طفل الحق في التعلم، ويجب حماية المدارس والمستلزمات التعليمية وغيرها من البنى التحتية المدنية. وتدعو منظمة اليونيسف جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المواد والمرافق التعليمية وتمكين الأطفال من مواصلة التعلم وممارسة حقهم في التعليم.
6: Children must be able to continue learning and exercise their right to education.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر يوم الأربعاء بعد مشاورات في معسكر إيدا بجنوب السودان خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، دعوا إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. مزيد من التفاصيل في حديث الأسقف العيسي الكوكو.
4: بيان القادة الدينيين بشأن النزاع في جبال النوبة إيدا جنوب السودان 23 سبتمبر 2026 نيابة عن مجلس كنائس السودان الجديد والمجلس الإسلامي لجبال النوبة، نحن القادة الدينيون الذين نمثل المجتمعات المسيحية والمسلمة اجتمعنا في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026 في إطار مشاورات للتعامل والتداول بشأن النزاع المستمر في إقليم جبال النوبة وأثاره المدمرة على شعبنا ومجتمعاتنا. وقد عقدت مشاورتنا تحت شعار مجتمع واحد شعب واحد متحدون من أجل السلام والمصالحة. وبصفتنا قادة دينيين نشعر بحزن وقلق عميقين إزاء المعاناة الناجمة عن النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 وامتدت ليشمل كامل مقاطعة حيبان، وقد أسفر النزاع عن فقدان الأرواح وتدمير الممتلكات والسبل كسب العيش ونزوح العالاف من الناس ووقوف زائع وأعمال نهب وانتشار الكراهية والخوف والصدمات النفسية، فضلا عن إضعاف العلاقات بين أطراف المتنازعة. وندرك أن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية. ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية وغيرها من المصالح. نرحب بوقف إطلاق النار وندعو إلى الحوار. نرحب بوقف إطلاق النار الذي أصدره حكومة التأسيس وأعلنه رئيس وقائد عام الجيش الشعبي الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان الشمال، ونشجع جميع أطراف على احترام هذه الجهود ودعمها والعمل على التهيئة بأمواتها للسلام والحوار والمصالحة. ونؤمن بأن الحوار هو الطريق الأكثر بناء لمعالجة المظالم واستعادة الثقة وإيجاد حلول دائمة للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا. نداؤنا: واحد، إنحاء العنف والأعمال الأدائية. اثنين، حوار حادث وشامل. ثلاثة، العدالة والمساءلة. أربعة، المصالحة المجتمعية والتعافو. خمسة، بناء الثقة. ستة، تقديم المساعدات الإنسانية. سبعة، معالجة أسباب الجذرية للنزاع. ثمانية، حماية المدنيين وصون كرامة الإنسان. نداؤنا لجميع المجتمعات بصفتنا قادة دينيين، نؤكد من جديد التزامنا بالسلام والمصالحة والعدالة والتسامح والتعايش وكرامة كل إنسان، وتدعون تقاليدنا المسيحية والإسلامية إلى حماية الحياة ورفض الكراهية والسعي إلى العدالة والعفو والمصالح والعمل من أجل السلام. وعليه نناشد جميع المجتمعات المتنازعة التحلي بالحدود وضبط النفس في هذه المرحلة الحرجة، ونحث جميع الأطراف على تجنب الأفعال والتصريحات التي قد تؤدي إلى تعجيج التوترات وتعميق الانقسامات والتفويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. كما نناشد القادة التقليديين والنساء والشباب والمجتمع المدني والقادة السياسيين والقادة الدينيين وجميع أبناء شعب جبال النوبة أن يصبحوا عناصر فعالة في تحقيق السلام والمصالحة. إن مستقبل جبال النوبة ملك لجميع أبنائها، ولا يمكن لأي مجتمع أن يبني مستقبلا يسوده السلام والازدهار من خلال استمرار العنف والانقسام. وندعو شعبنا إلى اختيار الحوار بدلا من العنف، والمصالحة بدلا من الكراهية، والتسامح بدلا من الانتقام، والتعايش بدلا من الانقسام. نداء إلى المجتمع الوطني والإقليمي والدولي: نناشد المجتمع المحلي والإقليمي والدولي لدعم جهود السلام الحقيقية وتقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز المصالحة المجتمعية وبناء الثقة ودعم المبادرات الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع. نشجع جميع الشركاء على دعم الأشخاص المتضررين من النزاع وتعزيز الجهود.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، تشهد حركة وارد السمق العربي إلى بورصة القبيض تراجعا حادا بسبب تداعيات الحرب التي طالت أكبر أماكن إنتاجه. وقال إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمق العربي، قال لجولة السودان اليوم أن الدولة قبل الحرب لم تكن لها سيطرة كاملة على إنتاج وتسويق وإعداد السمق، وأن الحرب زادت الأمر سوءا. مزيد من التفاصيل في حديث إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمق العربي.
7: السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة موضوع السمق العربي موضوع شائك جدا، تأثيرات الحرب على السمق العربي تأثيرات بليغة جدا جدا، بالرغم من أنه هو سلعة سيادية للسودان. السودان يتمتع بأكبر قدر منها، 80% تقريبا من إنتاجه وتصديره، إلا أنه أصلا حتى قبل الحرب ما كان في سيطرة تامة للدولة على عائدات الصمغ وتطوير إنتاجه وتسويقه. الحرب زادت الأمر ده ضغصا على إبالة. من حيث الحرب طبعا، بالرغم من الحديث حول أن والله الصمغ الآن أصبح واحد من الموارد التي تدعم الحرب، طبعا ده لحد ما صحيح، ولكن طبعا التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60%، بسبب أنه الانقطاع الأمني في المناطق التي الصمغ العربي هو أساسا موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جدا جدا. تهجر أغلب المزارعين بسبب الحرب، جاءت جهات أخرى سرقت بضائعهم وأشياءهم، حصل قطع جائع للغابات بشكل رهيب جدا،
5: اللي عملوا فحم وكده نتيجة للفقر الذي قامت به الحرب ونتيجة عدم وجود الناس الملاك للغابات، بالإضافة للظروف الطبيعية هذا العام. يعني برضو الظروف الطبيعية كانت قاسية جدا في شح في الأمطار وغيره. المناطق الإنتاج قل لأنه ما فيها أمان، يعني المناطق أصبحت مناطق تحت مسرح قتال وعمليات، وبالتالي طبعا جو زي ده لا يمكن وجود الناس فيه. يعني في هنالك يعني برضو في ظل الحرب من التأثيرات الشديدة عليه اللي هو التركيز بك حتى القدر البسيط البيئي، الحكومة مركزة عليه تركيز شديد جدا جدا، رسوم وجبايات تتجاوز 40% من قيمة، ورسوم تقريبا هنالك حوالي 32 رسم على الصمغ العربي في داخل السودان. ده طبعا غير تكاليف الانتاج وتكاليف الترحيل وتكاليف التسويق كده. يعني برضو التأثير البالغ عليه من حيث التسويق والأسعار، طبعا لا يخفى على الناس أنه تم تهريب الصمغ بالذات في منطقة النهود وغيره، تم سرقة المخزونات بتاعة الصمغ العربي بتاعة المصدرين وغيره وتهريبه إلى دول الجوار. الصمغ المسروق زائد الصمغ غير المسروق برضو كله ذهب لدول الجوار اللي هي جزء ذهب الجنوب، جزء ذهب مشتشات، ليبيا، مصر، حتى نيجيريا الآن من أكبر المصدرين، وتغيرت الكميات بتاعة المصدرة من نيجيريا وتشاد بشكل ملحوظ وخصمت من حصد السودان. لأنه ليه اليوم السودان كان في آخر تقارير للـ AIBG أو المنظمة العالمية اتحاد العالمي للأسماك، وكان مصدر حوالي 80% من 70-80%. في الموسم السابق ده زادت النسبة بتاعة نيجيريا وتشاد وقل السودان، أصبح يعني يصدر من 50-60%، وده كله بسبب أنه الأصناف دي خرجت إلى السودان وستخرج برضو، ما زال ستخرج لأنه المناطق بتاعتها كلها مناطق تؤثر عليها الظروف الملابسات تحت الحي، وحصلت سرقات زي ما قلنا، والصمغ المسروق أو الصمغ الذي يسحب عن طريق الدول الجوار يمشي بأسعار أقل من أسعاره الحقيقية لأنه ما فيه رسوم، يعني فيه 40% من قيمته كرسوم ما بتكون موجودة، أو حتى لو بقت موجودة ربما تكون موجودة 10% منها، وبالتالي تقليل التكلفة حقته وعرضه من الشركات التي تستلم الصمغ المسروق أو الشركات التي بالخارج في الدول دي بأسعار أقل من أسعاره العالمية في السودان يعني، وبالتالي طبعا ده بيجر طوال الأسعار في السودان للنزول أكبر في الأسعار، وبما أنه الأسعار نزلت ده برضو بيؤدي لعدم تشجيع المنتجين، خاصة الصمغ الطلح، عدم تشجيع المنتجين للإنتاج لأنه تكاليف الإنتاج عالية في السودان، وفي نفس الوقت تكاليفه برا بتكون أقل، خاصة إذا خصمنا موضوع الرسوم والجبايات والضرائب وغيره، فده بيأثر عليه تأثير بالغ جدا جدا في تقليل أسعاره من الخارج. يعني الليلة الصمغ الناس بيشتروا صمغ من تشاد ومن نيجيريا ومن مصر بأعلى مما يشتروا من السودان، وبالتالي هم بيشتروا هذه الأصماغ أولا، بعد ذلك لو حصل لهم عجز بيجي السودان، ده بيؤدي لتراكم أو ركود في الكميات المنتجة في السودان بالذات في صمغ الطلحة، ولأنه الرقاب فيه طبعا أعشاب كبيرة عشان كده مضطرين ياخذوا، لكن الطلحة الدول الأخرى دي منتجة طلحة زائد المهرب فأثرت على أسعاره فما بيشجع الناس للإنتاج يعني، فتأثيره تأثير كبير يعني. أتمنى أنه يعني كل الجهات العالمية تجتهد في موضوع الصمغ لمعالجة قضايا الإنتاج لأنه بأثر على البيئة وغيره، ولكن في نهاية الأمر نقول لو لم تقف هذه الحرب السودان سيفقد ميزته كأكبر منتج ومصدر للصمغ العربي.
0: من جهته قال مستمعنا الكرام يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد القرف التجارية بولاية شمال كردفان، قال لجولة السودان اليوم: الصمغ العربي تأثر بالحرب كما تأثر أيضا بالقطع الجائر للأشجار المنتجة له لإنتاج الفحم بسبب انعدام غاز التبيخ. مزيد من التفاصيل في حديث يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بولاية شمال كردفان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أنا يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ولاية شمال كردفان ورئيس شعبة المصدرين والمستوردين محلي الشيكان ولاية شمال كردفان والغرفة التجارية وعضو المكتب التنفيذي اتحاد أصحاب العمل، والحقيقة يمكن يعني الموضوع عن آثار الحرب بالنسبة للسمق العربي، الحرب قد أثرت تأثير مباشر في إنتاج وتسويق السمق العربي وفي شمال كردفان، خاصة السمق الهشاب اللي بتمتاز به أو بتتميز به كنسبة نسبية وتنافسية في شمال كردفان اللي هو سمق الهشاب. ممكن يكون هو كردفان طيب اللي هو سمق المناطق الرملية، ويمكن من مع بداية الحرب يعني تأثرت القطاع حزام السمق العربي في الولاية، ويمكن يعني التأثير ده أدى إلى نزوح كثير جدا من الجنان اللي هم كانوا بطوقوا السمق ولأن تخوفهم من الحرب وكده، ونزوحهم إلى المناطق الآمنة في مناطق سيطرة الجيش، ويمكن حتى البضائع اللي كانت موجودة في مدينة النهود باعتبار إنها هي المدينة مركز تجميع محاصيل السمق العربي في النهود، يعني يمكن العربات حتى اللي كانت شاحنة جاية على المبيض يعني صودرت من قبل جهات الدعم السريع وتم تصديرها عبر تشاد وعبر الجنوب لمواني أخرى. ويمكن برضو أدت يعني الحرب عندنا في ولاية غرب كردفان بالتحديد في مناطق سيطرة الدعم السريع إنه في يعني قطع جائر لأشجار سمق الهشاب، وذلك لإنعدام الوقود والطاقة والغاز الطبخ وكذا كانت ما متوفرة، فالناس اضطرت إنها تقطع الأشجار، وهذا برضو أثر تأثير كبير جدا على سمق الهشاب بالتحديد. أما بالنسبة لسمق الطلح فيمكن هو مناطق هجليج والضعين وبرضو عندك نيامة وفامة والمجلد، والمناطق دي برضو أيضا هي الآن هي تحت سيطرة الدعم السريع، ويمكن لحد الآن يعني بالنسبة للأسواق بتاعت شمال كردفان بداية الحرب ما جاء منها ولا قمطار، لكن الحرب أثرت تأثير كبير مباشر وغير مباشر على إنتاج وتسويق السمق العربي بشقيه الهشاب والطلحة. نسأل الله نتمنى إنه هذه الحرب اللعينة تجيف وإنه السودان يظل رائد يعني في السمق العربي إنتاج وتصدير بإذن الله. إن شاء الله يعني قريبا يعني نسمع بإنه الحرب وقفت والسودان كله يمشي في عجلة التنمية والاقتصاد. بارك الله فيك. الله
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وبشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. هتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسر وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة للناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت الدعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل اللي عملته إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة بنت شابة.

0: يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها. ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
0: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية أن الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية أنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من أنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا أنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي. في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل. لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى، يعني وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة، الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
0: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعة الاستمرار بتاعة تجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات. يعني دي مسألة مهمة جدا جدا، يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من أمبرو إلى كرنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر، واعتصام لعمال المحجر البيطري في السواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني. وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس، وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/2026 مسيرة استراتيجية للعدو نزلناها، الله يجيبنا ننزل،
2: الله أكبر،
1: يجيب ونحن
2: الله أكبر، الله أكبر، الله
0: أكبر. من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس إسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بريكدار في سماء إقليم النيل الأزرق، وقالت إنها أسقطت المسيرة أثناء محاولتها استهداف المدنيين.
3: جناح الجوي لديه تأسيس أسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي، ودي المسيرة، دي المسيرة العدو الأمام قدامكم، دي المسيرة، وده قائدنا جناب طروما قائد اللواء السابع. تفضل سعادتك، تفضل.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كرنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كرنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار. وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دوبانجا في هذا الخصوص:
5: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل يتقل عن النحل ولا منطقة يتقل عن النحل، حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيسر كوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو التي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيسر كوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
6: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن:
7: إن التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، فمعنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتآكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتآكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسلا رسميا زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعا كبيرا وصل إلى نحو 105 و115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين. وأضاف في هذا الخصوص
8: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85 ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان كل المحلات مقفلة شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر قالوا بكرة بيجي كل يعني إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو 10 أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بور سودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
9: يا شباب قفل الشارع فوق تيب الله أكبر الشارع بتاع أوسيف
10: الله أكبر
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص
11: الشرط الأول الأمال النقلوه بدون أي سبب لنا دارين ديل يرجعوا في مكانه. والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بور سودان الناس هنا ما دايرين لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت. هنا نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة هنا نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة تونج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة. وشكى مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص
12: في 2026 شهر 9 يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة وأعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال 3 أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق. كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالة. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا. وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دبنجا
10: خاصة في محلية النهود تم مؤخرا جلب طبيب نساء والتوليد ودي كانت الإدارية النهود بتعاني منها بصورة زي ما بقوله لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر تم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27 ألف أسرة ممكن يكون أي أسرة استحقاقها من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحضر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا من اليوم التالي واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجا برنامجنا يتواصل فتابعونا
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470 راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دابنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو ميدبانكا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهرة إزالة الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتدة كلها في القضاري وفي النيل الأبيض والنيل الأزرق، ودي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ موارد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايو دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا انواع مختلفه في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك، التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف من تغيرات المناخ. طبعا احنا الايام دي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والامتداد الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الأخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الأخشاب ولا حطب ولا بيعملوا الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في انه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في انها تحمي الغابات. طبعا اخيرا الحرب واثارها. طيب ما عارف يا ابراهيم اخش لك انه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
2: طيب يعني برضو يعني ناخذ وقفه قصيره اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحه اسمها مصلحه الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي, يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده عندك أي يعني فكرة مشى وين, أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا, ولا حصل شنو بالضبط؟
3: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة, لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بيتحمل الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب, وهسه مع الحرب ده خلاص اختفت تقريبا. يعني أنا أقدر أقول لك إنه في مثلا في غفير في غابات شغال, ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده أبوه. فده أدى إلى إنه يعني التعدي على الغابات يزداد, خاصة في يعني في ما شايفينه إحنا لينا من إنه طبعا انعدام الكهرباء أو انعدام الوقود. الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الأكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكلة الأخرى إنه بتاعت إنه يعني الولايات بتدي يعني جهات أخرى, جهات أجنبية إنه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. أنا قبل فترة قريت فيه واحدة من الصحف إنه ولاية النيل الأزرق منحت الحكومة المصرية يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في إذا كانت الغابات لتصنيع الأساسات وكده, أو في صناعة الفحم. دي كلها أدت إلى تدهور كبير في الغابات, ولأنه غياب الدول في المرحلة السابقة والحرب التي أدت إلى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم.
2: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار, ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني انت قطعت يعني هسه واضح انه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر, فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
3: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات, كلها يعني بتحقق اقول عليه انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن بنسمع عندنا في الزراعه انه نسميه التمثيل الغذائي, الاشجار واي حاجه خضراء عشان تنمو بتاخذ ثاني اكسيد الكربون من السماء وتدينا اكسجين وتدينا رطوبه بتؤدي الى ان نحصل تتكثف في السماء وتجيب امطار. طيب الحاصل شنو؟ انه لما تقطع كميه كبيره من الغابات والمراعي بتؤدي إلى أنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل, وبالضرورة تقل كمية المياه الماشية للسماء عشان تنزل أمطار. فده بيؤدي إلى أنه كل منطقة تقطع منها غابات تكون مرشحة أنها تكون منطقة نحن عن حزام الصحراء جايين من الشمال, يعني تكون مرشحة أنها تكون منطقة أقل من أمطار, فبنسميهم نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل, وده بالضروره يؤدي الى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن بيكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصة دي بالمناسبة ما يعني ما سودانية بس, دي كلها في العالم حاصلة. ذكرت مرة فاتت تكلمنا عن النينو ولا نينا والنينو, دي كلها أدت إلى يعني تغيرات في المناخ, لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها اللي تؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب, ده مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم, آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا, ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين وعندنا منطقة, السودان كان فيه غابات كبيرة, بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في انه تقليل او زياده التدهور في الغطاء النباتي وفي الضروره في التدهور المناخي. فدي كلها اشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان دارسينها وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاملوا مع التغيرات المناخيه والمان ميد اللي هي الحاجه المعموله بالانسان قصه القطع الغابات. بالمناسبه في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي الى مساعده الناس في انهم يعيدوا الغابات بتاعتهم ريدكشن ايميشن فروم ديفورستريشن اند فورست ديجريديشن اللي انبعاثات تقليل الانبعاثات الناتجه عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحته دي ومفروض يكون مشارك وده جزء من الحياة الناس المفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا انه في خلال الفتره الجايه عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد ان نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي اذا كان من خلال الكوب او من خلال الشغل مثلا زي مثلا بنسموه نحن في افريقيا وانا شاركت في المناسبه اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الاخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي الى السنغال. السودان المغربي هو جزء كبير جدا جدا منه لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي لانه عندنا مشاكل بتاعت نزاعات مشاكل بتاعت حروب مشاكل بتاعت انه ما في حوكمه لاداره الغابات واداره المراعي وكده. فدي كلها اشياء كثيره جدا جدا بتؤدي الى انه السودان اذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت انه يتفاعل ايجابا مع التغيرات المناخيه في العالم وفي السودان بالذات السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر اذا كانت بيئيه يعني محليه في السودان او اقليميه زي ما حاصل في العالم الليله.
2: نعم طيب السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول عشان نوضح النقطه الاخيره دي حقت استفاده السودان من يعني الصناديق او الاموال اللي تكون مخصصه لاستعاده الغطاء الغابي. يعني انا عارف انه هنا في اوروبا في حاجه اول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم انه الدول الغنيه اللي هي الملوث الاكبر يفترض انها تعوض الدول الماء ما قاعد تصدر اي انبعاثات يعني ما عندها صناعات كبيره ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبه اسمها ضريبه ثاني اكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى بتدفع الدول يخليها والدوله بتكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئه دي عندها علاقه بانه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الاجسام دي عشان يستفيد من فكره التعويضات دي؟
3: نعم يا ابراهيم مؤكد. طيب انا قلت لك قصه الكوب اللي هي الكوب كونفرنس اوف ذا بارتيز اللي هو ده احد يعني مخرجات مؤتمر باريس وبيشتغل تحت جسم في الامم المتحده اسمه United Nation Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه شنو العمل المهم بتاعه ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه RED اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار حماية الغابات الطبيعية لما المجتمعات المحليه اللي تحتمل على الغابات تعزيز التنميه المستدامه. طيب ناصر الدين عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول انها تقلل القطع غير قانوني للغابات وتنظيم انتاج الفحم حمايه الغابات من الحرائق ودعم المجتمعات الريفيه. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في الحته بتاعت انه اعاده تشجير اداره الغابات المستدامه زياده مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصه زياده مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بيدوا تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصاديه للمجتمعات الريفيه وحمايه الموارد الطبيعيه. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حمايه غابات الهشاب والطلف والسمع للصنغر العربي. تقليل الغطاء بتاع الخشاب والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس وناس ريد ديل بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكه يعني او المنتجه لثاني اكسيد الكربون كثير، فبيقللوا الدعم ليها. لكن قدر ما انت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي الى انخفاض كميه ثاني اكسيد الكربون المنبعثه منكم، بتؤدي في النهايه الى زياده الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق، اذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، او من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الاخضر العظيم لافريقيا. دي كلها حاجات بتشجع انه الناس انه يقللوا قطع الغابات واستخدام اقل للحاجات اللي بتنتج ثاني اكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هنا محتاج له.
2: نعم. طيب. نعم. فيما أنت جبال قلت إنه يعني لما يكون في قطاع نباتي وغابات وكده، ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الأحيائي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي، فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
3: أكيد يا أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف، قدر ما أنت تقطع، قدر ما تكون في أراضي، طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدارنا إنه نحنا يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى، قدر ما تتقطع أشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعة، بيزحف تصحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس، نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعرف شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمتك قبل قلت لك الغابات إحنا عندنا تقع في حوالي 4-5 أغاليم، اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة، يعني وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي، زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كان مجلس زيناوي، كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم ان سيوة ما متأثر بالغابات الا في المنطقة في الصحر الا في المنطقة الشرقية اللي هي متاخمة لحدود الصومالية وجنوب او شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الفري العظيم. طيب نعم، نحن قادرين نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة، للمجتمعات، للمجتمع الدولي، وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
2: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
3: والله بتاخذ وقت طبعا يا يا يا يا ابراهيم، انت عارف انه عشان تزرع شجره عشان تنمو عشان توصل مرحله بتاعت انها تكون مثلا شجره كبيره بتاخذ لها زمن، يعني ممكن نتكلم عن 10 15 20 سنه. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصه كما كانت، فالقصه بتاخذ لها زمن كثير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى، مش كده؟ أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعدة العالم، يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصة مساعدة العالم والدول. بالمناسبة الدول الغنية اللي هي بيسموها دول اسكندنافية بالذات، اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، يتكلمنا عن النرويج، يتكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في استزراع الغابات وفي تنميتها فهذول بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الفريق العظيم، والقروض جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة بنحن قادرين نبدأ المشوار بتاعنا، لكن القصة بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنة، حتى العشي أشجار عمرها توصل عمرها 100 سنة و 200 سنة. فنحن نتكلم عن أشجار دارينا أنها تكون للأجيال القادمة، إنه تكون عندها قطاع نباتي كبير وقطاع غابي يساعدها إلى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لأنه نحن قللنا انبعاث ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور الدول مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي الجسم المشروع القصدي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه. ودي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائية في الصناعات الطبية وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدأ الليلة قبل بكرة.
2: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصة يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة القطاع النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس كلهم بيعرفوه وبيمشي يساهموا يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في ذو المنتبهات لأنه في مشكلة بتاعت غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
3: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم يكون هناك وديما مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأسرة، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها الرحلات وناكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي كردفان. طيب حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون الصوت يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعونه، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب شراكات دولية مع منظمات زي الفاو وزي اليونيب United Nations Environment Protection Agency والكوب والسورة الإسلامية العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. وأخيرا وأهم شيء وأهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، إن يا جماعة أهمية الغابات إيه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود اللي بيجينا من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
2: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
3: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: من المعسكرات.
1: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر.
2: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة.
3: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
4: سامعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلالها على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتم عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد. وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم إخطار الطلاب

0: ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بالشرق جات، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
1: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية في لاجئين في معسكر هاي في دولة تشات، في معسكر تشات للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرو، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه حاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي طلعنا جينا الحمد لله هنا في تشات، استقبلونا باحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه. لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه، قام بخطموا لنا معنويات هذا الشكل ده. يمكن تراو عن مشاعرنا ده، وأنحنا حسي والله عايشين في حالة نفسية كده ما يحوزات، يجب علينا أن نمتحنوا امتحان.
0: ودي وليت أمر لعدد من الطلاب. مرحبا بك أستاذة،
2: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع الطلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي. يعني أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني أخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة، هم ما عسكرت لهم يعني جاي من بعيد شديد، جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد. من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي، يعني بيعملوا حكاية ماشى سنة كاملة. انتظرنا الامتحانات دي كثير والله، وحتى يعني نفسيتهم شويه كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبه دي يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا اخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسه دي يوم بيمشوا، يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. انا احس انه منهم امل انه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعا أمي قاعدة هناك في تولم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله، حتى يعني هم بيقولوا حس لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص، يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد، يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطر. يعني تقول الله الحرب دي يعني هنا اثرت فينا كتير، جينا يعني قعدنا في مركز بتاع اللجوء، وبرضو أمل نقول بكرة نمتحن، الليلة نمتحن، ما نلقى طريقة إن نمتحن. شوف لينا حل بعد الخريف ده، خلينا نطلع من المعسكر إن شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني أنا بقول لسه الوضع ما آمن، الشارع كعب، نحن والله ما باقي إلا يفكوا. يعني أنت زلوا اللي قاهم قاعدين وهم بنتظروا للامتحان، فبيحننوا عليه وبمشوا المدرسة بيحاولوا يجتمعوا. يعني حتى بنحاول نوريهم، يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية، بنمشي المدرسة مرة بندعمهم، نقول لهم انتوا خليكم قاعدين. الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين، نعمل شنو، نرجع نمتحن وين، نجري نمشي، ناس تمشي ليبيا نمشي. يعني الشباب برضو عندهم فكرة، لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي، ما تمشوا، انتظروا، صبروا الكثير وباقي القليل. نقول لهم كده يعني قاعدين نصبرهم، فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في

0: اكتشاف يعني كل ما لويت بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا همو لك الله جيبوا يدكم معانا وقفوا معانا جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا ديك ده نتيجاتهم ده تصهر بقول لك لا احنا خلاص معنا كمان دنا امتحانات فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتقفوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية انه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزها في المحل اللي قاعد فيه مكان المحل شين لو قاعد شجرة بيقعد فيه لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزها ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي يعني بقول لك نحن نمشي بس نمشي بس دي كلمة بقت اخر حاجة بقول لك نمشي بس ما في طريقة تانية نحاول نصبر فيه نقول الخريف الطريق مقفول كده انتوا اجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
1: ومعانا طالب اخر برضو بيحكي شعوره وهم في انتظار الامتحانات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية. وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام ان احنا بدينا الدراسة من شهر 9 للآن نحن منتظرين الموضوع الامتحانات يعني كل مرة بيحدد لنا وقت فبيقوم بلغوا الوقت ده بيحدد وقت لقدام يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات وده سبب من اسباب انه الناس تيأس. تمام بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا وانا من ضمنهم صراحة كده يعني ما بقول لكم لا انا ما من ضمنهم كده انا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة ويعني الأوضاع بتاعتي متقلب فهسه حاليا لانه نحن اصلا ما شايفين ضوء يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت اشغالها في الناس رجعوا حاولوا انه يشوفوا مواضيع اخرى في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة نحن ما في اي تقدم ما في اي ضوء بدون ضوء والضوء بيخفت. تمام يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد. تمام وما بدون اقرار في مكان واحد نحن منتظرين دائما انه يدونا ضوء. السيد نحن للان ما عندنا اي ضوء ما عندنا اي اشارة ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه عشان نحن نقوم نقرأ عشانه عشان السيد كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجع ونحن ذات ناس في المدرسة عددنا من كم 60 نفر يعني هسه بقينا 15 نفر 16 نفر يعني عدد قليل شديد. تمام وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضووا لنا طريقنا لانه يئسنا فعلا ونحن هسه ظننا بيكم عالي ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعه باخبار جديده اهداف جديده. تمام ومنتظرين الامتحان ان شاء الله عن طريق جدكم انتم شكرا لانه بلدنا محتاجين بهناك وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله فشكرا لكم.
1: وبنلتقي الاستاذه انوار علي جمعه الرئيسة التنسيقية المرأة بالمعسكر وهي ولية أمر برضو في ذات الحين.
3: طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار عدم جمعة رئيسة المرأة بالمعسكر. أنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم وخاصة حكومة التشات وزي ما قال ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان, وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق, وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته لو ما قائم, لو زي ما قال فرد لازم إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات, وزي ما قال أنا كأم تلميذة بأنه ممتحنة أنا زي ما قال ساية في درب التعليم, وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين, وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200. نشكر ومقدر, وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات, وزي ما قال إحنا بس حرسين النتيجة والقرار النهائي, وشكرا جزيلا.
1: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في الشرق تشاد ومن داخل معسكر دقي. في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات, لكم عاطر التحايا وإلى
4: من المعسكرات.
5: من المعسكرات
6: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
5: نظرة حول الحياة في المعسكر
7: في هذه المعسكر, وشكر لمنظمة
8: كلمة سيدة فانتا فونا.
5: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من أمبرو إلى كرنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر واعتصام لعمال المحجر البيطري في السواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني. وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس، وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/2026 مسيرة استراتيجية للعدو نزلناه.
0: من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس إسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بريكدار في سماء إقليم النيل الأزرق، وقالت إنها أسقطت المسيرة أثناء محاولتها استهداف المدنيين.
2: الجيش الجوي لدي تأسيس أسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي، ودي المسيرة دي المسيرة العدو الأمام الأمام قدامكم دي المسيرة، وده قائدنا جناب طروما قائد اللواء السابع. تفضل سعادتك.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كرنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كرنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار. وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب، مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
3: الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محلية قلع النحل ولا منطقة قلع النحل، حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيس الكوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو التي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيس الكوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
5: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن:
6: إن التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، فمعنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتآكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتآكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسل رسميا زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعا كبيرا وصل إلى نحو 105 و 115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين. وأضاف في هذا الخصوص
7: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85 ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان كل المحلات مقفلة شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر قالوا بكرة بيجي كل إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو 10 أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بور سودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
8: يا شباب قفل الشارع فوق تهد الله أكبر الشارع بتاع أوسيف
9: الله أكبر
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص
10: الشرط الأول الأمال النقلوا بدون أي سبب لنا دارين ديل يرجعوا في مكانه. والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بور سودان الناس هنا ما دايرين لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت هنا نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة هنا نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة تونج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة. وشك مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص
11: في 2026 شهر تسعة يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة. وعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال ثلاثة أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق. كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة. كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالة. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا. وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دمنغا.
12: خاصة في محلية النهوض تم مؤخرا جلب الطبيب نساء وتوليد, ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بصورة زي ما بقوله, لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر, تم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27 ألف أسرة. ممكن يكون أي أسرة استحقاقها من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو.
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحظر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا من اليوم التالي. واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة, أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية. وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار, قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان, في المدن والقرى والفرقان والحلال, دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 24 من شهر سبتمبر 2026، وتتابعون فيها استقرار للوضع الصحي بمحلية النهود وسط جهود متواصلة لتطوير الخدمات.
1: احنا الان نحتفي بزيرو كوليرا، ما في حالات في الثلاثه اداريات، واخر التقارير الثلاثه يوم ولا الاربعه يوم اللي فاتت دي، ولا يسال ما يساكت ما موجود.
0: مبادره لا لقهر النساء تطالب بالغاء رسوم الولاده بالمستشفيات الحكوميه وتحذر من احتجاز الامهات والمواليد.
2: النساء في المستشفيات الحكوميه في السودان للولاده الطبيعيه او الولاده القيصريه عليهم رسوم، وحين تعجز المراه واسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى.
0: اليونيسيف: غارات الطائرات المسيرة على الأبيض تؤدي إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات.
3: أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال.
0: قادة دينيون من المسيحيين والمسلمين يدعون لوقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة.
4: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية.
0: تراجع إنتاج السمك العربي إلى نحو 50% بفعل الحرب والتهريب.
5: في نهاية الأمر نقول لو لم تقف هذه الحرب، السودان سيفقد ميزته كأكبر منتج ومصدر للسمك العربي.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ولاية غرب كردفان، حيث يشهد الوضع الصحي في محلية النهود استقرارا. وقال منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية، قال لجولة السودان اليوم أن المحلية خالية من حالات الإصابة بالكوليرا، مع تحقيق وفرة في الأدوية وخدمات مجانية للأمومة والطفولة. مزيد من التفاصيل في حديث منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية والتقدير لإخواننا في راديو دبنجا. نحن نفتكر بأنه الوضع الصحي بتاعنا الآن جيد جدا في محلية النهود. عندنا حوالي 16 مركز في ريف النهود، في الخارج حوالي 10 مراكز صحية، في داخل مدينة النهود 5 مراكز بما فيه المستشفى الرئيسي، بالإضافة إلى مستشفى طبية. ممكن نكون عندنا وفر في الأدوية، بالإضافة لأنه قاعد نقدم خدمات عبر منظمة كافة، خدمات زي ما بقوله صحية مجانية للأمومة للطفولة. الدواء عندنا مجاني في محلية النهود. ممكن يكون عندنا نقص في بعض الكوادر الطبية، لكن ساعين بكل السبل على أساس أنه نزلل العقبات دي. الحمد لله تم في داخل المدينة تضعيم حوالي 46 ألف نسمة، تم تضعيمهم تماما من الجرعة بتاعت الكوليرا اللي هي بتستمر لمدة بتاعت 3 سنوات. انتقلت بعد ذاك الحملة بتاعت التضعيم إلى ريف محلية النهود، تم التغطية بطريقة جيدة جدا في مسألة التضعيم. ممكن يكون تكلورت كل المصادر بتاعت المياه في داخل إدارية النهود وفي إدارية ريف النهود وفي إدارية فوجة، مع العلم بأنه محلية النهود هي بتتكون من 3 إداريات: إدارية النهود، إدارية فوجة، إدارية ريف النهود. إدارية فوجة فوق استقرار في الوضع الصحي بطريقة جيدة جدا، كل المراكز الصحية شغالة، في ممكن تكون وفرة في الكادر الطبي، وفرة في العلاج بحمد الله تعالى. برضو على مستوى ولاية غرب كردفان قاعد يجينا إمداد من الدواء بطريقة جيدة. في داخل إدارية النهود نفسها في أكثر من 21 صيدلية الآن عاملة، بالإضافة لفي مراكز خاصة حوالي 7 مراكز خاصة في محلية النهوض، تم مؤخرا جلب طبيب نساء وتوليد، ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بالصورة زي ما بقوله، لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر تماما. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة، يعني تم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا، مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27,000 أسرة، ممكن يكون أي أسرة استحقاقة من العمل الإنساني ده، حوالي 90 كيلو من المواد الغذائية، بالإضافة للصابون، بالإضافة زي ما بقوله للمعززات بتاعت الصحة، كما بأنه في مجال الأطفال برضو في بسكويت التغذية كان مقدم من منظمة الغذاء العالمي، وقاعد يجينا برضو من منظمة كافة اليوم التحية واليوم التقدير. فباختصار ممكن نقول بأنه الوضع الآن مستغير جدا، المدارس شغالة فاتحة، في حوالي 12 مدرسة الآن في داخل محلية النهوض شغالة، في 15 مدرسة في ريف النهوض، آخر مدارس اتفتحت في خلال اليومين الفاتوا دي. يعني الآن نحتفي بزيرو كوليرا، زيرو كوليرا، ما في أي إصابات، ما في حالات في الثلاثة إداريات، لا في فوجة، لا ريف النهوض، لا النهوض جوا، الحمد لله زي ما بقولوا. آخر التقارير الثلاثة يوم ولا الأربعة يوم الفاتت دي، ولا يسال ما يساكت ما موجود، فالأمور طيبة، الحياة زي ما بقولوا طبيعية. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة باهتمامهم بالمحلية.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت مبادرة لا لقهر النساء من كارثة إنسانية بسبب فرض الرسوم المالية على الولادة في المستشفيات الحكومية، ووصفت احتجاز الأم ووليدها داخل المستشفى رهينة لحين سداد المبلغ بالسلوك اللا إنساني والمخالف للقانون. مزيد من التفاصيل في حديث الأستاذة أميرة عثمان القيادية بمبادرة لا لقهر النساء.
2: مبادرة لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام، نرفض وبشدة ونطالب بإلقاء قرارات دفع رسوم لرعاية الأمومة والطفولة، رسوم الوضوع للأمهات السودانيات في ظل هذا الحرب وهذا الوضع الاقتصادي السيء. نساء في المستشفيات الحكومية في السودان للولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية عليهم رسوم، وحين تعجز المرأة وأسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى إلى ما حين تدفع الرسوم. يعني ده وضع مهين ومزل يعني للأسر، وكسرة نفس وإزلال، يعني نحن لمتين كل يوم والتاني في مشاكل. وعرفنا من بعض المستشفيات إنه حتى المرأة له والدة قيصرية واتأخرت عن الدفع وما سمحوا لها بالخروج، بيحرموها حتى من السرير اللي هي راكدة فيه. أنا ما عارفة إنهم بفكروا كيف بالشكل القانوني ذاته، حاجة دي ما قانونية الليجل يعني، وفي نفس الوقت غير إنسانية بالمستشفيات. وعرفنا إنه الحاجة دي بعض الأطباء يعني احتجوا عليها ورفضوها، لأنه كانوا بيرفضوا حتى قبولها، يعني مش بيلزموها بعد ما إنه ينقذوا حياته وحياة الطفل، لا، إنه ما تدخل أصلا العملية ما لم تندفع الرسوم، لكن باحتياج الأطباء بيقوا بيعملوا العملية، وإن هي ممكن تلزل، لكن بعد ذلك ما الإدارة بتاعت المستشفى ما بتسمح لها بالمغادرة ما لم تسدد الرسوم. فبنرفع صوتنا إحنا في لا لقهر النساء، يعني لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام، السلامة للمرأة السودانية والتحية للمرأة السودانية. رعاية الأمومة والطفولة حق، من متابعة الحمل للوضوع للمتابعة بعد الولادة. شكرا جزيلا راديو دبنجة، لا لقهر النساء، عاش نضال المرأة السودانية.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث قالت منظمة اليونيسيف أن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت لتدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للأطفال. كان من المقرر توزيعها ابتداء من شهر 10 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. مزيد من التفاصيل في حديث إيفا هيندز رئيسة قسم الاتصالات في منظمة اليونيسف بالسودان.
6: On 20th September, drone strikes in North Kordofan destroyed more than
3: 20 سبتمبر أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال. وشملت هذه المستلزمات كتبا مدرسية وكتبا للمراجعة في مادتي اللغة العربية والرياضيات. وكان من المقرر توزيعها بدءا من شهر أكتوبر مع مطلع العام الدراسي الجديد. ومن المتوقع أن تؤثر خسارة هذه المواد على العملية التعليمية لآلاف الأطفال، إذ تسببت النزاعات بالفعل في حرمان العديد من أطفال السودان من مقاعد الدراسة لفترة طويلة جدا. وتعد هذه الحادثة الأخيرة انتكاسة جديدة للأطفال الذين يسعون لمواصلة تعليمهم. وفي جميع أنحاء السودان تبذل الأسر والمعلمون والمجتمعات جهودا حثيثة لمساعدة الأطفال على العودة إلى التعلم، وتشكل إتاحة الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية جزءا جوهريا من هذه الجهود، غير أن تعويض هذه المستلزمات يتطلب وقتا وموارد وإمكانية للوصول إلى المناطق المعنية، وهي أمور تمثل تحديات كبيرة في المناطق المتأثرة بالنزاع. إن التعليم يمنح الأطفال المعرفة والمهارات والأمل، فهو يوفر الحماية في أوقات الأزمات ويساعد الأطفال على بناء مستقبل أفضل. فلكل طفل الحق في التعلم، ويجب حماية المدارس والمستلزمات التعليمية وغيرها من البنى التحتية المدنية. وتدعو منظمة اليونيسف جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المواد والمرافق التعليمية وتمكين الأطفال من مواصلة التعلم وممارسة حقهم في التعليم.
6: Children must be able to continue learning and exercise their right to education.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر يوم الأربعاء بعد مشاورات في معسكر إيدا بجنوب السودان خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، دعوا إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. مزيد من التفاصيل في حديث الأسقف العيسي الكوكو.
4: بيان القادة الدينيين بشأن النزاع في جبال النوبة إيدا جنوب السودان 23 سبتمبر 2026 نيابة عن مجلس كنائس السودان الجديد والمجلس الإسلامي لجبال النوبة. نحن القادة الدينيون الذين نمثل المجتمعات المسيحية والمسلمة اجتمعنا في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026 في إطار مشاورات للتعامل والتداول بشأن النزاع المستمر في إغليم جبال النوبة وأثاره المدمرة على شعبنا ومجتمعاتنا. وقد عقدت مشاورتنا تحت شعار مجتمع واحد شعب واحد متحدون من أجل السلام والمصالحة. وبصفتنا قادة دينيين نشعر بحزن وقلق عميقين إزاء المعاناة الناجمة عن النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 وامتدت ليشمل كامل مقاطعة حيبان، وقد أسفر النزاع عن فقدان الأرواح وتدمير الممتلكات والسبل كسب العيش ونزوح الآلاف من الناس ووقوف زائع وأعمال نهب وانتشار الكراهية والخوف والصدمات النفسية، فضلا عن إضعاف العلاقات بين أطراف المتنازعة. وندرك أن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية. ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية وغيرها من المصالح. نرحب بوقف إطلاق النار وندعو إلى الحوار. نرحب بوقف إطلاق النار الذي أصدره حكومة التأسيس وأعلنه رئيس وقائد عام الجيش الشعبي الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان الشمال، ونشجع جميع أطراف على احترام هذه الجهود ودعمها والعمل على التحقيق بأمواتها للسلام والحوار والمصالحة. ونؤمن بأن الحوار هو الطريق الأكثر بناء لمعالجة المظالم واستعادة الثقة وإيجاد حلول دائمة للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا. نداؤنا: واحد، إنحاء العنف والأعمال الأدائية. اثنين، حوار حادث وشامل. ثلاثة، العدالة والمساءله. أربعة، المصالحة المجتمعية والتعافو. خمسة، بناء الثقة. ستة، تقديم المساعدات الإنسانية. سبعة، معالجة أسباب الجذرية للنزاع. ثمانية، حماية المدنيين وصون كرامة الإنسان. نداؤنا لجميع المجتمعات: بصفتنا قادة دينيين نؤكد من جديد التزامنا بالسلام والمصالحة والعدالة والتسامح والتعايش وكرامة كل إنسان، وتدعون تقاليدنا المسيحية والإسلامية إلى حماية الحياة ورفض الكراهية والسعي إلى العدالة والعفو والمصالح والعمل من أجل السلام. وعليه نناشد جميع المجتمعات المتنازعة التحلي بالحدود وضبط النفس في هذه المرحلة الحرجة، ونحث جميع الأطراف على تجنب الأفعال والتصريحات التي قد تؤدي إلى تعجيج التوترات وتعميق الانقسامات وتفويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. كما نناشد القادة التقليديين والنساء والشباب والمجتمع المدني والقادة السياسيين والقادة الدينيين وجميع أبناء شعب جبال النوبة أن يصبحوا عناصر فعالة في تحقيق السلام والمصالحة. إن مستقبل جبال النوبة ملك لجميع أبنائها، ولا يمكن لأي مجتمع أن يبني مستقبلا يسوده السلام والازدهار من خلال استمرار العنف والانقسام. وندعو شعبنا إلى اختيار الحوار بدلا من العنف، والمصالحة بدلا من الكراهية، والتسامح بدلا من الانتقام، والتعايش بدلا من الانقسام. نداء إلى المجتمع الوطني والإقليمي والدولي: نناشد المجتمع المحلي والإقليمي والدولي لدعم جهود السلام الحقيقية وتقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز المصالحة المجتمعية وبناء الثقة ودعم المبادرات الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع. نشجع جميع الشركاء على دعم الأشخاص المتضررين من النزاع وتعزيز الجهود.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، تشهد حركة وارد السمق العربي إلى بورصة القبيض تراجعا حادا بسبب تداعيات الحرب التي طالت أكبر أماكن إنتاجه. وقال إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمق العربي، قال لجولة السودان اليوم أن الدولة قبل الحرب لم تكن لها سيطرة كاملة على إنتاج وتسويق وإعداد السمق، وأن الحرب زادت الأمر سوءا. مزيد من التفاصيل في حديث إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمق العربي.
7: السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة موضوع السمق العربي موضوع شائك جدا. تأثيرات الحرب على السمق العربي تأثيرات بليغة جدا جدا، بالرغم من أنه هو سلعة سيادية للسودان. السودان يتمتع بأكبر قدر منها، 80% تقريبا من إنتاجه وتصديره، إلا أنه أصلا حتى قبل الحرب ما كان في سيطرة تامة للدولة على عائدات الصمغ وتطوير إنتاجه وتسويقه. الحرب زادت الأمر ده ضغصا على إبالة. من حيث الحرب طبعا، بالرغم من الحديث حول أن والله الصمغ الآن أصبح واحد من الموارد التي تدعم الحرب، طبعا ده لحد ما صحيح، ولكن طبعا التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60%، بسبب أنه الانقطاع الأمني في المناطق التي الصمغ العربي هو أساساً موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده اللي هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جداً جداً. تهجروا أغلب المزارعين بسبب الحرب، جاءت جهات أخرى سرقت بضائعهم وأشياءهم، حصل قطع جائر للغابات بشكل رهيب جدا،
5: اللي عملوا فحم وكده نتيجة للفقر الذي قامت به الحرب ونتيجة عدم وجود الناس الملاك للغابات، بالإضافة للظروف الطبيعية هذا العام. يعني برضو الظروف الطبيعية كانت قاسية جدا في شح في الأمطار وغيره. المناطق الإنتاج قل لأنه ما فيها أمان، يعني المناطق أصبحت مناطق تحت مسرح قتال وعمليات، وبالتالي طبعا جو زي ده لا يمكن وجود الناس فيه. يعني في هنالك يعني برضو في ظل الحرب من التأثيرات الشديدة عليه اللي هو التركيز بك حتى القدر البسيط البيئي، الحكومة مركزة عليه تركيز شديد جدا جدا، رسوم وجبايات تتجاوز 40% من قيمة ورسوم تقريبا هنالك حوالي 32 رسم على الصمغ العربي في داخل السودان. ده طبعا غير تكاليف الانتاج وتكاليف الترحيل وتكاليف التسويق كده. يعني برضو التأثير البالغ عليه من حيث التسويق والأسعار، طبعا لا يخفى على الناس أنه تم تهريب الصمغ بالذات في منطقة النهود وغيره، تم سرقة المخزونات بتاعت الصمغ العربي بتاعت المصدرين وغيره وتهريبه إلى دول الجوار. الصمغ المسروق زايد الصمغ غير المسروق برضو كله ذهب لدول الجوار اللي هي جزء ذهب الجنوب، جزء ذهب مشتشات، ليبيا، مصر، حتى نيجيريا الآن من أكبر المصدرين. وتغيرت الكميات بتاعت المصدرة من نيجيريا وتشاد بشكل ملحوظ وخصمت من حصد السودان، لأنه ليه اليوم السودان كان في آخر تقارير للـ AIBG أو المنظمة العالمية اتحاد العالمي للأصماغ، وكان مصدر حوالي 80% من 70 إلى 80%. في الموسم السابق ده زادت النسبة بتاعت نيجيريا وتشاد وقل السودان، أصبح يعني يصدر من 50 إلى 60%، وده كله بسبب أنه الأصماغ دي خرجت إلى السودان وستخرج برضو، ما زال ستخرج لأنه المناطق بتاعتها كلها مناطق تؤثر عليها الظروف الملابسات بتاعت الحي، وحصلت سرقات زي ما قلنا، والصمغ المسروق أو الصمغ الذي يسحب عن طريق الدول الجوار يمشي بأسعار أقل من أسعار الحقيقية لأنه ما فيه رسوم، يعني فيه 40% من قيمته كرسوم ما بتكون موجودة، أو حتى لو بقت موجودة ربما تكون موجودة 10% منها، وبالتالي تقليل التكلفة حقته وعرضه من الشركات التي تستلم الصمغ المسروق أو الشركات التي بالخارج في الدول دي بأسعار أقل من أسعاره العالمية في السودان يعني. وبالتالي طبعا ده بيجر طوال الأسعار في السودان للنزول أكبر في الأسعار، وبما أنه الأسعار نزلت ده برضو بيؤدي لعدم تشجيع المنتجين، خاصة صمغ الطلح، عدم تشجيع المنتجين للإنتاج لأنه تكاليف الإنتاج عالية في السودان، وفي نفس الوقت تكاليفه برا بتكون أقل، خاصة إذا خصمنا موضوع الرسوم والجبايات والضرائب وغيره. فده بيأثر عليه تأثير بالغ جدا جدا في تقليل أسعاره من الخارج. يعني الليلة الصمغ الناس بيشتروا صمغ من تشاد ومن نيجيريا ومن مصر بأعلى مما يشتروا من السودان، وبالتالي هم بيشتروا هذه الأصماغ أولا، بعد ذلك لو حصل لهم عجز بيجي السودان، ده بيؤدي لتراكم أو ركود في الكميات المنتجة في السودان بالذات في صمغ الطلحة، ولأنه رقاب فيه طبعا أعشاب كبيرة عشان كده مضطرين ياخدوا، لكن الطلحة الدول الأخرى دي منتجة طلحة زائد المهرب فأثرت على أسعاره فما بيشجع الناس للإنتاج يعني. فتأثيره تأثير كبير يعني، أتمنى أنه يعني كل الجهات العالمية تجتهد في موضوع الصمغ لمعالجة قضايا الإنتاج لأنه بأثر على البيئة وغيره. ولكن في نهاية الأمر نقول لو لم تقف هذه الحرب السودان سيفقد ميزته كأكبر منتج ومصدر للصمغ العربي.
0: من جهته قال مستمعنا الكرام يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد القرف التجارية بولاية شمال كردفان، قال لجولة السودان اليوم: الصمغ العربي تأثر بالحرب كما تأثر أيضا بالقطع الجائر للأشجار المنتجة له لإنتاج الفحم بسبب انعدام غاز التبيخ. مزيد من التفاصيل في حديث يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بولاية شمال كردفان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أنا يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ولاية شمال كردفان ورئيس شعبة المصدرين والمستوردين محلي الشيكان ولاية شمال كردفان والغرفة التجارية وعضو المكتب التنفيذي اتحاد أصحاب العمل. والحقيقة يمكن يعني الموضوع عن آثار الحرب بالنسبة للسمق العربي، الحرب قد أثرت تأثير مباشر في إنتاج وتسويق السمق العربي وفي شمال كردفان، خاصة السمق الهشاب اللي بتمتاز به أو بتتميز به كنسبة نسبية وتنافسية في شمال كردفان اللي هو سمق الهشاب. ممكن يكون هو كردفان طيب اللي هو سمق المناطق الرملية، ويمكن من مع بداية الحرب يعني تأثرت القطاع حزام السمق العربي في الولاية، ويمكن يعني التأثير ده أدى إلى نزوح كثير جدا من الجنان اللي هم كانوا بطوقوا السمق ولأن تخوفهم من الحرب وكده، ونزوحهم إلى المناطق الآمنة في مناطق سيطرة الجيش، ويمكن حتى البضائع اللي كانت موجودة في مدينة النهود باعتبار إنها هي المدينة مركز تجميع محاصيل السمق العربي في النهود، يعني يمكن العربات حتى اللي كانت شاحنة جاية على المبيض يعني صودرت من قبل جهات الدعم السريع وتم تصديرها عبر تشاد وعبر الجنوب لمواني أخرى. ويمكن برضو أدت يعني الحرب عندنا في ولاية غرب كردفان بالتحديد في مناطق سيطرة الدعم السريع إنه في يعني قطع جائر لأشجار سمق الهشاب، وذلك لإنعدام الوقود والطاقة والغاز الطبخ وكذا كانت ما متوفرة، فالناس اضطرت إنها تقطع الأشجار، وهذا برضو أثر تأثير كبير جدا على سمق الهشاب بالتحديد. أما بالنسبة لسمق الطلح فيمكن هو مناطق هجليج والضعين وبرضو عندك نيامة وفامة والمجلد، والمناطق دي برضو أيضا هي الآن هي تحت سيطرة الدعم السريع، ويمكن لحد الآن يعني بالنسبة للأسواق بتاعت شمال كردفان بداية الحرب ما جا منها ولا قمطار، لكن الحرب أثرت تأثير كبير مباشر وغير مباشر على إنتاج وتسويق السمق العربي بشقيه الهشاب والطلحة. نسأل الله نتمنى إنه هذه الحرب اللعينة تجيف وإنه السودان يظل رائد يعني في السمق العربي إنتاج وتصدير بإذن الله. إن شاء الله يعني قريبا يعني نسمع بإنه الحرب وقفت والسودان كله يمشي في عجلة التنمية والاقتصاد. بارك الله فيك. الله
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وبشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة حنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. تكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي لاتهامهم بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرئيسية.

0: تحارب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
0: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
0: النساء ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مساله فرضتها ظروف الحياه على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
0: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال يعني في الفترة اللي كانت دعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل اللي عملته إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة. بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا، لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
0: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية إنه الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا

0: إدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من أنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا أنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي. في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل. لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى، يعني وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة، الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
0: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعة الاستمرار بتاعة التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات. يعني دي مسألة مهمة جدا جدا، يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني. وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان، ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من أمبرو إلى كرنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر، واعتصام لعمال المحجر البيطري في سواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني. وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس، وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/2026 مسيرة استراتيجية للعدو نزلناها،
0: الله أكبر. من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس إسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بريكدار في سماء إقليم النيل الأزرق، وقالت إنها أسقطت المسيرة أثناء محاولتها استهداف المدنيين.
2: الجناح الجوي لدي تأسيس أسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي، ودي المسيرة، دي المسيرة العدو الأمام قدامكم، دي المسيرة، وده قائدنا جناب طروما قائد اللواء السابع. تفضل سعادتك، تفضل.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كرنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كرنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار، وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب، مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
3: الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل قلع النحل ولا منطقة قلع النحل حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيس الكوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية، وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو التي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيس الكوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
5: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن:
6: إن التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، فمعنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتآكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتآكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسل رسميا زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعا كبيرا ووصل إلى نحو 105 و115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين. وأضاف في هذا الخصوص
7: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85 ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان كل المحلات مقفلة شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر قالوا بكرة بيجي كل إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو 10 أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بور السودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
8: يا شباب قفل الشارع فوق تهب
9: الله أكبر
8: الشارع بتاع أوسيف
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص
10: الشرط الأول الأمال النقلوا بدون أي سبب لنا دارين ديل يرجعوا في مكانه. والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بور السودان الناس دي هنا ما دايرين لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت. بعدين هنا نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة هنا نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة تونج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة. وشك مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص
11: في 2026 شهر تسعة يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة. وعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال ثلاثة أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق. كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة. كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالة. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا. وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دبنجا
12: خاصة في محلية النهوض. تم مؤخرا جلب الطبيب نساء وتوليد, ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بصورة زي ما بقوله, لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر, تم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27,000 أسرة. ممكن يكون أي أسرة استحقاقة من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو.
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحظر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا من اليوم التالي. واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة, أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية. وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار, قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان, في المدن والقرى والفرقان والحلال, دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجته. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاقتفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
2: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيجوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق نحن لمن يكون في شق اختفى أخفية، نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بيجا منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم. يعني للأسف الشديد يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس العاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم. ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمه في الاخفاء القسري انهم ما بيصحوا لان عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعيه او ما طبيعيه. لاي حال في كل الاحوال انهم الجهات دي ما قادره تفصح لاي جهه من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى يعني، لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم الزول بيكون طالع ماشي في الشارع، ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على أساس إنه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة من فترات. وده سبب إشكالات كثيرة جدا، إنه في ناس هسه الآن ناس بيحسبوهم إنهم هم أحياء، لكن للأسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في أي منطقة في السودان بدون ما إنه الناس على الأقل يتخذوا الإجراءات اللي ممكن تساهم أو تساعد في تعريفهم لاحقا. أنا بفتكر إنه مسألة المفقودين ده مسألة أساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من إفرازات الحرب، وبالتالي إنه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل مقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شك بيظل إنه يراود الناس لسنين طويلة. وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا اطراف الحرب في انه هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده، على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اخفاء القسري.
1: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصر المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، دور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
3: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر بزر الغفاري والناشط أحمد ضو البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبيرة شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع انه هي
4: تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم. هم بيتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القصري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير، في انها من ساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القصري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في أنه يا أخي قضية المختفين القصريا تأخذ أولوية، بنخاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية. هي مثلا الشرطة ما قاعد، أول النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا. لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، إن تعرف مصيرهم وين. الأمل مفهوم يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني يعرف مصيره إنه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن إنه الأمل ومتفائلين إنه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحايا.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاختفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
2: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق نحن لما يكون في شقة اختفى وأخفية نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بقى منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني زول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا إنه يكون متحرك

0: ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده، ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم يعني للأسف الشديد. يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس اللي عاملين في الحقل ده. وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم. ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمه في الاخفاء القسري انهم ما بيفسحوا لان عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعيه او ما طبيعيه. على اي حال في كل الاحوال انهم الجهات دي ما قاعده تفصح لاي جهه من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى يعني، لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني تلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية تلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم، الزول بيكون طالع ماشي في الشارع ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على أساس إنه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة من فترات. وده سبب إشكالات كثيرة جدا، إنه في ناس هسه الآن ناس بيحسبوهم إنه هم أحياء، لكن للأسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في أي منطقة في السودان بدون ما إنه الناس على الأقل يتخذوا الإجراءات اللي ممكن تساهم أو تساعد في تعريفهم لاحقا. أنا بفتكر إنه مسألة المفقودين ده مسألة أساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من إفرازات الحرب، وبالتالي إنه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل مقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شاب ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة. وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا اطراف الحرب في انه هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاينا انه يقدموهم لمحاكمات او كده، على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اختفاء القسري.
1: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصر المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، دور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاء الحرب الجارية في البلاد.
2: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر بزر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم، تفاقم

0: المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبير شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع أنه هي تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم، وبتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القسري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير، في انها من ساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في أنه يا أخي قضية المختفين القسريين تأخذ أولوية، بنخاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية. هي مثلا الشرطة ما قاعد، أول النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا، لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنها أو مصير أحباها، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني يعرف مصيره إنه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن إنه الأمل ومتفائلين إنه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحية.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من أمبرو إلى كرنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر واعتصام لعمال المحجر البيطري في سواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني. وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس، وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/2026 مسيرة استراتيجية للعدو نزلناها،
0: من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس إسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بريكدار في سماء إقليم النيل الأزرق، وقالت إنها أسقطت المسيرة أثناء محاولتها استهداف المدنيين.
2: الجناح الجوي لدي تأسيس أسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي، ودي المسيرة العدو الأمام قدامكم، دي المسيرة، وده قائدنا جناب طروما قائد اللواء السابع. تفضل سعادتك.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كرنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كرنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار، وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
3: الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دوبنجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محلية قلع النحل ولا منطقة قلع النحل حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيسر كوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو التي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيسر كوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
5: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن:
6: إن التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، فمعنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتآكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتآكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسل رسميا زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعا كبيرا ووصل إلى نحو 105 و 115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85 ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان كل المحلات مقفلة شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر، قالوا بكرة بيجي كل إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو 10 أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بور سودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
8: يا شباب قفل الشارع فوق تهد.
9: الله أكبر
8: الشارع بتاع أوسيف.
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص:
10: الشرط الأول الأمال النقلوا بدون أي سبب، لنا دارين ديل يرجعوا في مكانه. والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بور سودان الناظرين هنا ما دايرين، لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت. بعدين نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة، نحن نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة تونج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة، وشكى مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: في 2026 شهر تسعة يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح، تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة، وأعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال ثلاثة أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق، كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة، كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالة. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا. وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دوانجا
12: خاصة في محلية النهوض، تم مؤخرا جلب الطبيب نساء وتوليد، ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بصورة زي ما بقوله، لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر، تم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا، مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27,000 أسرة، ممكن يكون أي أسرة استحقاقة من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو.
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحظر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا من اليوم التالي. واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية. وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعونا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 24 من شهر سبتمبر 2026، وتتابعون فيها استقرار للوضع الصحي بمحلية النهود وسط جهود متواصلة لتطوير الخدمات.
1: نحن الآن نحتفي بزيرو كوليرا، ما في حالات في الثلاثة إداريات، وآخر التقارير الثلاثة يوم من الأربعة يوم الفاتت دي ولا يسال ما يساكت ما موجود.
0: مبادرة لا لقهر النساء تطالب بإلغاء رسوم الولادة بالمستشفيات الحكومية وتحذر من احتجاز الأمهات والمواليد.
2: النساء في المستشفيات الحكومية في السودان للولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية عليهم رسوم، وحين تعجز المرأة وأسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى.
0: اليونيسيف: غارات الطائرات المسيرة على الأبيض تؤدي إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات.
3: أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال.
0: قادة دينيون من المسيحيين والمسلمين يدعون لوقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة.
4: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية.
0: تراجع إنتاج السمك العربي إلى نحو 50% بفعل الحرب والتهريب.
5: في نهاية الأمر نقول لو لم تقف هذه الحرب، السودان سيفقد ميزته كأكبر منتج ومصدر للسمك العربي.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ولاية غرب كردفان، حيث يشهد الوضع الصحي في محلية النهود استقرارا. وقال منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية، قال لجولة السودان اليوم أن المحلية خالية من حالات الإصابة بالكوليرا، مع تحقيق وفرة في الأدوية وخدمات مجانية للأمومة والطفولة. مزيد من التفاصيل في حديث منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية والتقدير لإخواننا في راديو دبنجا. نحن نفتكر بأنه الوضع الصحي بتاعنا الآن جيد جدا في محلية النهود. عندنا حوالي 16 مركز في ريف النهود، في الخارج حوالي 10 مراكز صحية، في داخل مدينة النهود 5 مراكز بما فيه المستشفى الرئيسي بالإضافة إلى مستشفى طبية. ممكن نكون عندنا وفر في الأدوية، بالإضافة لأنه قاعد نقدم خدمات عبر منظمة كافة، خدمات زي ما بقولوا صحية مجانية للأمومة للطفولة. الدواء عندنا مجاني في محلية النهود. ممكن يكون عندنا نقص في بعض الكوادر الطبية، لكن ساعين بكل السبل على أساس أنه نزلل العقبات دي. الحمد لله تم في داخل المدينة تطعيم حوالي 46 ألف نسمة، تم تطعيمهم تماما من الجرعة بتاعت الكوليرا اللي بتستمر لمدة بتاعت 3 سنوات. انتقلت بعد ذاك الحملة بتاعت التطعيم إلى ريف محلية النهود، تم التغطية بطريقة جيدة جدا في مسألة التطعيم. ممكن يكون تكلورت كل المصادر بتاعت المياه في داخل إدارية النهود وفي إدارية ريف النهود وفي إدارية فوجة، مع العلم بأنه محلية النهود هي بتتكون من 3 إداريات: إدارية النهود، إدارية فوجة، إدارية ريف النهود. إدارية فوجة فوق استقرار في الوضع الصحي بطريقة جيدة جدا، كل المراكز الصحية شغالة، في ممكن تكون وفرة في الكادر الطبي، وفرة في العلاج بحمد الله تعالى. برضو على مستوى ولاية غرب كردفان قاعد يجينا إمداد من الدواء بطريقة جيدة. في داخل إدارية النهود نفسها في أكثر من 21 صيدلية الآن عاملة، بالإضافة لفي مراكز خاصة حوالي 7 مراكز خاصة في محلية النهوض. تم مؤخرا جلب الطبيب نساء والتوليد، ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بصورة زي ما بقوله، لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر تماما. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة، يعني تم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا، مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27 ألف أسرة. ممكن يكون أي أسرة استحقاقة من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو من المواد الغذائية، بالإضافة للصابون، بالإضافة زي ما بقوله للمعززات بتاعت الصحة، كما بأنه في مجال الأطفال برضو في بسكويت التغذية كان مقدم من منظمة الغذاء العالمي، وقاعد يجينا برضو من منظمة كافة اليوم التحية واليوم التقدير. فباختصار ممكن نقول بأنه الوضع الآن مستغير جدا، المدارس شغالة فاتحة، في حوالي 12 مدرسة الآن في داخل محلية النهوض، شغالة في 15 مدرسة في ريف النهوض، آخر مدارس اتفتحت في خلال اليومين الفاتوا دي. نحن الآن نحتفي بزيرو كوليرا، زيرو كوليرا، ما في أي إصابات، ما في حالات في الثلاثة إداريات، لا في فوجة، لا ريف النهوض، لا النهوض جوا، الحمد لله زي ما بقولوا. آخر التقارير الثلاثة يوم ولا الأربعة يوم الفاتت دي، ولا يسال ما يساكت ما موجود. فالأمور طيبة، الحياة زي ما بقولوا طبيعية. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة باهتمامهم بالمحلية.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت مبادرة لا لقهر النساء من كارثة إنسانية بسبب فرض الرسوم المالية على الولادة في المستشفيات الحكومية، ووصفت احتجاز الأم ووليدها داخل المستشفى رهينة لحين سداد المبلغ بالسلوك اللا إنساني والمخالف للقانون. مزيد من التفاصيل في حديث الأستاذة أميرة عثمان القيادية بمبادرة لا لقهر النساء.
2: مبادرة لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام، نرفض وبشدة ونطالب بإلقاء قرارات دفع رسوم لرعاية الأمومة والطفولة، رسوم الوضوع للأمهات السودانيات في ظل هذا الحرب وهذا الوضع الاقتصادي السيء. نساء في المستشفيات الحكومية في السودان للولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية عليهم رسوم، وحين تعجز المرأة وأسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى إلى ما حين تدفع الرسوم. يعني ده وضع مهين ومزل يعني للأسر، وكسرة نفس وإزلال. يعني نحن لمتين كل يوم والتاني في مشاكل، وعرفنا من بعض المستشفيات إنه حتى المرأة له والدة قيصرية واتأخرت عن الدفع وما سمحوا لها بالخروج، بيحرموها حتى من السرير اللي راكدة فيه. أنا ما عارفة إنهم بفكروا كيف بالشكل القانوني ذاته، حاجة دي ما قانونية الليجل يعني، وفي نفس الوقت غير إنسانية بالمستشفيات. وعرفنا إنه الحاجة دي بعض الأطباء يعني احتجوا عليها ورفضوها، لأنه كانوا بيرفضوا حتى قبولها، يعني مش بيلزموها بعد ما إنه ينقذوا حياته وحياة الطفل، لا، إن هو ما تدخل أصلا العملية ما لم تندفع الرسوم. لكن باحتياج الأطباء بيعملوا العملية، وإن هي ممكن تلدي، لكن بعد ذلك ما الإدارة بتاعت المستشفى ما بتسمح لها بالمغادرة ما لم تسدد الرسوم. فبنرفع صوتنا إحنا في لا لقهر النساء، يعني لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام، السلامة للمرأة السودانية، والتحية للمرأة السودانية. رعاية الأمومة والطفولة حق، من متابعة الحمل للوضوع للمتابعة بعد الولادة. شكرا جزيلا راديو دبنجة، لا لقهر النساء، عاش نضال المرأة السودانية.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث قالت منظمة اليونيسيف أن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت لتدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للأطفال. كان من المقرر توزيعها ابتداء من شهر 10/2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. مزيد من التفاصيل في حديث إيفا هيمدز رئيسة قسم الاتصالات في منظمة اليونيسف بالسودان.
6: On 20th September, drone strikes in North Kordofan destroyed more than
3: 20 سبتمبر أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال. وشملت هذه المستلزمات كتبا مدرسية وكتبا للمراجعة في مادتي اللغة العربية والرياضيات. وكان من المقرر توزيعها بدءا من شهر أكتوبر مع مطلع العام الدراسي الجديد. ومن المتوقع أن تؤثر خسارة هذه المواد على العملية التعليمية لآلاف الأطفال، إذ تسببت النزاعات بالفعل في حرمان العديد من أطفال السودان من مقاعد الدراسة لفترة طويلة جدا. وتعد هذه الحادثة الأخيرة انتكاسة جديدة للأطفال الذين يسعون لمواصلة تعليمهم. وفي جميع أنحاء السودان تبذل الأسر والمعلمون والمجتمعات جهودا حثيثة لمساعدة الأطفال على العودة إلى التعلم، وتشكل إتاحة الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية جزءا جوهريا من هذه الجهود، غير أن تعويض هذه المستلزمات يتطلب وقتا وموارد وإمكانية للوصول إلى المناطق المعنية، وهي أمور تمثل تحديات كبيرة في المناطق المتأثرة بالنزاع. إن التعليم يمنح الأطفال المعرفة والمهارات والأمل، فهو يوفر الحماية في أوقات الأزمات ويساعد الأطفال على بناء مستقبل أفضل. فلكل طفل الحق في التعلم، ويجب حماية المدارس والمستلزمات التعليمية وغيرها من البنى التحتية المدنية. وتدعو منظمة اليونيسف جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المواد والمرافق التعليمية وتمكين الأطفال من مواصلة التعلم وممارسة حقهم في التعليم.
6: Children must be able to continue learning and exercise their right to education.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر يوم الأربعاء بعد مشاورات في معسكر إيدا بجنوب السودان خلال الفترة من 21 ل 23 سبتمبر الجاري، دعوا إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. مزيد من التفاصيل في حديث الأسقف العيسي الكوكو.
4: بيان القادة الدينيين بشأن النزاع في جبال النوبة إيدا جنوب السودان 23 سبتمبر 2026، نيابة عن مجلس كنائس السودان الجديد والمجلس الإسلامي لجبال النوبة، نحن القادة الدينيون الذين نمثل المجتمعات المسيحية والمسلمة اجتمعنا في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026 في إطار مشاورات للتعامل والتداول بشأن النزاع المستمر في إغليم جبال النوبة وأثاره المدمرة على شعبنا ومجتمعاتنا. وقد عقدت مشاورتنا تحت شعار مجتمع واحد شعب واحد متحدون من أجل السلام والمصالحة. وبصفتنا قادة دينيين نشعر بحزن وقلق عميقين إزاء المعاناة الناجمة عن النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 وامتدت ليشمل كامل مقاطعة حيبان، وقد أسفر النزاع عن فقدان الأرواح وتدمير الممتلكات والسبل كسب العيش ونزوح العالاف من الناس ووقوف زائع وعمال نهب وانتشار الكراهية والخوف والصدمات النفسية، فضلا عن إضعاف العلاقات بين أطراف المتنازعة. وندرك إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية. ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية وغيرها من المصالح. نرحب بوقف إطلاق النار وندعو إلى الحوار. نرحب بوقف إطلاق النار الذي أصدره حكومة التأسيس وأعلنه رئيس وقائد عام الجيش الشعبي الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان الشمال، ونشجع جميع أطراف على احترام هذه الجهود ودعمها والعمل على التهيئة بأمواتها للسلام والحوار والمصالحة. ونؤمن بأن الحوار هو الطريق الأكثر بناء لمعالجة المظالم واستعادة الثقة وإيجاد حلول دائمة للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا. نداؤنا: واحد، إنحاء العنف والأعمال الأدائية. اثنين، حوار حادث وشامل. ثلاثة، العدالة والمساءلة. أربعة، المصالحة المجتمعية والتعافو. خمسة، بناء الثقة. ستة، تقديم المساعدات الإنسانية. سبعة، معالجة أسباب الجذرية للنزاع. ثمانية، حماية المدنيين وصون كرامة الإنسان. نداؤنا لجميع المجتمعات بصفتنا قادة دينيين: نؤكد من جديد التزامنا بالسلام والمصالحة والعدالة والتسامح والتعايش وكرامة كل إنسان، وتدعون تقاليدنا المسيحية والإسلامية إلى حماية الحياة ورفض الكراهية والسعي إلى العدالة والعفو والمصالح والعمل من أجل السلام. وعليه نناشد جميع المجتمعات المتنازية التحلي بالهدوء وضبط النفس في هذه المرحلة الحرجة، ونحث جميع الأطراف على تجنب الأفعال والتصريحات التي قد تؤدي إلى تعجيج التوترات وتعميق الانقسامات والتفويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. كما نناشد القادة التقليديين والنساء والشباب والمجتمع المدني والقادة السياسيين والقادة الدينيين وجميع أبناء شعب جبال النوبة أن يصبحوا عناصر فعالة في تحقيق السلام والمصالحة. إن مستقبل جبال النوبة ملك لجميع أبنائها، ولا يمكن لأي مجتمع أن يبني مستقبلا يسوده السلام والازدهار من خلال استمرار العنف والانقسام. وندعو شعبنا إلى اختيار الحوار بدلا من العنف، والمصالحة بدلا من الكراهية، والتسامح بدلا من الانتقام، والتعايش بدلا من الانقسام. نداء إلى المجتمع الوطني والإقليمي والدولي: نناشد المجتمع المحلي والإقليمي والدولي لدعم جهود السلام الحقيقية وتقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز المصالحة المجتمعية وبناء الثقة ودعم المبادرات الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع. نشجع جميع الشركاء على دعم الأشخاص المتضررين من النزاع وتعزيز الجهود.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، تشهد حركة وارد السمق العربي إلى بورصة القبيض تراجعا حادا بسبب تداعيات الحرب التي طالت أكبر أماكن إنتاجه. وقال إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمق العربي، قال لجولة السودان اليوم أن الدولة قبل الحرب لم تكن لها سيطرة كاملة على إنتاج وتسويق وعيدات السمق، وأن الحرب زادت الأمر سوءا. مزيد من التفاصيل في حديث إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمق العربي.
7: السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة موضوع السمق العربي موضوع شائك جدا. تأثيرات الحرب على السمق العربي تأثيرات بليغة جدا جدا، بالرغم من أنه هو سلعة سيادية للسودان. السودان يتمتع بأكبر قدر منها، 80% تقريبا من إنتاجه وتصديره، إلا أنه أصلا حتى قبل الحرب ما كان في سيطرة تامة للدولة على عيدات الصمغ وتطوير إنتاجه وتسويقه. الحرب زادت الأمر ده ضغصا على إبالة. من حيث الحرب طبعا، بالرغم من الحديث حول أن والله الصمغ الآن أصبح واحد من الموارد التي تدعم الحرب، طبعا ده لحد ما صحيح، ولكن طبعا التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60%، بسبب أنه الانقطاع الأمن في المناطق التي الصمغ العربي هو أساسا موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده اللي هو حزام الصمغ العربي. والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جدا جدا. تهجروا أغلب المزارعين بسبب الحرب، جاءت جهات أخرى سرقت بضائعهم وأشياءهم، حصل قطع جائر للغابات بشكل رهيب جدا
5: اللي عملوا فحم وكده نتيجة للفقر الذي قامت به الحرب ونتيجة عدم وجود الناس الملاك للغابات، بالإضافة للظروف الطبيعية هذا العام. يعني برضو الظروف الطبيعية كانت قاسية جدا في شحف الأمطار وغيره. المناطق الإنتاج قل لأنه ما فيها أمان، يعني المناطق أصبحت مناطق تحت مسرح قتال وعمليات، وبالتالي طبعا الجو زي ده لا يمكن وجود الناس فيه. يعني في هنالك يعني برضو في ظل الحرب من التأثيرات الشديدة عليه اللي هو التركيز حتى القدر البسيط البي الحكومة مركزة عليه تركيز شديد جدا جدا، رسوم وجبايات تتجاوز 40% من قيمة، ورسوم تقريبا هنالك حوالي 32 رسم على الصمغ العربي في داخل السودان. ده طبعا غير تكاليف الانتاج وتكاليف الترحيل وتكاليف التسويق كده. يعني برضو التأثير البالغ عليه من حيث التسويق والأسعار، طبعا لا يخفى على الناس أنه تم تهريب الصمغ بالذات في منطقة النهود وغيره، تم سرقة المخزونات بتاعت الصمغ العربي بتاعت المصدرين وغيره وتهريبه إلى دول الجوار. الصمغ المسروق زائد الصمغ الغير المسروق برضو كله ذهب لدول الجوار، اللي هي جزء ذهب الجنوب، جزء ذهب مشتشات، ليبيا، مصر، حتى نيجيريا الآن من أكبر المصدرين، وتغيرت الكميات بتاعت المصدرة من نيجيريا وتشاد بشكل ملحوظ، وخصمت من حصد السودان. لأنه ليه اليوم السودان كان في آخر تقارير للAIBG أو المنظمة العالمية اتحاد العالمي الأصماغ، وكان مصدر حوالي 80% من 70 إلى 80%. في الموسم السابق ده زادت النسبة بتاعت نيجيريا وتشاد وقل السودان، أصبح يعني يصدر من 50 إلى 60%، وده كله بسبب أنه الأصماغ دي خرجت إلى السودان وستخرج برضو، ما زال ستخرج لأنه المناطق بتاعتها كلها مناطق تؤثر عليها الظروف الملابسات بتاعت الحي، وحصلت سرقات زي ما قلنا، والصمغ المسروق أو الصمغ الذي يسحب عن طريق الدول الجوار يمشي بأسعار أقل من أسعاره الحقيقية لأنه ما فيه رسوم، يعني فيه 40% من قيمته كرسوم ما بتكون موجودة، أو حتى لو بقت موجودة ربما تكون موجودة 10% منها، وبالتالي تقليل التكلفة حقته وعرضه من الشركات التي تستلم الصمغ المسروق أو الشركات التي بالخارج في الدول دي بأسعار أقل من أسعاره العالمية في السودان يعني، وبالتالي طبعاً ده بيجر طوال الأسعار في السودان لنزول أكبر في الأسعار، وبما أنه الأسعار نزلت ده برضو بيؤدي لعدم تشجيع المنتجين، خاصة الصمغ الطلح، عدم تشجيع المنتجين للإنتاج لأنه تكاليف الإنتاج عالية في السودان، وفي نفس الوقت تكاليفه برا بتكون أقل، خاصة إذا خصمنا موضوع الرسوم والجبايات والضرائب وغيره، فده بيأثر عليه تأثير بالغ جدا جدا في تقليل أسعاره من الخارج. يعني الليلة الصمغ الناس بيشتروا صمغ من تشاد ومن نيجيريا ومن مصر بأعلى مما يشتروا من السودان، وبالتالي هم بيشتروا هذه الأصماغ أولا، بعد ذلك لو حصل لهم عجز بيجي السودان، ده بيؤدي لتراكم أو ركود في الكميات المنتجة في السودان بالذات في صمغ الطلحة، ولأنه الجاب في طبعا أعشاب كبيرة عشان كده مضطرين ياخدوا، لكن الطلحة الدول الأخرى دي منتجة طلحة زائد المهرب فأثرت على أسعاره فما بيشجع الناس للإنتاج يعني، فتأثيره تأثير كبير يعني. أتمنى أنه يعني كل الجهات العالمية تجتهد في موضوع الصمغ لمعالجة قضايا الإنتاج لأنه بأثر على البيئة وغيره، ولكن في نهاية الأمر بنقول لو لم تقف هذه الحرب السودان سيفقد ميزته كأكبر منتج ومصدر للصمغ العربي.
0: من جهته قال مستمعنا الكرام يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد القرف التجارية بولاية شمال كردفان، قال لجولة السودان اليوم: الصمغ العربي تأثر بالحرب كما تأثر أيضا بالقطع الجائر للأشجار المنتجة له لإنتاج الفحم بسبب انعدام غاز التبيخ. مزيد من التفاصيل في حديث يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بولاية شمال كردفان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أنا يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ولاية شمال كردفان ورئيس شعبة المصدرين والمستوردين محلية الشيكان ولاية شمال كردفان وغرفة التجارية وعضو المكتب التنفيذي اتحاد أصحاب العمل، والحقيقة يمكن يعني الموضوع عن آثار الحرب بالنسبة للصمغ العربي، الحرب قد أثرت تأثير مباشر في إنتاج وتسويق الصمغ العربي وفي شمال كردفان، خاصة الصمغ الهشاب اللي بتمتاز به أو بتتميز به كنسبة نسبية وتنافسية في شمال كردفان اللي هو صمغ الهشاب. ممكن يكون هو كردفان طيب اللي هو صمغ المناطق الرملية، ويمكن من مع بداية الحرب يعني تأثرت قطاع حزام الصمغ العربي في الولاية، ويمكن يعني التأثير ده أدى إلى نزوح كثير جدا من الجنان اللي هم كانوا بطوق الصمغ ولأن تخوفهم من الحرب وكده، ونزوحهم إلى المناطق الآمنة في مناطق سيطرة الجيش، ويمكن حتى البضائع اللي كانت موجودة في مدينة النهود باعتبار إنها هي المدينة مركز تجميع محاصيل الصمغ العربي في النهود، يعني يمكن العربات حتى اللي كانت شاحنة جاية على المبيض يعني صدرت من قبل جهات الدعم السريع وتم تصديرها عبر تشاد وعبر الجنوب لمواني أخرى. ويمكن برضو أدت يعني الحرب عندنا في ولاية غرب كردفان بالتحديد في مناطق سيطرة الدعم السريع إنه في يعني قطع جائر لأشجار صمغ الهشاب، وذلك لإنعدام الوقود والطاقة والغاز الطبخ وكذا كانت ما متوفرة، فالناس اضطرت إنها تقطع الأشجار، وهذا برضو أثر تأثير كبير جدا على صمغ الهشاب بالتحديد. أما بالنسبة لصمغ الطلح فيمكن هو مناطقه هجليج والضعين، وبرضو عندك نيامة وفامة والمجلد، والمناطق دي برضو أيضا هي الآن هي تحت سيطرة الدعم السريع، ويمكن لحد الآن يعني بالنسبة للأسواق بتاعت شمال كردفان بداية الحرب ما جاء منها ولا قنطار، لكن الحرب أثرت تأثير كبير مباشر وغير مباشر على إنتاج وتسويق الصمغ العربي بشقيه الهشاب والطلحة. نسأل الله نتمنى إنه هذه الحرب اللعينة تجيف، وإنه السودان يظل رائد يعني في الصمغ العربي إنتاج وتصدير بإذن الله. إن شاء الله يعني قريبا يعني نسمع بإنه الحرب وقفت والسودان كله يمشي في عجلة التنمية والاقتصاد. بارك الله فيك. الله
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
9: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة حنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. حتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم. هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب،

0: سيئة في مناطق سيطرة. الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسر وبين التعاون الفعلي؟
0: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا إنهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي. هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام. دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده والواقع بتاع الحياة فرض عليهم إنهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو بيضمن إن محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
0: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا. كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال يعني في الفترة اللي كانت الدعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم. كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني شهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات هم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة، شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل اللي عملته إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي، واقع بشع يعني، عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة. بنت شابة يعني محامية تحت التمرين يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها. ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
0: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية إنه الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي. في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات. لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية.

0: الـ الـ الـ الأخرى يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتضيف فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
0: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات. يعني دي مسألة مهمة جدا جدا يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كندعكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من أمبرو إلى كرنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر، واعتصام لعمال المحجر البيطري في السواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني، وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس، وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/2026 فوق مسيرة استراتيجية للعدو نزلناه.
0: من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس إسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بريكدار في سماء إقليم النيل الأزرق، وقالت إنها أسقطت المسيرة أثناء محاولتها استهداف المدنيين.
2: جهة جوي لدي تأسيس أسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي، ودي المسيرة العدو الأمام قدامكم، دي المسيرة، وده قائدنا جناب طرومة قائد اللواء السابع. تفضل سعادتك، تفضل.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كرنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كرنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار، وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
3: الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دوبانجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل قلع النحل ولا منطقة قلع النحل، حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيس الكوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو والتي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيس الكوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
5: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن:
6: إن التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، فمعنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتأكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتأكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسل رسميا زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعا كبيرا وصل إلى نحو 105 و115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين. وأضاف في هذا الخصوص
7: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85 ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان كل المحلات مقفلة شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر قالوا بكرة بيجي كل إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو 10 أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بور سودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
8: يا شباب قبل الشارع فوق الله أكبر الشارع بتاع أوسيف
9: الله أكبر
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص
10: الشرط الأول الأمال النقلوه بدون أي سبب لنا دارين ديل يرجعوا في مكان. والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بور سودان الناس هنا ما دايرين لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت. بعدين هنا نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة هنا نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة تونج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة. وشكى مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص
11: في 2026 شهر 9 يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة وعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال 3 أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق. كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالة. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا. وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دوانجا
9: خاصة في محلية النهود، تم مؤخرا جلب الطبيب نساء والتوليد، ودي كانت الإدارية النهود بتعاني منها بصورة زي ما بقوله، لكن الحمد لله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر، وتم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا، مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27,000 أسرة، ممكن يكون أي أسرة استحقاقها من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو.
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحظر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا من اليوم التالي. واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية. وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول التطورات المتعلقة بالحوار السوداني. نناقش في هذا الجزء التطورات المتعلقة بالحوار السوداني السوداني وردود الفعل حوله، ومعنا الأستاذ أشرف إدريس أحد القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. أهلا ومرحبا بك أستاذ أشرف في برنامج قضايا الشباب. بداية، كيف تنظر إلى الحوار السوداني السوداني؟
2: حقيقة الحرب بتاعت 15 أبريل أكبر الأزوات السياسية والكارثية في السودان في الغارة الأفريقية عموما. من بدايتها الحرب دي أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة، أدت إلى تفكك النسيج الاجتماعي في السودان، أدت إلى أكبر حصيلة بتاعت نازحين ولاجئين في السودان ما يقارب 14.5 مليون ما بين لاجئ وما بين نازح. ودي كلها دي أزمات نحن لازم ننظر لها في المقام الأول. ما ممكن يكون في معزل عن حديث عن حوار سياسي وما بكون نحن منطلقين من الحقيقة الأساسية، ما نسميها ما نحاول نسمي انه بس الحاصل ده انه ده خلاف سياسي ما بين مجموعات مدنيه بتحل بس بقعد ترابيزه، او نحن بس مجرد ما نجلس في طاوله بتاعت حوار انه المشكله دي حتتحل. بالعكس، المشكله دي بتتحل. البلد دي يعني الناس دي هسه يعني الحوار اللي تم اطلاقه او تم الدعوه له وتدشينه طريق اللجنه بتاعته دي في بورسودان، يعني لحد الان الرصاد شغال والتشريد حاصل والناس ناسحة ولاجئين، وفي كوارث إنسانية، في خطر بهدد 40% أو 60% من معظم ولايات السودان الخاضعة لسيطرة الجيش وسيطرة الدعم السريع دي بخطر المجاعة وفي الأمراض والناس دي بتموت. انت ما ممكن تيجي تتكلم عن مسألة بتاعت حوار، يعني الناس دي بس تيجي تجلس للحوار والرصاص شغال، يعني ده ما في منطق في الحاجة دي.
1: برأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: من الشروط الأساسية المفترض تتوفر في أي حوار لابد يكون في جو تهيئات مناخ، لابد في البداية تجيف الرصاص ده يجيف، نزيف الدم ده يجيف، تسقط كل البلاغات الكيدية والسياسية. يعني السيوم بيتكلم عن أو تم التصريح بأنه يا أخ ما في أي ملاحقات قانونية حتتم لأي زول داريج الحوار. طيب في ناس اسمه معتقلين الرأي سياسي موجودين في سجون بورسودان، يعني ممكن من أبرزهم اللي هو من مدينة بورسودان نفسها، يعني بريرة توم لحد الآن موجود داخل زنازين سلطة بورسودان. يعني فده أنت ما في حقيقة، ما في حسن نية لأنه الحوار ده يمشي لقدام، ما بالعكس الحوار ده حيكرس لإنقسام في الدولة دي كلها. فممكن أنت الناس ما عندها الحرية ولا أمان لأنه يقول رأيه بمنتهى الحرية ومنتهى انت بتعتقله بتنكل به وبتسجنه تحكم عليه بإعدام، حال كل الشباب والمناضلين لسه معتقلين قاعدين في زنازين الطرفين بتاعين الصراع، لأنه مجرد كلمة أو مجرد انه كان موجود في منطقة دخل الدعم السريع وهو ما طلع، ما كان عنده المقدرات المادية انه يطلع مثلا، فلما الدعم السريع طلع والجيش جاء ريا انت بتعتقله باعتبار انه متعاون. يعني هن قاعدين الناس الأصلا خشوا واعتقلوا ونكلوا، وهنا الأسقط المدن دي مثلا من سلطة الجيش اللي هم النرقبة وكيكل وهندير هم موجودين الآن يعني مع سلطة بورسودان.
1: طيب ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات؟
2: في البداية نحن يعني كشباب كقوة مناهضة للحرب دي نحن ما عندنا مشكلة مع الحوار كمبدأ، احنا ما عندنا مشكله مع الحوار كمبدا، لكن الاسئله الجوهريه المفترض تنطرح، يعني هو الحوار ذات مفترض شكله كيف؟ يعني اي حوار نحن كسودانيين ممكن يحل لنا مشكلتنا، اي حوار نحن بنحتاجه في المرحله الحاليه دي وذاته زمنه 200 والمشاركين فيه منو وتحديد الاجنده، ودي كلها حاجات بنختار نحن، يعني ما بيزول بيجي بحدد لنا، يعني ما ممكن الجيش او البرهان يعني يحدد اجندة الاجتماع ويحدد المشاركين فيه ويجي داير الناس. يعني هو واضح الحوار ده يعني مخرجات واضحة من قبل ان يبدأ اصلا، يعني نفس السيناريو بتاع البشير، نفس كل السيناريوهات اللي بيعملها الانظمة الدكتاتورية ده داير شرع لنفسه، يعني وهسه يعني بدأت الحملة، أدشنوا الحملة الداعية لتنصيب البرهان رئيسا للجمهورية وترغيته لرتبة مشير. يعني إنجازه إنه أدخل السودان في حرب، أفغر شعبه أكثر ما هو فقير، شرده، الماء مات بالرصاص، مات بالأمراض، مات بالمجاعة. يعني ده الإنجاز بتاع البرهان وحميدتي في 7 سنة الأخيرة دي. ده إنجازهم المفترض هم يرجعوا عليهم وينصبوا رئيسا للسودان، يعني زي ما حلم أبوه يعني على جثث السودانيين والسودانيات.
1: ما شكل الحوار الذي تنشدونه أنتم كشباب؟
2: لما طلعنا في الثورة دي طلعنا لأنه كان دايرين نحدث تغيير جذري في المشهد السياسي عموما، لكن التغيير كان تغيير سلمي. بس انتقلت الموضوع بقى صراع سياسي، صراع مسلح يعني، ولسه حيتوسع يعني، لسه حيتوسع يعني. نفس التأسيس أو نفس الإجراءات اللي عملوها الكيزان في زمنه هناك، أو صلح الدعم السريع وجل برهان قواهم ودال، مكنوا لوجستيا ومكنوا دبلوماسيا، خليه يكون عنده علاقات وتسليح متطور، هو نفسه السي قاعد بالكربون يعني، قاعد يتعاد السيناريوهات دي، ما كان مع البراؤون، كان مع نفس الحركات المسلحة اللي كان النظام ذات نفسه خلق الدعم السريع عشان يصارعه، بس بقوي فيها عشان يصارع الدعم السريع. فدي نحن حنكون قاعدين في الحلقة المفرغة دي كتير شديد، ما لم نحن نأسس لحوار حقيقي، حوار ده عنده شروطه، اللي هو لابد في البداية تجيف الرصاص ده، الرصاص ده يجيف يتفتح المسارات الإنسانية، بعد ذاك نحن نجي نقعد نشوف نحن شكل الحوار اللي نحن محتاجينه في السودان في الفترة الحالية دي كيف، نحدد زمنه كان في الداخل كان في الخارج، تهيئ المناخ أولا، يطلع كل المعتقلين زورا وبهتانا ديل يخرجوا من الزنازين، بعد ذاك نحن ممكن نقعد نشوف الحوار ده نحن دارين منه. والأهم من كده إنه يتحدد ذاته أطراف الأطراف بتاعين الحوار ده، منو اللي حيشاركوا في الحوار. يعني أنا ما ممكن أكافئ المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية دي بعد الحرب القوامة دي. يعني أنا ما بقول إنه الكيزان دي بس أو الحركة الإسلامية دي القاعدة في بورسودان أو في سلطبة، لا بالعكس، هم مع الدعم السريع موجودين يعني، كل المتحدثين هنا حركة إسلامية، هن تربيتهم هن أبنائهم يعني.
1: طيب رأيك شنو في موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي ومباركتها للحوار؟
2: فليعي الاتحاد الأفريقي إنه هو ما مؤسسة أو هو ما طرف سياسي في الأزمة السودانية دي، إنه ما طرف، ما مفترض يكون كطرف في الأزمة السياسية السودانية دي، وهو مؤسسة قارية معني بحماية السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا يعني. ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي، ما إنه يطلع يكون جزء أحد طرفيها أو يدعم أحد طرفي الصراع. ده انحراف عن مبادئها وعن أسباب تأسيسها أصلا وعن أهداف المنشأة. عشان الاتحاد الأفريقي ده يدعم الأمن والسلم والاستقرار في أفريقيا والوحدة، يدافع عن سيادة الدول ووحدتها، يساعد، مفترض يساعد في منع النزاعات، يسعى دائما انه اي نزاع يتسوى بالطرق السلميه. والاتحاد الافريقي نفسه كان متمسك يعني في بدايات الحرب السودانيه، كان متمسك بسياده السودان ووحدته واستغلاله وسلامه اراضيه، وكان بيتكلم عن دعوه لعمليه سياسيه شامله لسعاده الامن والاستقرار. فده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الافريقي، ما انه يكون طرف، ما انه يكون، ما مفترض يكون الاتحاد الافريقي ده يلعب كطرف او يكون طرف في الاستقطاب السياسي الحاصل داخل السودان. الدور الرئيسي المفترض يلعبه انه يكون ضامن لنزاهة العملية السياسية وشموليتها. ده دوره كاتحاد افريقي حتى في دعمه للمبادرات يعني، بغض النظر عن المبادرة ايش، مفترض يكون واقف عنها، واقف في مسار متساوي او مسافة متساوية من جميع الاطراف، ما يدي طرف شرعية على طرف اخر يعني. ده ذاته بيسقط عنك الحياد يعني، انت كده ما في الحياد، انت اذا بتميل عن لطرف مقابل طرف اخر انت بتوسع الهوة بتاعت الصراع وبتفقد الحياد بتاعك. والاتحاد الافريقي يعني هو عنده المقدرة وعنده القدرة انه يساهم، اذا ركز مع ادواره بكل حيادية بكل تمام، ممكن يركز على القضايا الاساسية اللي هو وقف الحرب، حماية المدنيين، دعم المسار السياسي الشامل بدون الانحياز لاحد اطرافه، بدون اكساب طرف شرعية على طرف آخر، لأنه أنت مجرد ما أكسبت طرف شرعية أنت بتوسع في الهوة بتاعت الصراع دي. السودان ما محتاج لشرعية لأحد الطرفين المتحاربين ديل، محتاجين أنه الطرفين ديل يجنحوا للسلم ويوقفوا نزيف الدم ده، يفتحوا الممرات الإنسانية. ده اللي احنا محتاجينه، ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي. هن المفترض يركز لنا بس في وقف الحرب، حماية المدنيين، دعم المسار السياسي يقرب وجهات النظر أو ينس تنسيق مثلا مع تنسيق المبادرات الدولية والإقليمية، يعني أفضل من تكون متعددة زي الماشي هسي شعب الكثير ده. أفضل اللي يحاول ينسق ما بين المبادرات الدولية. دي الأدوار الممكن يلعبها الاتحاد الأفريقي. يعني أنا بشوف إنه ما يكتفي، يعني ما في، يعني بدل إنه يكتفي بالترحيب بالحوار الغير حقيقي المزمع عقده في السودان، ممكن الاتحاد الأفريقي ذاته يطرح بالتشاور مع القوى السياسية والقوى السودانية المناهضة للحرب، يعني يحاول يطرح مجموعة من الشروط والمبادئ اللي بتخلي أي حوار يكون عنده مصداقية، اللي هي مثلا ممكن نتكلم عن انه الحوار في نفسه ما بيكون بديل عن وقف الحرب. يعني انت خلاص عملت حوار سياسي، ما مشكلة نواصل الحرب لحد اخر طلقة الضرب. فده ده ده ما ممكن يكون خيار، انه الحوار بدل ايقاف الحرب نمشي في حوار سياسي، ده خطأ. مفترض ايقاف الحرب بعد ذلك نحن نمشي لحوار، ده مفترض يكون مبدأ اساسي للاتحاد الافريقي، مفترض يضغط في الناحية دي مع الشركاء الدوليين والإقليميين. ده مفترض، ده أهم دور مفترض يقوم بالاتحاد الإفريقي. ممكن تاني يعني هو أو ممكن نقول شنو، إنه يعني هسي التصريح الطلع من الاتحاد الإفريقي ده، يعني وده تحليلي يعني البسيط للحاجة دي، إنه بيرحب ذاته بمخريات الحوار دي كانت، يعني قبل ده ممكن ترحب ترحيب مسبق يعني بمخريات، مع إنه مخريات واضحة. أنا زي ما ذكرت قبل انه مخريات واضحه يعني بالنسبه لنا، يعني انه البرهان في النهايه داير يصل من الحوار ده لشرعيه لنفسه، يعني انه داير ينصب نفسه رئيس للسودان. فهو يا ريت يعني الاتحاد الافريقي يعني يمشي يراجع او يتابع الملف بتاع النزوح واللجوء وقاعد الاحصائيات الموجوده لحد شهر اغسطس 2026، عدد النازحين المرتبطين بالازمه السودانيه دي ما لا يقل عن 11.5 مليون يعني مواطن سوداني نازح. دي مسائل الاتحاد الافريقي يمشي عشان يحاول يخفف معاناة ال 11.5 مليون نازح، يعني 11.5 مليون نازح واكثر من 3.5 مليون لاجئ او طالب اللجوء.
1: طيب اذا انتم كشباب بترفضوا الحوار بهذا الشكل، فما البديل الذي تطرحونه؟
2: ما شايف انه في رفض، ما رفضين الحوار، لكن اي حوار ما بتسبقه تهيئة بتاعت مناخ وضمانات كافية لأن الحوار ده يكون حوار حقيقي، يكون حوار حر ونزيه. يعني ما ممكن يعني البنادق شغالة والاعتقال التعسفي شغال، أنت تقول لنا دار يجيب الناس تتحاور كيف؟ أنا الكلمة أنا ما بقدر أقول كلمة بتاعت حق. يعني كان في المبادرة المطلقين، نحن معروف المطلقة من يعني هو نفسه ضد النظام السابق، يعني الحركة الإسلامية واجهاتها مطلقين المبادرة بتاعت ترشيح البرهان، يعني بيعملوا زي استفتاء وتصويت كده في الشوارع بيقولوا إنه دار تختار دار منو رئيس للسودان، يعني بفكر استعباطي أو اعتباطي إنه بيفتكروا إنه دايرين زول يعني حقيقي يقول لهم أنا والله برشح مثلا فلان الفلاني ذاك اللي هو مثلا، يعني فلنفترض انه يقول زول انا حرشح دكتور عبد الله حمدوك مثلا رئاسة وزراء السودان او لرئاسة السودان كرئيس للسودان. فما في زول يعني الا ان كان هي، انا ما حقول هي شجاعة يعني، لكن ما داري اسمها شجاعة، ده انتحار. يعني انت في في في في, في مكان زي ده، يعني انت لو قلت كلام زي ده تاني ما حتشوف الشميز، يعني ما بزول بلقاك. فما ما لم يكون في حرية في امان وفي ضامنين حقيقيين لعملية الحوار، ما حيكون في حوار جد، حيكون بس مجرد رقم للمبادرات الكثيرة اللي اتعملت في السودان ده. زي حوار الوسبة، زي كثير يعني حوارات اللي اتعملت في السودان ده. فنحن ما دارين بس حوار لمجرد انه بس يقولوا حوار انه السودانيين قعدوا، لا نحن محتاجين حوار حقيقي يخاطب جذور الأزمة السودانية دي في البداية، يوقف الحرب، يخفف معاناة السودانيين، يحاول يعالج أثار الحرب الكارثية دي ويخاطب جذور الأزمة. ده الحوار اللي احنا دايرينه، ده الحوار اللي احنا بنسعى له، وان شاء الله في المحاولات احنا نقدر نسعى ونصل للحوار الجاده.
1: مستمعينا الاعزاء، بهذا نصل الى ختام حلقتنا من برنامج قضايا الشباب. تناولنا خلالها التطورات المتعلقه بالحوار السوداني السودان، واستمعنا الى اراء الشباب حوله. نشكر ضيفنا الاستاذ اشرف ادريس على مشاركته معنا وتفضلوا بالمعلومات القيمه. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: هنا راديو دبنجا. حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال رصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاقتفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
5: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق نحن لما يكون في شقة اختفى وخفية نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها في منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بقى منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ما ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم. يعني للأسف الشديد يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس اللي عاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان أنه يحددوا أماكنهم، ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة أنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الارتفاع القصري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قصريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمة في الاخفاء القصري انهم ما بيصحوا لان عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعية او ما طبيعية. لأي حال في كل الاحوال انهم الجهات دي ما قاعدة تفصح لأي جهة من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى، يعني لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قصري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيصحوا عن الناس المضبوطين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم الزول بيكون طالع ماشي في الشارع، ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذات ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على أساس إنه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة فترات، وده سبب إشكالات كثيرة جدا إنه في ناس هسه الآن ناس بيحسبوهم إنه هم أحياء، لكن للأسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في أي منطقة في السودان بدون ما إنه الناس على الأقل يتخذوا الإجراءات اللي ممكن تساهم أو تساعد في تعريفهم لاحقا. أنا بفتكر إنه مسألة المفقودين ده مسألة أساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من إفرازات الحرب، وبالتالي إنه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل مقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شاب ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة. وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا اطراف الحرب في انهم هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده، على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اخفاء القسري.
4: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصر المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، دور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاء الحرب الجارية في البلاد.
6: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قصري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر بزر الغفاري والناشط أحمد ضو البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبيرة شديد تفوق الآلاف من المختفين قصريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لي أغاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم،
7: وبتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القصري. يمكن احنا قاعدين مع قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير، في انها منساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القصري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في أنه يا أخي قضية المختفين القصريا تأخذ أولوية، بنخاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا، الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية. هي مثلا الشرطة ما قاعد، أول نيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكون هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا، لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، لن تعرف مصيرهم وين. الأمل يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني اتعرف مصيره إنه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن إنه الأمل ومتفائلين إنه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
4: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحايا.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
9: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحبا بك.
10: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن

يعملوا كيف ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو بقى نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معاه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطيف، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أن إحنا قلنا دي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخو الله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة دي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 أيام وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من أسألهم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخد معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافية مويه عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة

0: الأولى للأمهات أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور أو نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دايرة أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس أريد طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيت إنه الطفل لا أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم من إنه كل النسوان يودوا أطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من أمبرو إلى كرنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر، واعتصام لعمال المحجر البيطري في السواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني. وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس، وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/2026 مسيرة استراتيجية للعدو نزلناها، الله يجيب وننزل،
2: الله أكبر،
1: الإمارات تجيب ونحن نرمي،
2: الله أكبر، الله أكبر.
0: من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس إسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بريكدار في سماء إقليم النيل الأزرق، وقالت إنها أسقطت المسيرة أثناء محاولتها استهداف المدنيين.
3: جاه الجوي لدي تأسيس أسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي، ودي المسيرة، دي المسيرة العدو الأمام قدامك، دي المسيرة، وده غايدنا جناب طرومة غايد اللواء السابع.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كرنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كرنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار. وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب، مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي هذا العام
2: طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دوبانجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل قلع النحل ولا منطقة قلع النحل حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيسر كوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو والتي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيسر كوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
5: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن:
6: إن التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، فمعنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتآكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتآكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسل رسميا زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعا كبيرا ووصل إلى نحو 105 و115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85 ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان كل المحلات مقفلة شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر، قالوا بكرة بيجي كل إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو 10 أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بور سودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
8: ها يا شباب قفل الشارع فوق تهب.
9: أيوه
8: الله أكبر الشارع بتاع أوسيف.
9: الله أكبر
8: الله البان دي لومات خالد سليمان.
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص:
10: الشرط الأول الأمال النقلوه بدون أي سبب لنا دارين ديل يرجعوا في مكانه. والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بور سودان الناظرين هنا ما دايرين، لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت. بعدين نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة، هنا نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة تونج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة، وشكى مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: في 2026 شهر تسعة يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح، تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة، وعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال ثلاثة أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق، كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة، كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالة. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا. وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دوانجا
12: خاصة في محلية النهوض، تم مؤخرا جلب الطبيب نساء وتوليد، ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بصورة زي ما بقوله، لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر، تم تقديم عمل إنسان زي ما بقوله ضخم جدا، مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27,000 أسرة، ممكن يكون أي أسرة استحقاقة من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو.
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحظر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا من اليوم التالي. واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية. وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهره ازاله الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتده كلها في القضار وفي النيل الابيض والنيل الازرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا ديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه الباي دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا انواع مختلفه في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك، التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% من مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوه الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هذه الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك أنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
2: طيب يعني برضو يعني ناخد وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حقت الجهاز حق الغابات ده، عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
3: طيب ايوه كلام 100% صح. اول شيء طبعا الدوله موجوده وهيئه الغابات موجوده، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفتره ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي شنو طفل ما عنده ابوه. فادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. ناس قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في اذا كانت الغابات لتصنيع الاساسات وكده، او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في انها تحمي الغابات. نعم.
2: طيب دارين نشوف الاثر. طبعا في ناس كتار، ويعني حتى في شرائح كبيره من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكره التغيرات المناخيه وربطها بافعال الانسان زي ازاله الغابات. فشنو العلاقه دي؟ يعني انت قطعت يعني هسه واضح انه في حتات كثيره في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر ل يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
3: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول عليه شنو، انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمع عندنا في الزراعه انه نسميه التمثيل الغذائي، الاشجار واي حاجه خضراء عشان تنمو بتاخذ ثاني اكسيد الكربون من السماء وتدينا اكسجين وتدينا رطوبه بتؤدي الى ان نحصل تتكثف في السماء وتجيب امطار. طيب الحاصل شنو؟ انه لما تقطع كميه كبيره من الغابات والمراعي بتؤدي الى انه نسبه التبخر بتاع المياه تقل، وبالضروره تقل كميات المياه الماشيه للسماء عشان تنزل امطار. فده بيؤدي الى انه كل منطقه تقطع منها غابات تكون مرشحه انها تكون منطقه نحن عن حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحه انها تكون منطقه اقل من امطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضروره يؤدي الى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن البيئي يكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصه دي بالمناسبه ما يعني ما سودانيه بس، دي كلها في العالم حاصله. ونحن ذكرت مره فاتت تكلمنا عن النينو ولا نينو والنينو، دي كلها ادت الى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. فنحن دورنا كبير كسودانيين وعندنا منطقة، السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان درسينها وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، reduction emission from deforestation and forest degradation اللي تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورة. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحياة الناس مفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا اللي بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت في مناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال، السودان المغربي، وهو جزء كبير جدا جدا منه. لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي ليه؟ لأنه عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
2: نعم. طيب السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي، يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول الما ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول الخليج والدولة بتكون عندها نصيب وكده. فهل الحقيقة عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
3: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب كونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم بتاع الأمم المتحدة اسمه United Nations Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه RED اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحلية التي تحتمل على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إنه إعادة تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من الغابات العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بيدوا تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء الهشاب والصم أو الطلف والسمع الصمغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس ونسرين الدل بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كتير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم، بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق، إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، أو من خلال التمويل من خلال الجريد جرين وول بتاع الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا. دي كلها حاجات بتشجع إنه الناس إنه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هو نحتاج له.
2: نعم. طيب. نعم. فيما أنت جبال قلت إنه يعني لما نكون في قطاع نباتي وغابات وكده، ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الأحيائي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
3: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف، قدر ما أنت تقطع، قدر ما تكون في أراضي. طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدر، لأنه نحنا يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى. قدر ما تتقطع أشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعة، تصحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس، نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعرف شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمتك قبل قلت لك الغابات نحن عندنا تقع في حوالي 4-5 أغاليم، اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني، وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون، 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم إن إثيوبيا ما متأثرة بالغابات إلا في المنطقة الصحر إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متحملة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي هو إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الإفريقية العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
2: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الغناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
3: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا ابراهيم، انت عارف انه عشان تزرع شجره عشان تنمو عشان توصل مرحله تحت انها تكون مثلا شجره كبيره بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10 15 20 سنه. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصه كما كانت، فالقصه بتاخد لها زمن كثير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى، مش كده؟ أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعدة العالم. يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصة مساعدة العالم والدول، بالمناسبة الدول الغنية اللي هي بيسموها دول الاسكندنافية بالذات، إذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، يتكلمنا عن النرويج، يتكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدر يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الإفريق العظيم، والقروض جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصه دي ونعمل على حمايه الغابات دي. فاذا قمنا بالقصه دي وبدينا الليله احنا قادرين نبدا المشوار بتاعنا، لكن القصه بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنه، حتى الاشجار عمرها توصل عمرها 100 سنه و200 سنه. فنحن نتكلم عن اشجار دايرين انها تكون للاجيال القادمه، انه تكون عندها غطاء نباتي كبير وغطاء غابي يساعدها الى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لانه احنا قللنا انبعاث ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور الدول مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع الاقتصادي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين و توفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانة. فدي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه، في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
2: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصة يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه بيمشي يساهموا يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في زول منتبه ذاته لأنه في مشكلة بتاعة غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
3: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح الغطاء الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم نكون نعي، ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأثرت، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها الرحلات وناكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي دارفور. طيب، حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون السوق يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعنا، والناس مشيت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب، شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب United Nation Environment Protection Agency والكوب والسورة الإسلامية العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. وأخيرا وأهم شيء وأهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، إن يا جماعة أهمية الغابات إيه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود البيئينا من وجود الغابات دي شنو. شكرا.
2: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، و نتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
3: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: من المعسكرات.
1: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر.
2: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة.
3: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
4: سامعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلاله على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتم عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جات. وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاب. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم اختار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاب، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
5: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية في لاجئين في معسكر هاي في دولة تشاد، في معسكر تشاد للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرو، وتقول هسي الناس بيقولوا لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي طلعنا جينا الحمد لله احنا في تشاد استقبلونا بأحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسوا. لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه، قام بخطموا لنا معنويات وهذا بالشكل ده. يمكن تراو عن مشاعرنا ده، وأنحنا حسي والله عايشين في حالة نفسية كده ما يحوزات، يجب علينا أنحنا نمتحنوا امتحان.
4: ودي ولي أمر لعدد من الطلاب. مرحب بك أستاذة،
6: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع طلاب الشهادة السودانية. أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي. يعني انا عندي يعني ممكن اقول تحديات كبيرة، ومن تحديات يعني اخواتي التوأم دي اللي جبتهم من الطينة هم معسكرتلهم، يعني جاي من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي. يعني بيعملوا حكاية ماشى سنة كاملة، انتظرنا الامتحانات دي كثير والله. وحتى يعني نفسيتهم شويه كده اتدمرت، تشوف بعض الطلبه دي يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا اخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسه دي يوم بيمشوا، يوم بيمشوا عشان ما ينسوا اللي قاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. انا احس انه منهم امل انه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات بكرة.

0: ويعني اخواتي الاثنين دول طبعا امي قاعده هناك في تولم, يعني اخواتي الاثنين دول امي تضرب كل مره تسال انتوا لسه ما جابوا لكم الجدول, امتحاناتكم دي لسه اهم تجون راجعين, يعني الحاجه جرت شديد والله. حتى يعني هم بيقولوا حس لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد, يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان, جات من بعيد شديد, يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة, هسي جبتها هنا في معسكر خارطة, يعني تقول الله الحرب دي يعني هنا اثرت فينا كتير, جينا يعني قعدنا في مركز بتاع لجوء, وبرضو امل نقول بكرة نمتحن الليلة نمتحن ما نلقى طريقة ان نمتحن, شوف لنا حلل بعد الخريف ده خلينا نطلع من المعسكر ان شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني انا بقول لسه الوضع ما امن, الشارع كعب, نحن والله ما باقي اللي يفكوا, يعني انت الزلو اللي فيهم قاعدين وهم بينتظروا للامتحان فبيحننوا عليك وبمشي المدرسة بيحاولوا يجتمعوا, يعني حتى بنحاول نوريهم, يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية, بنمشي المدرسة مرة بندعمهم, نقول لهم انتوا خليكم قاعدين, الشباب برضو بيقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو, نرجع نمتحن وين, نجري نمشي, ناس تمشي ليبيا نمشي, يعني الشباب برضو عندهم فكرة, لا لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي ف ما تمشوا انتظروا, صبروا الكثير وباقي القليل, نقول لهم كده يعني قالنا صبروا, فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات, يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين, وبقول يا جماعة يلا همو لك الله جيبوا يدكم معانا جيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا, حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا دق ده نتيجاتهم ده تصهر, بقول لك لا احنا خلاص معناته ما عندنا امتحانات, فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية, انه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزها في المحل اللي قاعد فيه مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه, لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزها ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي, يعني بقول لك احنا نمشي بس نمشي بس, دي كلمة بقت اخر حاجة يقول لك نمشي بس ما في طريقة ثانية, نحاول نصبر فيه نقول الخريف الطريق مقفول كده انتوا اجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
1: ومعانا طالب اخر برضه بيحكي شعوره وهم في انتظار الامتحانات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية, وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية, يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام, ان احنا بدينا الدراسة من شهر 9 للآن نحن منتظرين الموضوع الامتحانات, يعني كل مرة بيحدد لنا وقت فبيقوم بيلغوا الوقت ده بيحدد وقت لقدام, يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات وده سبب من اسباب انه الناس تيأس. تمام, بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا وانا من ضمنهم صراحة كده, يعني ما بقول لكم لا انا ما من ضمنهم كده, انا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا, من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة ويعني الأوضاع بتحتي متقلب, ف بس حاليا لانه نحن اصلا ما شايفين ضوء, يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت اشغالها, في الناس رجعوا حاولوا انه يشوفوا مواضيع اخرى, في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته, عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة نحن ما في اي تقدم ما في اي ضوء, بدون ضوء والضوء بيخفت. تمام, يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد. تمام, وما بدون اقرار في مكان واحد, يعني نحن منتظرين دائما انه يدونا ضوء. السيد نحن للان ما عندنا اي ضوء,

0: ما عندنا اي اشارة، ما عندنا هدف كده في النهاية، يورونا ليه عشان نحنا نقوم نقرأ عشانه. عشان أسي كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية، خلوا القراية، خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجع. ونحن ذات ناس في المدرسة عددنا من كم 60 نفر، يعني أسي بقينا 15 نفر 16 نفر، يعني عدد قليل شديد. تمام. وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان، لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضولينا طريقنا، لانه يئسنا فعلا ونحن هسي ظننا بيكم عالي، ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعة بأخبار جديدة، أهداف جديدة. تمام. ومنتظرين الامتحان ان شاء الله عن طريق كدينكم انتم. فشكرا، لانه بلدنا محتاجانا بهناك، وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله. فشكرا لكم.
1: وبنلتقي الأستاذة أنوار علي جمعة، الرئيسة التنسيقية المرأة بالمعسكر، وهي ولية أمر برضو في ذات الحين.
2: طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار عدم جمعة، رئيسة المرأة بالمعسكر. هنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم، وخاصة حكومة التشات، ودائما قاني ناشد بوزارة التربية والتعليم السودان، وزي ما قالوا حكسير بناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قالوا يتوقفون على الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق، وزي ما قال يئسوا، لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته، لو ما قائم لو زي ما قال فرد، يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجين موجودين في المعسكر، في المعسكرات. وزي ما قال أنا كأم تلميذة تلميذة بأنه ممتحنة، أنا زي ما قال ساية في درب التعليم. وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين، وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200. كان شاكر ومقدر، وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات، وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي. وشكرا جزيلا.
1: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في الشرق تشاد ومن داخل معسكر دقي. في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات. لكم عاطر التحايا وإلى
3: من المعسكرات.
4: من المعسكرات
5: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
4: نظرة حول الحياة في المعسكر،
6: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
7: كلمة سيدة فانتا فونا.
4: أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. مبادرة مدنية بالنيل الأزرق تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عطبرة وأزمة وقود في أبو حمد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان يوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء هجوم للدعم السري بالطائرات المسيرة استهدف معسكرا لواء النازحين إلى جانب محطات وقود ومواقع مدنية بالولاية. وقال جماع المهدي جماع الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان إن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم معاناة المدنيين الذين لجوا إليها بحثا عن الأمن، مؤكدا استمرار حكومة الولاية في حماية المواطنين وتأمين المنشآت المدنية. قال معلمون في ولاية شمال كردفان إن وزارة التربية الاتحادية وقفت مرتبات 40 معلما بالولاية. وقال أحد المعلمين لراديو دبنجا إن القضية بدأت قبل نحو 10 أيام حين توقف راتب أحد المعلمين عبر تطبيق بنكك، وأوضح إن التهمة الموجهة للمعلمين هي التعاون مع قوات الدعم السري بحسب المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عبر الوزارة. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يبقى الموضوع واضح في استهداف لبعض النشطاء من المعلمين الموسومين أو المنتمين لقوى الحرية التغيير، أو لهم رأي مثلا في الحري، لهم رأي في السياسات اللي بتتعامل في الوزارة. الموضوع باختصار في استهداف سياسي، لأنه الجانب القانوني دي ما طريقة بقبال المعلم. طالما أدى مهمة أدى واجب، بالتالي هو بيستحق المرتب، هو أصلا ما في مرتب.
0: وفي ذات السياق أكد حقوقيون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قيام وزارة التربية والتعليم بالولاية بإيقاف رواتب أعداد كبيرة من المعلمين بينهم لجان معلمين كاملة بالمحليات بحجة صدور أوامر من جهات أمنية دون أن تكشف الوزارة عن هوية هذه الجهات أو تسلم المعلمين المتضررين أي قرار مكتوب بالإيقاف. ناشد مجلس غرف طوارئ محلية كورنوي بولاية شمال دارفور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير مواد إيواء طارئة لمئات الأسر النازحة التي تعيش الآن في العراء دون مأوى بمحلية كورنوي والقرى المجاورة. وناشدت غرفة طوارئ كورنوي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير سلال غذائي عاجلة لمدة 3 أشهر، كما طالبت بتوفير مياه الشرب والتناكر والأدوية ومراكز التغذية العلاجية للأطفال والأمهات بالمحلية والقرى المجاورة. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل بشكل غير مسبوق إلى جانب ندرة في غاز الطبخ وصعوبة الحصول على الوقود بحسب مواطنون في المدينة. وقال إبراهيم محمد من سكان مدينة عطبرة لراديو دبنجا إن رطل السكر بلغ 8000 جنيه ورطل الشاي 28000 جنيه، بينما وصل رطل الزيت إلى 12000 جنيه. وأشار محمد إلى ندرة غاز الطبخ وارتفاع سعر الأسطوانة من 80000 إلى 105000 جنيه. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كل يوم سعر مرتفع، مثلا رطل السكر الآن من 8000، رطل الشاي 28000، رطل الزيت 12000، كيلو الدقيق 4500. أما الغاز، في ندرة في الغاز حاليا 105، جازولين والبنزين حدث ولا حرج، ففي صعوبة شديدة في الحصول على الجازولين. رطل اللبن 3000.
0: وفي دارفور شهدت سوق الماشية في منطقة سانغو بولاية جنوب دارفور تراجعا في أسعار الأبقار بالتزامن مع وصول أعداد من الرعاة إلى السوق مقابل ضعف حضور التجار خلال هذا الأسبوع. وقال التاجر محمد أحمد شارف إنه زريبة المواشي شهدت وفرة في الأبقار، إلا إنه حركة البيع ظل محدودة، مشيرا إلى أن سعر البقرة الكبيرة تراجع إلى ما بين 2,200,000 ومليونين جنيه مقارنة بنحو 3,300,000 جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: الآن السن بألفين وألفين ومئتين، البقرة من 2,000 لـ1,500، بقرة جزارية، البقرة الجدة من 1,500 لـ800 900.
0: أكد وزير الخارجية محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بنيويورك تمسك السودان بسيادته ورفضه التام لمساواة الحكومة بما أسماه بميليشيا الدعم السريع، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن شرعية أطراف النزاع، ومسمنا مجهودات الرئيس ترامب لحل الأزمة ومبادرات الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سالم أن الحكومة تجاوبت باستمرار مع مبادرة الرئيس ترامب ودعوات السلام منذ مباحثات جدة وصولا لتقديم خارطة الطريق للأمم المتحدة وتهيئة المناخ لحوار سوداني سوداني شامل بعفو رئاسي. وفي نيويورك أيضا أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن الخطوة الأولى لتحقيق السلام في السودان تبدأ بوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحوار سوداني شامل. وجاء كلام رئيس بوروندي خلال لقائه في نيويورك بوفد القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الخميس، وأكد أن الوفد تطابق رؤيته مع هذا التصور وأنه لا حل عسكري للأزمة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة المشاورات وتنظيم زيارة للوفد إلى بوجنبور لمتابعة العمل المشترك حتى إنهاء الحرب. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن شكاوي منظمات المجتمع المدني بوجود مضايقات وتدخلات السلطات الأمنية في شأن المدني بمدينة الدمازين من قبل السلطات، في وقت كشفت عن معلومات بشأن احتجاز أشخاص داخل زنازين تتبع للاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة مشاة لأكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا شخصية ومعاملات تجارية مع قيادات عسكرية. وطلبت المبادرة بالتحقيق العاجل من هذه الحالات والسماع المحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم. أودعت مجموعة الدول الخماسية المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مجموعة النواة مشروع قرار على منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه مشروع القرار يحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها التصويت لتمديد تفويض ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. وأضاف هذا الخصوص:
4: المشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغسل الحقائق لمدة عام، وبيطالبها بتقديم التقارير للدورات التالية، 3 دورات في تحت السنة الجاية.
0: قال رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كامبال لراديو دبنجا إن هناك حالة من الاضطراب والمخاوف في شأن الموسم الزراعي المطري، مشيرا إلى وجود بشريات كبيرة خاصة في المناطق الجنوبية لولايات سنار والقضارف وجنوب كردفان التي تبشر بإنتاج وافر، بينما ينحصر شح الأمطار في شمال كردفان وشمال دارفور. وأضاف كامبال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مقترب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها في كل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، والسجن والقطارب الولايات ولاية دارفور ولايات شمال كردفان وولاية غرب كردفان المنطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة فيها شح بها أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ما شفت. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: توج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا بعد فوزه على نظيره المنتخب التنزاني بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عصر الخميس بدار السلام. وعم الفرح الأوساط السودانية في الداخل والخارج، ورفعت الأعلام احتفاء بفوز الشباب السوداني ببطولة سيكافا. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%. أغلبية الشباب دول يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم. يعني فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك ده نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، انت تعرس لك للشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط، إنك انت تعالج الغلط بغلط وتقول انه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف، يعني انت تعرس لكيف يا طمنتك. فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500، لو بقى 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة، ولا بتركبك مواصلات، ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا، والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية، والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاعت أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة، بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
5: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها فهتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعميه سندوتشات، الناس اللي يطور الاغاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركه كده وحيويه. والله نسبه البطاله سي تكاد تكون 90%، لان موجودين في جزء كبير طبعا هاجر فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في إنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل أو ما لقينا الجهة لتقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة. يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداغات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة. الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة. هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر، تبدأ المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه أغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله إذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومة تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبلية، أول شيء اللي جار غالي، الطبلية ب500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما ب500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبلية ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني فين يضطر إنه يقفل الطبلية؟ ليه الحكومة ليه ما أنظر في شباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية، يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش. يعني كل زول بيقف في التشغيل مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يريفريش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية ثاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فراج ودبنجا، وإلى اللقاء.
6: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
8: حبيك أستاذ الصادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء الغصري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء الغصري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضه من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضه هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء الغصري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء الغصري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء الغصري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم غصريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولغيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مثلا يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غصرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إغضاءهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غصرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلاً مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غصري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلاً بتاعة إخفاء غصري، إذا كان تم مثلاً تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية أو تم إخضاعهم مثلاً لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغصري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضو حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغصري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغصري في السودان، وبرضو عشان ما نعكس الاختفاء الغصري في الظروف بتاعة الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعة النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا رويدة بنجا.
7: شكرا جزيلا مستمعنا، ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام التقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
9: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار إنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وبترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره إنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هنالك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى انه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لانه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعة فيضانات، ظروف انه ما تمكن إنه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الأسباب. فبالتالي إنه مفهوم الفقدان دائما إنه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم إبلاغ السلطات عن إنه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير إنه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لأنه في ترتيب لنتائج مختلفة.
7: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
9: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أمدرمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي، هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001 واحد واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
7: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
9: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021 إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدثت التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات انه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن او تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001 تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي آنذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني بين الجهات الفاعلة في المشهد أو المسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم القانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني، وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار أنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
7: مستمعين الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري مفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
10: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان، رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد. وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها كما

0: السودان يجب أن يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر رادي دبنجا على اهتمامه المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسر المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. والشكر لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: بابانوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله، ما عندي أنا راني ست

0: الاكتشاف ذاته.
1: الفاشرة، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. وزير الخارجية السوداني سالم: الحكومة تجاوبت مع مبادرة ترامب ورفضنا التام لمساوماتنا بالدعم السري. مناوي أمام مقر الأمم المتحدة: حرمان البرهان من الجمعية العمومية ما كان ينبغي أن يحدث. حاكم إقليم دارفور: الانتهاكات في السودان نفذت بأيدي داخلية وأديرت من الخارج. حمدوك يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. مبادرة المجتمع المدني تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية بالنيل الأزرق. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عطبرة وأزمة وقود في أبو حمد. تراجع أسعار الأبقار في سوق سونغو بجنوب دارفور من 3,300,000 إلى نحو 1,000,000 جنيه. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. لجنة المعلمين تحذر من استقطاع 3,500 جنيه لتمويل أجسام بلا تفويض انتخابي. أساتذة جامعة الخرطوم يدعو لاعتماد التعليم المدمج ويحذرون من إلزامية الحضور الكامل. شح الأمطار يهدد السمسم والذرة والتسالب والقطن بالفشل في جنوب غربي القضارف. مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان عاما إضافية. ردود أفعال واسعة لتتوج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكاف.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. مبادرة مدنية بالنيل الأزرق تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عبرة وأزمة وقود في أبو حمد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان يوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء هجوم للدعم السريع بالطائرات المسيرة استهدف معسكرا لواء النازحين إلى جانب محطات وقود ومواقع مدنية بالولاية. وقال جماع المهدي جماع الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان إن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم معاناة المدنيين الذين لجوا إليها بحثاً عن الأمن، مؤكداً استمرار حكومة الولاية في حماية المواطنين وتأمين المنشآت المدنية. قال معلمون في ولاية شمال كردفان إن وزارة التربية الاتحادية أوقفت مرتبات 40 معلماً بالولاية. وقال أحد المعلمين لراديو دبنجا إن القضية بدأت قبل نحو 10 أيام حين توقف راتب أحد المعلمين عبر تطبيق بنكك، وأوضح إن التهمة الموجهة للمعلمين هي التعاون مع قوات الدعم السريع بحسب المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عبر الوزارة. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يبقى الموضوع واضح في استهداف لبعض النشطاء من المعلمين الموسومين أو المنتمين لقوى الحرية التغيير، أو لهم رأي مثلا في الحري، لهم رأي في السياسات اللي بتتعامل في الوزارة. الموضوع باختصار في استهداف سياسي، لأنه الجانب القانوني دي ما طريقة بقبال المعلم طالما أدى مهمة أدى واجب بالتالي هو بيستحق المرتب، هو أصلا ما في مرتب.
0: وفي ذات السياق أكد حقوقيون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قيام وزارة التربية والتعليم بالولاية بإيقاف رواتب أعداد كبيرة من المعلمين بينهم لجان معلمين كاملة بالمحليات بحجة صدور أوامر من جهات أمنية دون أن تكشف الوزارة عن هوية هذه الجهات أو تسلم المعلمين المتضررين أي قرار مكتوب بالإيقاف. ناشد مجلس غرف طوارئ محلية كورنوي بولاية شمال دارفور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير مواد إيواء طارئة لمئات الأسر النازحة التي تعيش الآن في العراء دون مأوى بمحلية كورنوي والقرى المجاورة. وناشدت غرفة طوارئ كورنوي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير سلال غذائي عاجلة لمدة 3 أشهر، كما طالبت بتوفير مياه الشرب والتناكر والأدوية ومراكز التغذية العلاجية للأطفال والأمهات بالمحلية والقرى المجاورة. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة عبرة بولاية نهر النيل بشكل غير مسبوق إلى جانب ندرة في غاز الطبخ وصعوبة الحصول على الوقود بحسب مواطنون في المدينة. وقال إبراهيم محمد من سكان مدينة عبرة لراديو دبنجا إن رطل السكر بلغ 8000 جنيه ورطل الشاي 28000 جنيه، بينما وصل رطل الزيت إلى 12000 جنيه. وأشار محمد إلى ندرة غاز الطبخ وارتفاع سعر الأسطوانة من 80000 إلى 105000 جنيه. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كل يوم سعر مرتفع، مثلا رطل السكر الآن من 8000، رطل الشاي 28000، رطل الزيت 12000، كيلو الدقيق 4500. أما الغاز في ندرة في الغاز حاليا 105، جازولين والبنزين حدث ولا حرج، ففي صعوبة شديدة في الحصول على الجازولين. رطل اللبن 3000.
0: وفي دارفور شهدت سوق الماشية في منطقة سانغو بولاية جنوب دارفور تراجعا في أسعار الأبقار بالتزامن مع وصول أعداد من الرعاة إلى السوق مقابل ضعف حضور التجار خلال هذا الأسبوع. وقال التاجر محمد أحمد شارف إنه زريبة المواشي شهدت وفرة في الأبقار، إلا إنه حركة البيع ظلت محدودة، مشيرا إلى أن سعر البقرة الكبيرة تراجع إلى ما بين 2,200,000 ومليونين جنيه مقارنة بنحو 3,300,000 جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف لي راديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: الآن السن بألفين وألفين ومئتين، البقرة من 2,000 لـ1,500، بقرة جزارية، البقرة الجدة من 1,500 لـ800-900.
0: أكد وزير الخارجية محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بنيويورك تمسك السودان بسيادته ورفضه التام لمساواة الحكومة بما أسماه بميليشيا الدعم السريع، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن شرعية أطراف النزاع، ومسمنا مجهودات الرئيس ترامب لحل الأزمة ومبادرات الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سالم أن الحكومة تجاوبت باستمرار مع مبادرة الرئيس ترامب ودعوات السلام منذ مباحثات جدة وصولا لتقديم خارطة الطريق للأمم المتحدة وتهيئة المناخ لحوار سوداني سوداني شامل بعفو رئاسي. وفي نيويورك أيضا أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن الخطوة الأولى لتحقيق السلام في السودان تبدأ بوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحوار سوداني شامل. وجاء كلام رئيس بوروندي خلال لقائه في نيويورك بوفد القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الخميس، وأكد أن الوفد تطابق رؤيته مع هذا التصور وأنه لا حل عسكري للأزمة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة المشاورات وتنظيم زيارة للوفد إلى بوجنبور لمتابعة العمل المشترك حتى إنهاء الحرب. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن شكاوي منظمات المجتمع المدني بوجود مضايقات وتدخلات السلطات الأمنية في شأن المدني بمدينة الدمازين من قبل السلطات، في وقت كشفت عن معلومات بشأن احتجاز أشخاص داخل زنازين تتبع للاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة مشاة لأكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا شخصية ومعاملات تجارية مع قيادات عسكرية. وطلبت المبادرة بالتحقيق العاجل من هذه الحالات والسماع المحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم. أودعت مجموعة الدول الخماسية المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مجموعة النواة مشروع قرار على منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه مشروع القرار يحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها التصويت لتمديد تفويض ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. وأضاف هذا الخصوص:
4: المشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق لمدة عام، وبيطالبها بتقديم تقارير للدورات التالية، 3 دورات في تحت السنة الجاية.
0: قال رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كامبال لراديو دبنجا إن هناك حالة من الاضطراب والمخاوف بشأن الموسم الزراعي المطري، مشيرا إلى وجود بشريات كبيرة خاصة في المناطق الجنوبية لولايات سنار والقضارف وجنوب كردفان التي تبشر بإنتاج وافر، بينما ينحصر شح الأمطار في شمال كردفان وشمال دارفور. وأضاف كامبال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مقترب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها في كل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، والسجن والقطار الولايات ولايات دارفور ولايات شمال كردفان وولاية غرب كردفان المنطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة اللي فيها شح بدها أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ما هي. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: توج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا بعد فوزه على نظيره المنتخب التنزاني بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عصر الخميس بدار السلام. وعم الفرح الأوساط السودانية في الداخل والخارج، ورفعت الأعلام احتفاء بفوز الشباب السوداني ببطولة سيكافا. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مشروع قرار بمجلس حقوق الإنسان حول الاستجابة للأزمة الإنسانية والانتهاكات في السودان،
1: وبيطالب برضو إنه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر.
0: الجهاز المركزي للإحصاء يعلن عن أرقام التضخم لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
2: الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91%.
3: الشرائية بتاعت الجنب في يدينا كلنا اتاكلت بنسبه 26%.
0: اللجنه التسييريه لاساتذه جامعه الخرطوم تدعو للتراجع عن قرار التعليم الحضوري الكامل لهذا العام.
4: قرار غير صائب او يلزم الكثير من اما الخطوات او تطبيقات مرنه يعني.
0: وماذا يعني التعليم المدمج المقترح بديلا للتعليم الحضوري الكامل؟
5: العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20 وأخذها إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أودعت مجموعة الدول الخمسة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مشروع قرار أمس الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت عنوان الاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان. حول تفاصيل مشروع القرار تحدث لدبنجا المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين من جنيف.
1: مرحبا بكم ومرحبا مستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. وفي ما يلي المجلس حقوق الإنسان في جنيف تقدمت مجموعة النواة المكونة من حامل القلم المملكة المتحدة وعضوية ألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج بمشروع القرار رقم 63-26 هو المختص بالمعنون بالاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجم عن النزاع المسلح المستمر في السودان في إطار الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف من 7 سبتمبر وإلى 7 أكتوبر. مشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغسل الحقائق لمدة عام، وبطالبة بتقديم تقارير للدورات التالية، الثلاثة دورات في تحت السنة الجاية اللي هي الدورة 64 في مارس أبريل والدورة 65 في يونيو يوليو والدورة 66 في سبتمبر أكتوبر من العام الجاي 26. زائدا بطالب الخبير المعين يقدم تقرير في الدورة 67 في 2028 مارس 2028. وبيطالب برضو انه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر السنة الجاية في نيويورك. المشروع القرار سيتم التصويت عليه وتم إيداعه في السكرتارية يوم أمس يوم 24/9/26 الساعة 12:46 دقيقة، وحيتم التصويت عليه في الأسبوع الأخير من المجلس من دورة إنعقاد المجلس اللي هو حيكون التصويت يا يوم الاثنين 25 يوم 15 يوم الاثنين يوم 15 أو الثلاثة 16 أو الأربعاء 17. وبما أن السودان حيناقش تحت البند الثاني فنحن نتوقع أنه يتم التصويت أما في اليوم الأول يوم الاثنين 15 أكتوبر أو يوم الثلاثاء يوم 6 أكتوبر. نوافيكم بالتطورات في مشروع القرار. تفاصيل أخرى هتجدوها في برنامج ملفات سودانية أعتقد حول تفاصيل مشروع القرار. وأتمنى لكل المستمعين السلام والأمن يعم كل السودان.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس للعام 2026 سجل ارتفاعا مستمرا بنسبة 3% تقريبا. ويقول خبير اقتصادي أن الجنيه السوداني فقد 26% من قيمته حتى الآن. في هذا المحور نتناول تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الذي يحوي أرقام المقارنة بين العام الماضي والعام الحالي. نستمع لجزء من تفاصيله من نجاة عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء.
2: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026 بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يفزع هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026 بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026. ويحكي ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات. أهم المكونات الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73، والسكر 5.26%، والزيوت والدهون بنسبة 17.91%، والخضر بنسبة 12.27%، والبن والشاي بنسبة 8.19%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهري سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026، بينما كان 587.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم في الفقرة السابقة، تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام، شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد أنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذن معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بيقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579.457.56 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة ب 419.723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025، بارتفاع قدره 159.724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل أنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918.225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة 769.919.37 نقطة في أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 148.306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26% في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
0: ونستمع أيضا في هذا السياق لشرح من الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي حول ما تعنيه الأرقام الواردة في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء بشأن التضخم.
3: هلا راديو دبنجا، وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة، وأحيي السادة المستمعين جميعا. الموضوع هو عن تقرير الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم لشهر أغسطس 26 بالمقارنة مع شهر يوليو 26. وكشف التقرير على أنه التضخم في أغسطس العام 2026 نزل ل 26% مقارنة بيوليو الشهر القبله باللي كان فيه معدل التضخم ب 21. وبس دي دار لات شوية توضيح بسيط، اللي هو على انه يعني التضخم فعلا انخفض من 41 في يوليو ل 26 في اغسطس، لكن ده معناته انه التضخم او الاسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41. معناته القوة الشرائية بتاعت الجنيه في الدين كلنا اتأكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتأكلها ب 41% في شهر يوليو 2026. فواضح جدا لأنه هو ده رقم مهم جدا بهم كلنا كأسر وحتى كمنتجين. فبمعنى يعني بسيط جدا في الرقم القياسي بسموه ارتفع في أغسطس دي، يعني رغم انه انخفض بشكل كلي التضخم لكن الرقم القياسي اللي بيحسبوا به التضخم ذاته زاد ب 3% من شهر يوليو، يعني التضخم الكلي او تضخم الاسعار او ارتفاع الاسعار نزلت المعدل بتاعه بالمقارنه بالمعدل بتاع التضخم في يوليو اللي هو كان 41. نلاحظ على انه الكلام اللي قلناه على انه مواصلة الأسعار في التضخم أو مواصلة الأسعار في الارتفاع كانت بنسبة 3% من شهر يوليو لشهر أغسطس، يعني من يوليو لأغسطس الأسعار زادت بنسبة 3%، رغم أنه على مستوى عريض بالمقارنة بنفس الشهور في السنة 25 أنه معدل التضخم نزل في أغسطس بالمقارنة أغسطس 26 بالمقارنة بأغسطس 25، ونفس الحكاية بالنسبة ليوليو. وده بيوضح تماما إنه التأثير المباشر كان شنو على القوة الشرائية للمواطن ودخل بنسميها نحن الدخل الحقيقي انخفض.
0: دعت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم إلى التراجع عن إلزامية التدريس الحضور الكامل خلال العام الدراسي الحالي واعتماد نظام التعليم المنضج كخيار انتقالي يراعي الظروف التي خلقتها الحرب وأوضاع البنية التحتية والكوادر الأكاديمية. في هذا المحور نستمع لكل من الدكتورة منال السيد عبد الرحمن والبروفيسور علي عبد الرحمن رباح. نبدأ بالدكتور منال السيد عبد الرحمن عضو اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم.
4: طيب بالنسبة للجنة اللي هي لجنة استنبار العملية التعليمية، تشكلت اللجنة بناء على توصية من الجمعية العمومية في اجتماع تشاوري، والهدف منها كان هي إيجاد حلول بعد صدور قرار التعليم العالي بعودة الدراسة إلى المقر الرئيسية وقفل المراكز الخارجية واعتماد الدراسة الحضورية كخيار أوحد. ونتيجة للظروف الموجودة يعني رأينا إنه هذا القرار قرار غير صائب أو يلزم الكثير من إما الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني تراعي الظروف الوضع الراهن أو الظروف الحالية. يعني لذلك أوصت الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو لنقابة جامعة الخرطوم اللي هم الأساتذة بتشكيل هذه اللجنة لوضع حلول أو رؤية لكيفية الدراسة خلال الفترة القادمة. بالنسبة للسؤال بتاعت ما الذي دفع الهيئة النقابية لإعداد هذا التقرير، هو ذكرنا سابقا أنه إنشاء اللجنة كان لي يعني وضع حلول تستصحب الواقع، فبالتالي كان هذا التقرير اللي هو تكونت لجنة وتحرينا في تكوين اللجنة أنه يكون من الأساتذة اللي هم عندهم خبرة في المجال وفي نفس الوقت يمثلوا كليات مختلفة ويمثلوا درجات وظيفية يعني مختلفة. فده كله تحريا لأنه الرؤية والتقرير اللي يطلع يكون فعلا مفيد وقابل للتنفيذ. حقيقة طبعا الجامعة زيها زي كل المؤسسات في الدولة اللي هي بعد الحرب واجهت يعني فقدان لكثير من المكونات بتاعتها، سواء كانت المادية اللي هي زي البنى التحتية أو سواء كانت الداتا أو المعينات الأخرى يعني. يعني نتفائل، نتوقع انه الجامعه قادره تستعيد يعني خلال خطه كويسه، يعني قادره تستعيد جزء كبير من الحاجات اللي هي فقدتها، ويعني بنتوقع انه يعني همه الناس وبوجود خطه واضحه اللي هي تشوف الاشياء المفقوده دي وين، سواء كانت بنيه تحتيه او بنيه الكترونيه او موارد بشريه يعني كافراد. يعني نتوقع انه الجامعه ان شاء الله قادره على المدى المتوسط او الطويل انها تستعيد جزء كبير من بنية المؤسسين
0: وعن التعليم المدمج الحضوري والإلكتروني تحدث لدبنجا البروفيسور علي عبد الرحمن رباح العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة الخرطوم.
5: لو بدينا يعني تعريف بسيط على ما هو التعليم المدمج، مدمج معناته هو الدمج ما بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني. التعليم التقليدي هو حضوري طبعا، إنه بيحضر يعني بيتم في القاعة يعني ما بين الأستاذ والطلاب حضور. يعني التعليم الإلكتروني فيه شيقين يعني أو نوعين، في تعليم متزامن يعني بكون في تفاعل مباشر عبر منصة سواء كان زوم ولا جوجل ميت ما بين الأستاذ والطالب حضوريا لكن إسفيريا. الغير متزامن هو بتكون في مادة مسجلة بتترفع في المنصة بتاعت الجامعة سواء كانت هي جوجل ولا كامبس، الطالب ممكن بعد كده يدرسها في الوقت اللي بريحه يعني. بالتالي الدمج بيجي انه تجمد تاخد نسبه من يعني التعليم المدمج هو يعني تاخد نسبه من التعليم من الحضوري ونسبه من الالكتروني المتزامن ونسبه من الالكتروني غير المتزامن، يعني ممكن تكون 30 حضوري 30 متزامن 40 غير متزامن وهكذا، وبيختلف الكلام طبعا من كليه لكليه ومن قسم لقسم وأيضا من مقرر لمقرر، يعني ما بكون إن هو تأخذ نسبة ثابتة في كل الكليات في كل الأقسام في كل المقررات يعني، لأنه أي مقرر عنده طبيعته مختلفة من الثاني، فالمقرر ممكن يكون هو كله نظري ماشي، ممكن يكون فوق جانب تطبيقي أو عملي، بالإضافة لأن المقررات كلها فيها عملية التقييم سواء كانت الامتحانات الاختبارات والتيتوريال والامتحانات ولا غيرها. طيب الجانب النظري اللي هو بتنطبق فيه النظرية دي اللي هو التعليم المدمج ممكن تحدد نسب فيه وتتبناها. الجانب التطبيقي سواء كان هو في المستشفيات أو في المختبرات أو في الحقول أو غيرها كالعادة هو حضوري، يعني في الغالب حضوري يعني بنسبة تكاد تكون 100%، لكن طبعا حسب مع الفيرشوال لاب وغيره دخلت نسبة منه أيضا في في في في ممكن يكون تعليم إلكتروني يعني. طيب الجانب بتاع التقييم سواء كان الاختبارات أو التيتوريالز أو الامتحانات النهائية أيضا هي حضورية يعني، يعني بنسبة كبيرة يعني. صح في أيضا امتحانات أونلاين لكن بتحتاج لتكنولوجيا ضخمة يعني بتاعت إنه سيرفيلنس إنه الطالب ده تحصل مراقبة يعني سيستم بتاع مراقبة، وممكن التكنولوجيا تكون يعني معقدة شوية وكده ما متاحة حاليا مثلا لنا نحن يعني، لكن في العالم موجودة يعني في امتحانات أونلاين ومراقبة ونالت الاعتماد ونالت الاعتراف وهكذا يعني. فده فيما يلي ما هو التعليم المدمج. طيب التجارب العالمية شنو؟ يعني أكبر يعني تجربة هي التجربة بتاع جائحة الكورونا اللي هي من نهاية 18 إلى 20. كل العالم حقيقة معظم نقول كل العالم باستثناء ربما يعني احنا نكون بره منه شوية، وفي كل المراحل من الأساس لحد الجامعة اشتغلوا تعليم إلكتروني ويعني ما وقفوا ما تعطلوا ولا يوم. وبيجي هنا السؤال انه هل بعد القوة القاهرة بتاعت الكورونا دي مشت هل العالم تخلى على التعليم الإلكتروني؟ الإجابة لا، العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20 إنه أخذت إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني. وبالتالي التعليم المدمج أو التعليم الإلكتروني بصورة عامة إنه هو ما حل طاري، إنما أصبح حل مستدام وحل يعني موجود يعني إنه جزء ولاقي الاعتماد والاعتراف العالمي يعني نسبة مقدرة منه، بتختلف من جامعة لجامعة من دولة لدولة من مقرر لمقرر، لكن هو موجود الليلة بعد الكورونا في معظم الجامعات العالم، ولأنه بنية تحتية كبيرة جدا وفرت كثير على الجامعات أيضا موارد وغيرها وغيرها. نجي لتجربة جامعة الخرطوم، يعني بكل أسف أن إحنا يعني قبل الحرب المناسبة قبل الحرب يعني في الثورة ما اشتغلنا تعليم إلكتروني، كانت الجامعات مغلقة بغرار، وفي الكورونا أيضا ما اشتغلنا. قد تكون في كليات بسيطة يعني حاولت تشتغل تعليم إلكتروني، لكن بصورة عامة ما اشتغلنا، والنتيجة كان تراكم بتاع دفع سنتين يعني. فلما جاءت الظروف تحت الحرب يعني كان في درس مستفاد، انه يا اخي احنا ما اشتغلنا في في في الفتره في الكورونا، وبالتالي احنا ما نقعد تاري ننتظر انه فالجامعه تبنى الطوارئ التعليم الالكتروني ونجحت فيه حقيقه، وتعليم كان منضبط جدا يعني. الجامعه انشات منصه معياريه دربت الاساتذه عليها ولاقي اعتراف، الطلاب التخرجوا بالتعليم ده قالوا بعض السنوات النهائيه بتاعتهم بالتعليم الالكتروني ما كان عندهم اي مشكله، ونالوا الاعتراف، وحس شقارين في سواء كان في السودان ولا خارج السودان ولا في كل الدول، شهادات معترفه يعني ما كان في اي مشكله فيها يعني. وده كان تعليم الكتروني بالمناسبه، كان الجزء الحضوري فيه وكان بس الامتحانات حقيقه، الباقي كله والجزء العملي مستشفيات والحاجات دي طبعا حضوريه، فتم الشغل فيها يعني ما ما ما, ما كان في اشكاليه يعني. طيب ايضا الدول المشابهه لنا اللي تعيش قوه قاهره مثلا زي اوكرانيا، وهذا ايضا شغالين تعليم مدمج الليله وتعليم الكتروني يعني، بعض الحتات المعامله الكتروني بنسبه 100%، ومثلا زي اوكرانيا الطلاب الانترناشونال الكتار شغالين من بلدانهم حس يعني، قاعدين خارج اوكرانيا لكن شغالين في الجامعه. وايضا يعني اوكرانيا وضعت قيود حتى الزول ده يشتغل تعليم مدمج، خطط له قيود انه يا اخي والله اذا تعمل شغل حضوري توفر ملاجئ امنه للطلاب ولمنسوبي المؤسسه حقتك. طيب انا دار الخص الجزئيه دي لان احنا يعني واقفين ضد التعليم المدمج يعني ما ما ما في مبرر، لكن دار اذكر هنا يعني حديث للدكتور مهاتير محمد كان عنده محاضره في الخرطوم، يعني نبه قال انه الامه التي فاتتها الثوره الصناعيه لا ينبغي ان تفوت ثوره المعلومات والمعلومات اليوم. فنحن برضو يعني ما نفوت الفرصه دي يعني، فرصه الثوره بتاعت المعلومات دي لازم نستخدمها يعني في كل المجالات وخاصه في التعليم يعني.
0: بهذا اعزائي نصل لختام جوله السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعه، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي ابراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، والى اللقاء.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة حنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. حتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مساله فرضتها ظروف الحياه على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت الدعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني شهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة، شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل العملة إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي، واقع بشع يعني، عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة. بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية أن الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات، يعني دي مسألة مهمة جدا جدا يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات مع السلطات التنفيذية مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.

اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونهنا التعبانين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راجل في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. وزير الخارجية السوداني سالم: الحكومة تجاوبت مع مبادرة ترامب ورفضنا التام لمساوماتنا بالدعم السريع. مناوي أمام مقر الأمم المتحدة: حرمان البرهان من الجمعية العمومية ما كان ينبغي أن يحدث. حاكم إقليم دارفور: الانتهاكات في السودان نفذت بأيدي داخلية وأديرت من الخارج. همدوك يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. مبادرة المجتمع المدني تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية بالنيل الأزرق. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عطبرة وأزمة وقود في أبو حمد. تراجع أسعار الأبقار في سوق سونغو بجنوب دارفور من 3,300,000 إلى نحو 1,000,000 جنيه. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السريع. لجنة المعلمين تحذر من استقطاع 3,500 جنيه لتمويل أجسام بلا تفويض انتخابي. أساتذة جامعة الخرطوم يدعو لاعتماد التعليم المدمج ويحذرون من إلزامية الحضور الكامل. شح الأمطار يهدد السمسم والذرة والتسالب والقطن بالفشل في جنوب غربي القضارف. مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان لتمديد ولاية بعثة تغسل الحقائق في السودان عاما إضافية. ردود أفعال واسعة لتتوج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. مبادرة مدنية بالنيل الأزرق تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عبرة وأزمة وقود في أبو حمد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان يوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء هجوم للدعم السري بالطائرات المسيرة استهدف معسكرا لواء النازحين إلى جانب محطات وقود ومواقع مدنية بالولاية. وقال جماع المهدي جماع الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان إن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم معاناة المدنيين الذين لجوا إليها بحثاً عن الأمن، مؤكداً استمرار حكومة الولاية في حماية المواطنين وتأمين المنشآت المدنية. قال معلمون في ولاية شمال كردفان إن وزارة التربية الاتحادية أوقفت مرتبات 40 معلماً بالولاية. وقال أحد المعلمين لراديو دبنجا إن القضية بدأت قبل نحو 10 أيام حين توقف راتب أحد المعلمين عبر تطبيق بنكك، وأوضح إن التهمة الموجهة للمعلمين هي التعاون مع قوات الدعم السري بحسب المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عبر الوزارة. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يبقى الموضوع واضح في استهداف لبعض النشطة من المعلمين الموسومين أو المنتمين لقوى الحرية التغيير، أو لهم رأي مثلا في الحري، لهم رأي في السياسات اللي بتتعامل في الوزارة. الموضوع باختصار في استهداف سياسي، لأنه الجانب القانوني دي ما طريقة بقبال المعلم طالما أدى مهمة أدى واجب بالتالي هو بيستحق المرتب، هو أصلا ما في مرتب.
0: وفي ذات السياق أكد حقوقيون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قيام وزارة التربية والتعليم بالولاية بإيقاف رواتب أعداد كبيرة من المعلمين بينهم لجان معلمين كاملة بالمحليات بحجة صدور أوامر من جهات أمنية دون أن تكشف الوزارة عن هوية هذه الجهات أو تسلم المعلمين المتضررين أي قرار مكتوب بالإيقاف. ناشد مجلس غرف طوارئ محلية كورنوي بولاية شمال دارفور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير مواد إيواء طارئة لمئات الأسر النازحة التي تعيش الآن في العراء دون مأوى بمحلية كورنوي والقرى المجاورة. وناشدت غرفة طوارئ كورنوي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير سلال غذائي عاجلة لمدة 3 أشهر، كما طالبت بتوفير مياه الشرب والتناكر والأدوية ومراكز التغذية العلاجية للأطفال والأمهات بالمحلية والقرى المجاورة. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل بشكل غير مسبوق إلى جانب ندرة في غاز الطبخ وصعوبة الحصول على الوقود بحسب مواطنون في المدينة. وقال إبراهيم محمد من سكان مدينة عطبرة لراديو دبنجا إن رطل السكر بلغ 8000 جنيه ورطل الشاي 28000 جنيه، بينما وصل رطل الزيت إلى 12000 جنيه. وأشار محمد إلى ندرة غاز الطبخ وارتفاع سعر الأسطوانة من 80000 إلى 105000 جنيه. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كل يوم سعر مرتفع، مثلا رطل السكر الآن 8000، رطل الشاي 28000، رطل الزيت 12000، كيلو الدقيق 4500. أما الغاز في ندرة في الغاز حاليا 105، جازولين والبنزين حدث ولا حرج، ففي صعوبة شديدة في الحصول على الجازولين. رطل اللبن 3000.
0: وفي دارفور شهدت سوق الماشية في منطقة سانغو بولاية جنوب دارفور تراجعا في أسعار الأبقار بالتزامن مع وصول أعداد من الرعاة إلى السوق مقابل ضعف حضور التجار خلال هذا الأسبوع. وقال التاجر محمد أحمد شارف إنه زريبة المواشي شهدت وفرة في الأبقار، إلا إنه حركة البيع ظل محدودة، مشيرا إلى أن سعر البقرة الكبيرة تراجع إلى ما بين 2,200,000 ومليونين جنيه مقارنة بنحو 3,300,000 جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف لي راديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: الآن السن ب2,000 و2,200 البقرة من 2,000 ل1,500 بقرة جزارية، البقرة الجدة من 1,500 ل800 900.
0: أكد وزير الخارجية محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بنيويورك تمسك السودان بسيادته ورفضه التام لمساواة الحكومة بما أسماه بميليشيا الدعم السريع، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن شرعية أطراف النزاع، ومسمنا مجهودات الرئيس ترامب لحل الأزمة ومبادرات الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سالم أن الحكومة تجاوبت باستمرار مع مبادرة الرئيس ترامب ودعوات السلام منذ مباحثات جدة وصولا لتقديم خارطة الطريق للأمم المتحدة وتهيئة المناخ لحوار سوداني سوداني شامل بعفو رئاسي. وفي نيويورك أيضا أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن الخطوة الأولى لتحقيق السلام في السودان تبدأ بوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحوار سوداني شامل. وجاء كلام رئيس بوروندي خلال لقائه في نيويورك بوفد القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الخميس، وأكد أن الوفد تطابق رؤيته مع هذا التصور وأنه لا حل عسكري للأزمة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة المشاورات وتنظيم زيارة للوفد إلى بوجمبور لمتابعة العمل المشترك حتى إنهاء الحرب. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن شكاوي منظمات المجتمع المدني بوجود مضايقات وتدخلات السلطات الأمنية في شأن المدني بمدينة الدمازين من قبل السلطات، في وقت كشفت عن معلومات بشأن احتجاز أشخاص داخل زنازين تتبع للاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة مشاة لأكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا شخصية ومعاملات تجارية مع قيادات عسكرية. وطلبت المبادرة بالتحقيق العاجل من هذه الحالات والسماع المحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم. أودعت مجموعة الدول الخماسية المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مجموعة النواة مشروع قرار على منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه مشروع القرار يحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها التصويت لتمديد تفويض ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. وأضاف هذا الخصوص:
4: المشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لمدة عام، وبطالبها بتقديم التقارير للدورات التالية، 3 دورات في تحت السنة الجاية.
0: قال رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كامبال لراديو دبنجا إن هناك حالة من الاضطراب والمخاوف بشأن الموسم الزراعي المطري، مشيرا إلى وجود بشريات كبيرة خاصة في المناطق الجنوبية لولايات سنار والقضارف وجنوب كردفان التي تبشر بإنتاج وافر، بينما ينحصر شح الأمطار في شمال كردفان وشمال دارفور. وأضاف كامبال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مقترب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها في كل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، وسجن القطار الولايات ولاية دارفور ولاية شمال كردفان وولاية غرب كردفان منطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة فيها شح بتاع أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ما هت. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: توج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت العشرين عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا بعد فوزه على نظيره المنتخب التنزاني بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عصر الخميس بدار السلام. وعم الفرح الأوساط السودانية في الداخل والخارج ورفعت العلام احتفاء بفوز الشباب السوداني ببطولة سيكافا. مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل فابقوا معنا
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال. دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أراد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنبا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقرير السودان الخاص بالتضخم، والبغطي الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ومعدلات التغير السنوي لشهر أغسطس 2026. والتقرير ده هو بيجي ضمن إصدارات الجهاز المركزي للإحصاء الدورية، وبيشمل عرض الإحصاءات ومؤشرات الأرقام القياسية للأسعار اللي بتصدر بشكل منتظم ضمن سلسلة شهرية بتعتمد على بيانات يتم جمعها ميدانيا لنفس الشهر من ولايات السودان المختلفة، وبتغطية المناطق الحضرية والريفية من خلال المنافذ المختارة. وتم حساب التضخم للشهر ده من بيانات الأسعار اللي تم جمعها ميدانيا من 17 ولاية عدا ولاية وسط دارفور اللي ما تم تجميع بيانات أسعارها من بداية الحرب، ويتم تقدير أسعارها طيلة الفترة الماضية. أعزائي المستمعين، طبعا التضخم مؤشر اقتصادي تهتم الحكومات بآثاره والعمل على تجنب مخاطره برسم السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية والرقابية الفعالة. يسعدني في الحلقة دي أن نستضيف الأستاذ نجاد عبد العاطي حسن، رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، لتوضح أهم ملامح التقرير الصادر من الجهاز المركزي حول التضخم. أهلا ومرحبا بك أستاذ نجاد، وما هي أهم ملامح التقرير والمؤشرات أو نتائج طلبات التقرير؟
2: السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم عبر أثير إذاعة راديو دبنجة، ونقدم لكم بيانا حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدل التغير السنوي التضخم لشهر أغسطس 2026 والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء. ويتناول البيان الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع شهر يوليو 2026، ويتناول معدل التغير السنوي التضخم للمناطق الريفية والحضرية والعام. إذن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026، بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس، بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يبزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية، على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026، بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026، ويحكز ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات أهم المكونات. الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91% والخضر بنسبة 12.27% والبن والشاي بنسبة 8.19% ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يحكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهري سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026 بينما كان 588,887.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14 أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025 أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل، وذلك بقسمة الفرق بين الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2026 والرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 على الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 مضروبا في 100. طيب إذا تحدثنا عن مجموعة الطعام سجل الرقم مجموعة الأغذية والمشروبات سجل الرقم القياسي لهذه المجموعة 322,538.55% نقطة لشهر أغسطس 2026 بينما كان 267,270.16 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 55,268.39 نقطة بمعدل تغير سنوي أو تضخم بلغ 20.68% أي أن هذه المجموعة مجموعة الأغذية والمشروبات قد زاد المستوى العام للأسعار فيها عما كان عليه في العام السابق بنسبة 20.68%، ويشير ذلك إلى أن أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت بهذه النسبة خلال المقارنة أو خلال الفترة بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025 بما يعكس استمرار الزيادة في أسعار المجموعة مقارنة بالعام السابق. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579 447.16 56 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة ب 419.723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025 بارتفاع قدره 159.724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05 أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل إنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. إذن يدل على أن استمرار ارتفاع الأسعار في المناطق الحضرية على أساس سنوي. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026 فقد سجل الرقم القياسي 918.225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة 769.919.37 نقطة في أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 148.306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26%، أي أن الأسعار أو المستوى العام للأسعار على أساس سنوي في المناطق الحضرية زاد بهذه النسبة اللي هي 19.26% عما كان عليه في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025 مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دمنجا الأعزاء نكون وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه هو الأستاذة نجات حسن عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء للحديث حول التقرير التضخم السنوي الصادر لشهر أغسطس من الجهاز المركزي للإحصاء. على نلتقيكم بحلقة قادمة. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: و بنوزا. مية سبعة وسبعين ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، وخمسة وثلاثين ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكف إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولغيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في إنهم مرسل يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، وحتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي أو مثلا بيتم إغضاعهم عملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في إنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعة إخفاء غسري إذا كان تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية أو تم إخضاعها مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية والخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا راوي دبنجا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا. ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
3: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجاز وغير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وبترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره أنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب عليها عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هنالك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى انه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لانه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعيه، ظروف بتاعت فيضانات، ظروف انه ما تمكن انه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الاسباب. فبالتالي انه مفهوم الفقدان دائما انه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم ابلاغ السلطات عن انه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير انه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لانه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
3: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في ثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
3: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدثت تجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، دقات إنه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن أو تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة ملاحظة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001 تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني بين الجهات الفاعلة في المشهد أول مسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني، وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار أنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعين الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق و

0: القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع لها.
1: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع اللي فرضته الحرب في السودان، رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب إنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر رادي دبنجا على اهتمام المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسرة المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
2: هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
3: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا، راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. مبادرة مدنية بالنيل الأزرق تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عبرة وأزمة وقود في أبو حمد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان يوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء هجوم للدعم السري بالطائرات المسيرة استهدف معسكرا لواء النازحين إلى جانب محطات وقود ومواقع مدنية بالولاية. وقال جماع المهدي جماع الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان إن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم معاناة المدنيين الذين لجوا إليها بحثا عن الأمن، مؤكدا استمرار حكومة الولاية في حماية المواطنين وتأمين المنشآت المدنية. قال معلمون في ولاية شمال كردفان إن وزارة التربية الاتحادية أوقفت مرتبات 40 معلما بالولاية. وقال أحد المعلمين لراديو دبنجا إن القضية بدأت قبل نحو 10 أيام حين توقف راتب أحد المعلمين عبر تطبيق بنكك، وأوضح إن التهمة الموجهة للمعلمين هي التعاون مع قوات الدعم السري بحسب المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عبر الوزارة. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يبقى الموضوع واضح في استهداف لبعض النشطاء من المعلمين الموسومين أو المنتمين لقوى الحرية التغيير، أو لهم رأي مثلا في الحري، لهم رأي في السياسات اللي بتتعامل في الوزارة. الموضوع باختصار في استهداف سياسي، لأنه الجانب القانوني دي ما طريقة بوقفها المعلم. طالما أدى مهمة أدى واجب بالتالي هو بيستحق المرتب، هو أصلا ما في مرتب.
0: وفي ذات السياق أكد حقوقيون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قيام وزارة التربية والتعليم بالولاية بإيقاف رواتب أعداد كبيرة من المعلمين بينهم لجان معلمين كاملة بالمحليات بحجة صدور أوامر من جهات أمنية دون أن تكشف الوزارة عن هوية هذه الجهات أو تسلم المعلمين المتضررين أي قرار مكتوب بالإيقاف. ناشد مجلس غرف طوارئ محلية كورنوي بولاية شمال دارفور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير مواد إيواء طارئة لمئات الأسر النازحة التي تعيش الآن في العراء دون مأوى بمحلية كورنوي والقرى المجاورة. وناشدت غرفة طوارئ كورنوي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير سلال غذائي عاجلة لمدة 3 أشهر، كما طالبت بتوفير مياه الشرب والتناكر والأدوية ومراكز التغذية العلاجية للأطفال والأمهات بالمحلية والقرى المجاورة. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل بشكل غير مسبوق إلى جانب ندرة في غاز الطبخ وصعوبة الحصول على الوقود بحسب مواطنون في المدينة. وقال إبراهيم محمد من سكان مدينة عطبرة لراديو دبنجا إن رطل السكر بلغ 8000 جنيه ورطل الشاي 28000 جنيه، بينما وصل رطل الزيت إلى 12000 جنيه. وأشار محمد إلى ندرة غاز الطبخ وارتفاع سعر الأسطوانة من 80000 إلى 105000 جنيه، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كل يوم سعر مرتفع، مثلا رطل السكر الآن من 8000، رطل الشاي 28000، رطل الزيت 12000، كيلو الدقيق 4500. أما الغاز، في ندرة في الغاز حاليا 105، جازولين والبنزين حدث ولا حرج، ففي صعوبة شديدة في الحصول على الجازولين. رطل اللبن 3000.
0: وفي دارفور شهدت سوق الماشية في منطقة سانغو بولاية جنوب دارفور تراجعا في أسعار الأبقار بالتزامن مع وصول أعداد من الرعاة إلى السوق مقابل ضعف حضور التجار خلال هذا الأسبوع. وقال التاجر محمد أحمد شارف إنه زريبة المواشي شهدت وفرة في الأبقار، إلا إنه حركة البيع ظل محدودة، مشيرا إلى أن سعر البقرة الكبيرة تراجع إلى ما بين 2,200,000 ومليونين جنيه مقارنة بنحو 3,300,000 جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف لإيراد ويدبنجا في هذا الخصوص:
3: الآن السن بألفين وألفين ومئتين، البقرة من 2,000 لـ1,500، بقرة جزارية، البقرة الجقة من 1,500 لـ800-900.
0: أكد وزير الخارجية محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بنيويورك تمسك السودان بسيادته ورفضه التام لمساواة الحكومة بما أسماه بميليشيا الدعم السريع، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن شرعية أطراف النزاع، ومسمنا مجهودات الرئيس ترامب لحل الأزمة ومبادرات الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سالم أن الحكومة تجاوبت باستمرار مع مبادرة الرئيس ترامب ودعوات السلام منذ مباحثات جدة وصولا لتقديم خارطة الطريق للأمم المتحدة وتهيئة المناخ لحوار سوداني سوداني شامل بعفو رئاسي. وفي نيويورك أيضا أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن الخطوة الأولى لتحقيق السلام في السودان تبدأ بوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحوار سوداني شامل. وجاء كلام رئيس بوروندي خلال لقائه في نيويورك بوفد القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الخميس، وأكد أن الوفد تطابق رؤيته مع هذا التصور وأنه لا حل عسكري للأزمة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة المشاورات وتنظيم زيارة للوفد إلى بجنبور لمتابعة العمل المشترك حتى إنهاء الحرب. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن شكاوي منظمات المجتمع المدني بوجود مضايقات وتدخلات السلطات الأمنية في شأن المدني بمدينة الدمازين من قبل السلطات، في وقت كشفت عن معلومات بشأن احتجاز أشخاص داخل زنازين تتبع للاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة مشاة لأكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا شخصية ومعاملات تجارية مع قيادات عسكرية. وطلبت المبادرة بالتحقيق العاجل من هذه الحالات والسماع المحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم. أودعت مجموعة الدول الخماسية المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مجموعة النواة مشروع قرار على منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه مشروع القرار يحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها التصويت لتمديد تفويض ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. وأضاف هذا الخصوص:
4: المشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغسل الحقائق لمدة عام، وبطالبة بتقديم تقارير للدورات التالية، 3 دورات في تحت السنة الجاية.
0: قال رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كامبال لراديو دبنجا إن هناك حالة من الاضطراب والمخاوف في شأن الموسم الزراعي المطري، مشيرا إلى وجود بشريات كبيرة خاصة في المناطق الجنوبية لولايات سنار والقضارف وجنوب كردفان التي تبشر بإنتاج وافر، بينما ينحصر شح الأمطار في شمال كردفان وشمال دارفور. وأضاف كامبال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مقترب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها في كل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، والسجن والقطارب الولايات ولاية دارفور ولايات شمال كردفان وولاية غرب كردفان المنطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة فيها شح بها أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ماشت. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: توج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت العشرين عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا بعد فوزه على نظيره المنتخب التنزاني بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عصر الخميس بدار السلام. وعم الفرح الأوساط السودانية في الداخل والخارج ورفعت العلام احتفاء بفوز الشباب السوداني ببطولة سيكافا. المستمعين الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل فابقوا معنا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مشروع قرار بمجلس حقوق الإنسان حول الاستجابة للأزمة الإنسانية والانتهاكات في السودان،
1: وبيطالب برضو إنه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر.
0: الجهاز المركزي للإحصاء يعلن عن أرقام التضخم لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
2: الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91%.
3: الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتاكلت بنسبة 26%.
0: اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم تدعو للتراجع عن قرار التعليم الحضوري الكامل لهذا العام.
4: قرار غير صائب أو يلزم الكثير من إما الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني.
0: وماذا يعني التعليم المدمج المقترح بديلا للتعليم الحضوري الكامل؟
5: العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20 إنه أخذها إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أودعت مجموعة الدول الخمسة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مشروع قرار أمس الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت عنوان الاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان. حول تفاصيل مشروع القرار تحدث لدبنجا المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين من جنيف.
1: مرحبا بكم ومرحبا مستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. وفي ما يلي المجلس حقوق الإنسان في جنيف تقدمت مجموعة النواة المكونة من حامل القلم المملكة المتحدة وعضوية ألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج بمشروع القرار رقم 63-26 هو المختص بالمعنون بالاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجم عن النزاع المسلح المستمر في السودان في إطار الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف من 7 سبتمبر وإلى 7 أكتوبر. مشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغسل الحقائق لمدة عام، وبطالبة بتقديم تقارير للدورات التالية، الثلاثة دورات في تحت السنة الجاية اللي هي الدورة 64 في مارس أبريل والدورة 65 في يونيو يوليو والدورة 66 في سبتمبر أكتوبر من العام الجاي 26. زائدا بطالب الخبير المعين يقدم تقرير في الدورة 67 في 2028 مارس 2028. وبيطالب برضو انه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر السنة الجاية في نيويورك. المشروع القرار سيتم التصويت عليه وتم إيداعه في السكرتارية يوم أمس يوم 24/9/26 الساعة 12:46 دقيقة، وحيتم التصويت عليه في الأسبوع الأخير من المجلس من دورة إنعقاد المجلس اللي هو حيكون التصويت يا يوم الاثنين 25 يوم 15 يوم الاثنين يوم 15 أو الثلاثة 16 أو الأربعاء 17. وبما أن السودان حيناقش تحت البند الثاني فنحن نتوقع أنه يتم التصويت أما في اليوم الأول يوم الاثنين 15 أكتوبر أو يوم الثلاثة يوم 6 أكتوبر. نوافيكم بالتطورات في مشروع القرار. تفاصيل أخرى هتجدوها في برنامج ملفات سودانية أعتقد حول تفاصيل مشروع القرار. وأتمنى لكل المستمعين السلام والأمن يعم كل السودان.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس للعام 2026 سجل ارتفاعا مستمرا بنسبة 3% تقريبا. ويقول خبير اقتصادي أن الجنيه السوداني فقد 26% من قيمته حتى الآن. في هذا المحور نتناول تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الذي يحوي أرقام المقارنة بين العام الماضي والعام الحالي. نستمع لجزء من تفاصيله من نجاة عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء.
2: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026 بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يُبزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026 بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026. ويحكي ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات. أهم المكونات الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73، والسكر 5.26%، والزيوت والدهون بنسبة 17.91%، والخضر بنسبة 12.27%، والبن والشاي بنسبة 8.19%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهري سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026، بينما كان 588,887.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم، وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579.457.56 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة ب 419.723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025، بارتفاع قدره 159.724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل إنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918.225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة 769.919.37 نقطة في أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 148.306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26% في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
0: ونستمع أيضا في هذا السياق لشرح من الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي حول ما تعنيه الأرقام الواردة في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء بشأن التضخم.
3: هلا راديو دبنجا، وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة، وأحيي السادة المستمعين جميعا. الموضوع هو عن تقرير الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم لشهر أغسطس 26 بالمقارنة مع شهر يوليو 26. وكشف التقرير على أنه التضخم في أغسطس العام 2026 نزل ل 26% مقارنة بيوليو الشهر القبله باللي كان فيه معدل التضخم ب 21. وبس دي دار لات شوية توضيح بسيط، اللي هو على انه يعني التضخم فعلا انخفض من 41 في يوليو ل 26 في اغسطس، لكن ده معناته انه التضخم او الاسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41. معنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في الدين كلنا اتأكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتأكلها ب 41% في شهر يوليو 2026. ف فواضح جدا لأنه هو ده رقم مهم جدا بهم كلنا كأسر وحتى كمنتجين. فبمعنى يعني بسيط جدا في الرقم القياسي بسموه ارتفع في أغسطس دي، يعني رغم انه انخفض بشكل كلي التضخم لكن الرقم القياسي اللي بيحسبوا به التضخم ذاته زاد ب 3% من شهر يوليو، يعني التضخم الكلي او تضخم الاسعار او ارتفاع الاسعار نزلت المعدل بتاعه بالمقارنه بالمعدل بتاع التضخم في يوليو اللي هو كان 41. نلاحظ على انه الكلام اللي قلناه على انه مواصلة الأسعار في التضخم أو مواصلة الأسعار في الارتفاع كانت بنسبة 3% من شهر يوليو لشهر أغسطس، يعني من يوليو لأغسطس الأسعار زادت بنسبة 3%، رغم أنه على مستوى عريض بالمقارنة بنفس الشهور في السنة 25 أنه معدل التضخم نزل في أغسطس بالمقارنة أغسطس 26 بالمقارنة بأغسطس 25، ونفس الحكاية بالنسبة ليوليو. وده بيوضح تماما إنه التأثير المباشر كان شنو على القوة الشرائية للمواطن ودخل بنسميها نحن الدخل الحقيقي انخفض.
0: دعت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم إلى التراجع عن إلزامية التدريس الحضور الكامل خلال العام الدراسي الحالي واعتماد نظام التعليم المدمج كخيار انتقالي يراعي الظروف التي خلقتها الحرب وأوضاع البنية التحتية والكوادر الأكاديمية. في هذا المحور نستمع لكل من الدكتورة منال السيد عبد الرحمن والبروفيسور علي عبد الرحمن رباح. نبدأ بالدكتور منال السيد عبد الرحمن عضو اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم.
4: طيب بالنسبة للجنة اللي هي لجنة استنبار العملية التعليمية، تشكلت اللجنة بناء على توصية من الجمعية العمومية في اجتماع تشاوري، والهدف منها كان هي إيجاد حلول بعد صدور قرار التعليم العالي بعودة الدراسة إلى المقر الرئيسية وقفل المراكز الخارجية واعتماد الدراسة الحضورية كخيار أوحد. ونتيجة الظروف الموجودة يعني رأينا إنه هذا القرار قرار غير صائب أو يلزم الكثير من إما الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني تراعي الظروف الوضع الراهن أو الظروف الحالية. يعني لذلك أوصت الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو لنقابة جامعة الخرطوم اللي هم الأساتذة بتشكيل هذه اللجنة لوضع حلول أو رؤية لكيفية الدراسة خلال الفترة القادمة. بالنسبة للسؤال بتاعت ما الذي دفع الهيئة النقابية لإعداد هذا التقرير، هو ذكرنا سابقا أنه إنشاء اللجنة كان لي يعني وضع حلول تستصحب الواقع، فبالتالي كان هذا التقرير اللي هو تكونت لجنة وتحرينا في تكوين اللجنة أنه يكون من الأساتذة اللي هم عندهم خبرة في المجال وفي نفس الوقت يمثلوا كليات مختلفة ويمثلوا درجات وظيفية يعني مختلفة. فده كله تحري لأنه الرؤية والتقرير اللي يطلع يكون فعلا مفيد وقابل للتنفيذ. حقيقة طبعا الجامعة زي كل المؤسسات في الدولة اللي هي بعد الحرب واجهت يعني فقدان لكثير من المكونات بتاعتها، سواء كانت المادية اللي هي زي البنى التحتية أو سواء كانت الداتا أو المعينات الأخرى. يعني نتفائل نتوقع إنه الجامعة قادرة تستعيد يعني خلال خطة كويسة، يعني قادرة تستعيد جزء كبير من الحاجات اللي هي فقدتها، ويعني بنتوقع انه يعني همه الناس وبوجود خطه واضحه اللي هي تشوف الاشياء الموجوده دي وين، سواء كانت بنيه تحتيه او بنيه الكترونيه او موارد بشريه يعني كافراد، يعني نتوقع انه الجامعه ان شاء الله قادره على المدى المتوسط او الطويل انها تستعيد جزء كبير من بنية المؤسسين
0: وعن التعليم المدمج الحضوري والإلكتروني تحدث لدبنجا البروفيسور علي عبد الرحمن رباح العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة الخرطوم.
5: لو بدينا يعني تعريف بسيط على ما هو التعليم المدمج، مدمج معناته هو الدمج ما بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني. التعليم التقليدي هو حضوري طبعا، إنه بيحضر يعني بيتم في القاعة يعني ما بين الأستاذ والطلاب حضور يعني. التعليم الإلكتروني فيه شيقين يعني أو نوعين، في تعليم متزامن يعني بكون في تفاعل مباشر عبر منصة سواء كان زوم ولا جوجل ميت ما بين الأستاذ والطالب حضوريا لكن إسفيريا. الغير متزامن هو بتكون في مادة مسجلة بتترفع في المنصة بتاعت الجامعة سواء كانت هي جوجل ولا كامبس، الطالب ممكن بعد كده يدرسها في الوقت اللي بريحه يعني. بالتالي الدمج بيجي انه تجمد تاخذ نسبه من يعني التعليم المدمج هو يعني تاخذ نسبه من التعليم من الحضوري ونسبه من الالكتروني المتزامن ونسبه من الالكتروني غير المتزامن، يعني ممكن تكون 30 حضوري 30 متزامن 40 غير متزامن وهكذا، وبيختلف الكلام طبعا من كليه لكليه ومن قسم لقسم وأيضا من مقرر لمقرر، يعني ما بكون إنه هو تأخذ نسبة ثابتة في كل الكليات في كل الأقسام في كل المقررات يعني، لأنه أي مقرر عنده طبيعته مختلفة من الثاني، فالمقرر ممكن يكون هو كله نظري ماشي، ممكن يكون فوق جانب تطبيقي أو عملي، بالإضافة لأن المقررات كلها فيها عملية التقييم سواء كانت الامتحانات الاختبارات والتيتوريال والامتحانات ولا غيرها. طيب الجانب النظري اللي هو بتنطبق فيه النظرية دي اللي هو التعليم المدمج ممكن تحدد نسب فيه وتتبناها. الجانب التطبيقي سواء كان هو في المستشفيات أو في المختبرات أو في الحقول أو غيرها كالعادة هو حضوري، يعني في الغالب حضوري يعني بنسبة تكاد تكون 100%، لكن طبعا حسب مع الفيرشوال لاب وغيره دخلت نسبة منه أيضا في في في في ممكن يكون تعليم إلكتروني يعني. طيب الجانب بتاع التقييم سواء كان الاختبارات أو التيتوريالز أو الامتحانات النهائية أيضا هي حضورية يعني، يعني بنسبة كبيرة يعني. صح في أيضا امتحانات أونلاين لكن بتحتاج لتكنولوجيا ضخمة يعني بتاعت إنه سيرفيلنس إنه الطالب ده تحصل مراقبة يعني سيستم بتاع مراقبة، وممكن التكنولوجيا تكون يعني معقدة شوية وكده ما متاحة حاليا مثلا لنا نحن يعني، لكن في العالم موجودة يعني في امتحانات أونلاين ومراقبة ونالت الاعتماد ونالت الاعتراف وهكذا يعني. فده فيما يلي ما هو التعليم المدمج. طيب التجارب العالمية شنو؟ يعني أكبر يعني تجربة هي التجربة بتاع جائحة الكورونا اللي هي من نهاية 18 إلى 20. كل العالم حقيقة معظم نقول كل العالم باستثناء ربما يعني احنا نكون برا منه شوية، وفي كل المراحل من الأساس لحد الجامعة اشتغلوا تعليم إلكتروني ويعني ما وقفوا ما تعطلوا ولا يوم. وبيجي هنا السؤال انه هل بعد القوة القاهرة بتاعت الكورونا دي مشت هل العالم تخلى على التعليم الإلكتروني؟ الإجابة لا، العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20 إنه أخذتها إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني. وبالتالي التعليم المدمج أو التعليم الإلكتروني بصورة عامة إنه هو ما حل طاري، إنما أصبح حل مستدام وحل يعني موجود يعني إنه جزء ولاقي الاعتماد والاعتراف العالمي يعني نسبة مقدرة منه، بتختلف من جامعة لجامعة من دولة لدولة من مقرر لمقرر، لكن هو موجود الليلة بعد الكورونا في معظم الجامعات العالم، ولأنه بنية تحتية كبيرة جدا وفرت كثير على الجامعات أيضا موارد وغيرها وغيرها. نجي لتجربة جامعة الخرطوم، يعني بكل أسف أن إحنا يعني قبل الحرب المناسبة قبل الحرب يعني في الثورة ما اشتغلنا تعليم إلكتروني، كانت الجامعات مغلقة بغرار، وفي الكورونا ايضا ما اشتغلنا، قد تكون في كليات بسيطه يعني حاولت تشتغل تعليم الكتروني، لكن بصوره عامه ما اشتغلنا، والنتيجه كان تراكم بتاع دفع سنتين يعني. فلما جات الظروف بتاعت الحرب يعني كان في درس مستفاد، انه يا اخي احنا ما اشتغلنا في الفتره في الكورونا، وبالتالي احنا ما نقعد تاري ننتظر انه فالجامعه تبنى الطوارئ التعليم الالكتروني ونجحت فيه حقيقه، وتعليم كان منضبط جدا يعني. الجامعه انشات منصه معياريه دربت الاساتذه عليها ولاقي اعتراف، الطلاب التخرجوا بالتعليم ده بعض السنوات النهائيه بتاعتهم بالتعليم الالكتروني ما كان عندهم اي مشكله، ونالوا الاعتراف وحس شقارين في سواء كان في السودان ولا خارج السودان ولا في كل الدول، شهادات معتربه يعني ما كان في اي مشكله فيها يعني. وده كان تعليم الكتروني بالمناسبه، كان الجزء الحضوري فوق كان بس الامتحانات حقيقه، الباقي كله والجزء العملي مستشفيات والحاجات دي طبعا حضوريه، فتم الشغل فيها يعني ما كان في اشكاليه يعني. طيب ايضا الدول المشابهه لنا بتعيش قوه قاهره مثلا زي كرواتيا وغزه ايضا شغالين تعليم مدمج الليله وتعليم الكتروني يعني، بعض الحتات المعامله الكتروني بنسبه 100%، ومثلا زي اوكرانيا الطلاب الانترناشونال الكتار شغالين من مدانهم حس يعني قاعدين خارج اوكرانيا لكن شغالين في في في في في الجامعه. وايضا يعني اوكرانيا وضعت قيود حتى الزول ده يشتغل تعليم مدمج، خطط له قيود انه يا اخي والله اذا تعمل شغل حضوري توفر ملاجئ امنه للطلاب ولمنسوبي المؤسسه حقتك. طيب انا دار الخص الجزئيه دي لان احنا يعني واقفين ضد التعليم المدمج يعني ما في مبرر، لكن دار اذكر هنا يعني حديث للدكتور مهاتير محمد كان عنده محاضره في الخرطوم يعني نبه قال انه الامه التي فاتتها الثوره الصناعيه لا ينبغي ان تفوت ثوره المعلومات والمعلومات اليوم، فنحن برضو يعني ما نفوت الفرصه دي يعني فرصه الثورة بتاعت المعلومات دي لازم نستخدمها يعني في كل المجالات وخاصة في التعليم يعني.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. هتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسر وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت دعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل اللي عملته إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لابد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية إنه الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى، يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة، الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات، يعني دي مسألة مهمة جدا جدا، يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للمياه.

0: بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. وزير الخارجية السوداني سالم: الحكومة تجاوبت مع مبادرة رام ورفضنا التام لمساوماتنا بالدعم السريع. مناوي أمام مقر الأمم المتحدة: حرمان البرهان من الجمعية العمومية ما كان ينبغي أن يحدث. حاكم إقليم دارفور: الانتهاكات في السودان نفذت بأيدي داخلية وأديرت من الخارج. حمدوك يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. مبادرة المجتمع المدني تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية بالنيل الأزرق. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عطبرة وأزمة وقود في أبو حمد. تراجع أسعار الأبقار في سوق سونغو بجنوب دارفور من 3,300,000 إلى نحو 1,000,000 جنيه. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السريع. لجنة المعلمين تحذر من استقطاع 3,500 جنيه لتمويل أجسام بلا تفويض انتخابي. أساتذة جامعة الخرطوم يدعو لاعتماد التعليم المدمج ويحذرون من إلزامية الحضور الكامل. شح الأمطار يهدد السمسم والذرة والتسالب والقطن بالفشل في جنوب غربي القضارف. مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان عاما إضافية. ردود أفعال واسعة لتتوج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. مبادرة مدنية بالنيل الأزرق تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عبرة وأزمة وقود في أبو حمد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان يوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء هجوم للدعم السريع بالطائرات المسيرة استهدف معسكرا لواء النازحين إلى جانب محطات وقود ومواقع مدنية بالولاية. وقال جماع المهدي جماع الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان إن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم معاناة المدنيين الذين لجوا إليها بحثاً عن الأمن، مؤكداً استمرار حكومة الولاية في حماية المواطنين وتأمين المنشآت المدنية. قال معلمون في ولاية شمال كردفان إن وزارة التربية الاتحادية أوقفت مرتبات 40 معلماً بالولاية. وقال أحد المعلمين لراديو دبنجا إن القضية بدأت قبل نحو 10 أيام حين توقف راتب أحد المعلمين عبر تطبيق بنكك، وأوضح إن التهمة الموجهة للمعلمين هي التعاون مع قوات الدعم السريع بحسب المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عبر الوزارة. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يبقى الموضوع واضح في استهداف لبعض النشطة من المعلمين الموسومين أو المنتمين لقوى الحرية التغيير، أو لهم رأي مثلا في الحري، لهم رأي في السياسات اللي بتتعامل في الوزارة. الموضوع باختصار في استهداف سياسي، لأنه الجانب القانوني دي ما طريقة بقبال المعلم طالما أدى مهمة أدى واجب بالتالي هو بيستحق المرتب، هو أصلا ما في مرتب.
0: وفي ذات السياق أكد حقوقيون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قيام وزارة التربية والتعليم بالولاية بإيقاف رواتب أعداد كبيرة من المعلمين بينهم لجان معلمين كاملة بالمحليات بحجة صدور أوامر من جهات أمنية دون أن تكشف الوزارة عن هوية هذه الجهات أو تسلم المعلمين المتضررين أي قرار مكتوب بالإيقاف. ناشد مجلس غرف طوارئ محلية كورنوي بولاية شمال دارفور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير مواد إيواء طارئة لمئات الأسر النازحة التي تعيش الآن في العراء دون مأوى بمحلية كورنوي والقرى المجاورة. وناشدت غرفة طوارئ كورنوي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير سلال غذائي عاجلة لمدة 3 أشهر، كما طالبت بتوفير مياه الشرب والتناكر والأدوية ومراكز التغذية العلاجية للأطفال والأمهات بالمحلية والقرى المجاورة. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة عبرة بولاية نهر النيل بشكل غير مسبوق إلى جانب ندرة في غاز الطبخ وصعوبة الحصول على الوقود بحسب مواطنون في المدينة. وقال إبراهيم محمد من سكان مدينة عبرة لراديو دبنجا إن رطل السكر بلغ 8000 جنيه ورطل الشاي 28000 جنيه، بينما وصل رطل الزيت إلى 12000 جنيه. وأشار محمد إلى ندرة غاز الطبخ وارتفاع سعر الأسطوانة من 80000 إلى 105000 جنيه. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كل يوم سعر مرتفع، مثلا رطل السكر الآن من 8000، رطل الشاي 28000، رطل الزيت 12000، كيلو الدقيق 4500. أما الغاز في ندرة في الغاز حاليا 105، جازولين والبنزين حدث ولا حرج، ففي صعوبة شديدة في الحصول على الجازولين. رطل اللبن 3000.
0: وفي دارفور شهدت سوق الماشية في منطقة سانغو بولاية جنوب دارفور تراجعا في أسعار الأبقار بالتزامن مع وصول أعداد من الرعاة إلى السوق مقابل ضعف حضور التجار خلال هذا الأسبوع. وقال التاجر محمد أحمد شارف إنه زريبة المواشي شهدت وفرة في الأبقار، إلا إنه حركة البيع ظل محدودة، مشيرا إلى أن سعر البقرة الكبيرة تراجع إلى ما بين 2,200,000 ومليونين جنيه مقارنة بنحو 3,300,000 جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف لي راديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: الآن السن ب2,000 و2,200 البقرة من 2,000 ل1,500 بقرة جزارية، البقرة الجدة من 1,500 ل800 900.
0: أكد وزير الخارجية محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بنيويورك تمسك السودان بسيادته ورفضه التام لمساواة الحكومة بما أسماه بميليشيا الدعم السريع، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن شرعية أطراف النزاع، ومسمنا مجهودات الرئيس ترامب لحل الأزمة ومبادرات الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سالم أن الحكومة تجاوبت باستمرار مع مبادرة الرئيس ترامب ودعوات السلام منذ مباحثات جدة وصولا لتقديم خارطة الطريق للأمم المتحدة وتهيئة المناخ لحوار سوداني سوداني شامل بعفو رئاسي. وفي نيويورك أيضا أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن الخطوة الأولى لتحقيق السلام في السودان تبدأ بوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحوار سوداني شامل. وجاء كلام رئيس بوروندي خلال لقائه في نيويورك بوفد القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الخميس، وأكد أن الوفد تطابق رؤيته مع هذا التصور وأنه لا حل عسكري للأزمة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة المشاورات وتنظيم زيارة للوفد إلى بوجنبور لمتابعة العمل المشترك حتى إنهاء الحرب. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن شكاوي منظمات المجتمع المدني بوجود مضايقات وتدخلات السلطات الأمنية في شأن المدني بمدينة الدمازين من قبل السلطات، في وقت كشفت عن معلومات بشأن احتجاز أشخاص داخل زنازين تتبع للاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة مشاة لأكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا شخصية ومعاملات تجارية مع قيادات عسكرية. وطلبت المبادرة بالتحقيق العاجل من هذه الحالات والسماع المحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم. أودعت مجموعة الدول الخماسية المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مجموعة النواة مشروع قرار على منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه مشروع القرار يحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها التصويت لتمديد تفويض ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. وأضاف هذا الخصوص:
4: المشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق لمدة عام، وبيطالبها بتقديم تقارير للدورات التالية، 3 دورات في تحت السنة الجاية.
0: قال رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كامبال لراديو دبنجا إن هناك حالة من الاضطراب والمخاوف بشأن الموسم الزراعي المطري، مشيرا إلى وجود بشريات كبيرة خاصة في المناطق الجنوبية لولايات سنار والقضارف وجنوب كردفان التي تبشر بإنتاج وافر، بينما ينحصر شح الأمطار في شمال كردفان وشمال دارفور. وأضاف كامبال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مقترب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها في كل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، والسجن والقطار الولايات ولايات دارفور ولايات شمال كردفان وولاية غرب كردفان منطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة اللي فيها شح بدها أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ما هي. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: توج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت العشرين عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا بعد فوزه على نظيره المنتخب التنزاني بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عصر الخميس بدار السلام. وعم الفرح الأوساط السودانية في الداخل والخارج ورفعت العلام احتفاء بفوز الشباب السوداني ببطولة سيكافا. المستمعين الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل فابقوا معنا
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمنها الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل الثانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل ثانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في أن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على التأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما يعني في 83 84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلطة غذاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاعة 83، في مجاعة بتاعة 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاعة أكل بالترغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت داك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه حصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادبو.

0: أعزاء متابعي راديو تبنغا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو تبنغا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو تبنغا.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها اللي كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%. أغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين سا يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجع الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكنها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي قدر نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط انت تعرس لك للشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط انك انت تعالج الغلط بغلط وتقول انه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ، 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فظل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشابة محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذة محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة، وبرا أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مغاربة أشياء بسيطة، بس أنت لو دارت الشيري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور لقى شيء، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، دينا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في اي شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لاقين التمويل او ما لاقين الجهة تقيف معاهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردادات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بتطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدأ المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء الايجار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني فين يضطر انه يقفل الطبليه؟ ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذ زينب على الإفادة، ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر، وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية في الحتات الحيوية أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشلوم مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يريفريش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، عندنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني يأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية. ده لما طفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد

0: الجرعات الأساسية يعني بيكون باقي له جرعات منشفة. جرعات المنشفة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من أسهل منه إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السل بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتى ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت؟ اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. مبادرة مدنية بالنيل الأزرق تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عطبرة وأزمة وقود في أبو حمد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان يوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء هجوم للدعم السري بالطائرات المسيرة استهدف معسكرا لواء النازحين إلى جانب محطات وقود ومواقع مدنية بالولاية. وقال جماع المهدي جماع الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان إن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم معاناة المدنيين الذين لجوا إليها بحثا عن الأمن، مؤكدا استمرار حكومة الولاية في حماية المواطنين وتأمين المنشآت المدنية. قال معلمون في ولاية شمال كردفان إن وزارة التربية الاتحادية وقفت مرتبات 40 معلما بالولاية. وقال أحد المعلمين لراديو دبنجا إن القضية بدأت قبل نحو 10 أيام حين توقف راتب أحد المعلمين عبر تطبيق بنكك، وأوضح إن التهمة الموجهة للمعلمين هي التعاون مع قوات الدعم السري بحسب المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عبر الوزارة. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يبقى الموضوع واضح في استهداف لبعض النشطاء من المعلمين الموسومين أو المنتمين لقوى الحرية التغيير، أو لهم رأي مثلا في الحريب، لهم رأي في السياسات اللي بتتعامل في الوزارة. الموضوع باختصار في استهداف سياسي، لأنه الجانب القانوني دي ما طريقة بقبال المعلم. طالما أدى مهمة أدى واجب بالتالي هو بيستحق المرتب، هو أصلا ما في مرتب.
0: وفي ذات السياق أكد حقوقيون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قيام وزارة التربية والتعليم بالولاية بإيقاف رواتب أعداد كبيرة من المعلمين بينهم لجان معلمين كاملة بالمحليات بحجة صدور أوامر من جهات أمنية دون أن تكشف الوزارة عن هوية هذه الجهات أو تسلم المعلمين المتضررين أي قرار مكتوب بالإيقاف. ناشد مجلس غرف طوارئ محلية كورنوي بولاية شمال دارفور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير مواد إيواء طارئة لمئات الأسر النازحة التي تعيش الآن في العراء دون مأوى بمحلية كورنوي والقرى المجاورة. وناشدت غرفة طوارئ كورنوي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير سلال غذائي عاجل لمدة 3 أشهر، كما طالبت بتوفير مياه الشرب والتناكر والأدوية ومراكز التغذية العلاجية للأطفال والأمهات بالمحلية والقرى المجاورة. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل بشكل غير مسبوق إلى جانب ندرة في غاز الطبخ وصعوبة الحصول على الوقود بحسب مواطنون في المدينة. وقال إبراهيم محمد من سكان مدينة عطبرة لراديو دبنجا إن رطل السكر بلغ 8000 جنيه ورطل الشاي 28000 جنيه، بينما وصل رطل الزيت إلى 12000 جنيه. وأشار محمد إلى ندرة غاز الطبخ وارتفاع سعر الأسطوانة من 80000 إلى 105000 جنيه. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كل يوم سعر مرتفع، مثلا رطل السكر الآن من 8000، رطل الشاي 28000، رطل الزيت 12000، كيلو الدقيق 4500. أما الغاز في ندرة في الغاز حاليا 105، جازولين والبنزين حدث ولا حرج، ففي صعوبة شديدة في الحصول على الجازولين. رطل اللبن 3000.
0: وفي دارفور شهدت سوق الماشية في منطقة سانغو بولاية جنوب دارفور تراجعا في أسعار الأبقار بالتزامن مع وصول أعداد من الرعاة إلى السوق مقابل ضعف حضور التجار خلال هذا الأسبوع. وقال التاجر محمد أحمد شارف إنه زريبة المواشي شهدت وفرة في الأبقار، إلا إنه حركة البيع ظل محدودة، مشيرا إلى أن سعر البقرة الكبيرة تراجع إلى ما بين 2,200,000 ومليونين جنيه مقارنة بنحو 3,300,000 جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف لإيراد ويدابنغا في هذا الخصوص:
3: الآن السن بألفين وألفين ومئتين، البقرة من 2,000 لـ1,500، بقرة جزارية، البقرة الجدة من 1,500 لـ800-900.
0: أكد وزير الخارجية محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بنيويورك تمسك السودان بسيادته ورفضه التام لمساواة الحكومة بما أسماه بميليشيا الدعم السريع، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن شرعية أطراف النزاع، ومسمنا مجهودات الرئيس ترامب لحل الأزمة ومبادرات الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سالم أن الحكومة تجاوبت باستمرار مع مبادرة الرئيس ترامب ودعوات السلام منذ مباحثات جدة وصولا لتقديم خارطة الطريق للأمم المتحدة وتهيئة المناخ لحوار سوداني سوداني شامل بعفو رئاسي. وفي نيويورك أيضا أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن الخطوة الأولى لتحقيق السلام في السودان تبدأ بوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحوار سوداني شامل. وجاء كلام رئيس بوروندي خلال لقائه في نيويورك بوفد القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الخميس، وأكد أن الوفد تطابق رؤيته مع هذا التصور وأنه لا حل عسكري للأزمة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة المشاورات وتنظيم زيارة للوفد إلى بوجنبور لمتابعة العمل المشترك حتى إنهاء الحرب. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن شكاوي منظمات المجتمع المدني بوجود مضايقات وتدخلات السلطات الأمنية في شأن المدني بمدينة الدمازين من قبل السلطات، في وقت كشفت عن معلومات بشأن احتجاز أشخاص داخل زنازين تتبع للاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة مشاة لأكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا شخصية ومعاملات تجارية مع قيادات عسكرية. وطلبت المبادرة بالتحقيق العاجل من هذه الحالات والسماع المحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم. أودعت مجموعة الدول الخماسية المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مجموعة النواة مشروع قرار على منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه مشروع القرار يحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها التصويت لتمديد تفويض ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. وأضاف هذا الخصوص:
4: المشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغسل الحقائق لمدة عام، وبطالبة بتقديم تقارير للدورات التالية، 3 دورات في تحت السنة الجاية.
0: قال رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كامبال لراديو دبنجا إن هناك حالة من الاضطراب والمخاوف في شأن الموسم الزراعي المطري، مشيرا إلى وجود بشريات كبيرة خاصة في المناطق الجنوبية لولايات سنار والقضارف وجنوب كردفان التي تبشر بإنتاج وافر، بينما ينحصر شح الأمطار في شمال كردفان وشمال دارفور. وأضاف كامبال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مقترب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها في كل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، والسجن والقطارب ولاية دارفور ولاية شمال كردفان وولاية غرب كردفان المنطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة اللي فيها شح بها أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ما هت. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: توج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا بعد فوزه على نظيره المنتخب التنزاني بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عصر الخميس بدار السلام. وعم الفرح الأوساط السودانية في الداخل والخارج، ورفعت الأعلام احتفاء بفوز الشباب السوداني ببطولة سيكافا. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مشروع قرار بمجلس حقوق الإنسان حول الاستجابة للأزمة الإنسانية والانتهاكات في السودان،
1: وبيطالب برضو إنه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر.
0: الجهاز المركزي للإحصاء يعلن عن أرقام التضخم لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
2: الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91%.
3: الشرائية بتاعت الجنب في يدينا كلنا اتاكلت بنسبة 26%.
0: اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم تدعو للتراجع عن قرار التعليم الحضوري الكامل لهذا العام.
4: قرار غير صائب أو يلزم الكثير من إما الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني.
0: وماذا يعني التعليم المدمج المقترح بديلا للتعليم الحضوري الكامل؟
5: العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20 إنه أخذها إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أودعت مجموعة الدول الخمسة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مشروع قرار أمس الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت عنوان الاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان. حول تفاصيل مشروع القرار تحدث لدبنجا المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين من جنيف.
1: مرحبا بكم ومرحبا مستمعين راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. وفي ما يلي المجلس حقوق الإنسان في جنيف تقدمت مجموعة النواة المكونة من حامل القلم المملكة المتحدة وعضوية ألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج بمشروع القرار رقم 63-26 هو المختص بالمعنون بالاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجم عن النزاع المسلح المستمر في السودان في إطار الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف من 7 سبتمبر وإلى 7 أكتوبر. مشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق لمدة عام، وبطالبة بتقديم تقارير للدورات التالية، الثلاثة دورات في تحت السنة الجاية اللي هي الدورة 64 في مارس أبريل والدورة 65 في يونيو يوليو والدورة 66 في سبتمبر أكتوبر من العام الجاي 26. زائدا بطالب الخبير المعين يقدم تقرير في الدورة 67 في 2028 مارس 2028. وبيطالب برضو انه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر السنة الجاية في نيويورك. المشروع القرار سيتم التصويت عليه وتم إيداعه في السكرتارية يوم أمس يوم 24/9/26 الساعة 12:46 دقيقة، وحيتم التصويت عليه في الأسبوع الأخير من المجلس من دورة إنعقاد المجلس اللي هو حيكون التصويت يا يوم الاثنين 25 يوم 15 يوم الاثنين يوم 15 أو الثلاثة 16 أو الأربعاء 17. وبما أن السودان حيناقش تحت البند الثاني فنحن نتوقع أنه يتم التصويت أما في اليوم الأول يوم الاثنين 15 أكتوبر أو يوم الثلاثاء يوم 6 أكتوبر. نوافيكم بالتطورات في مشروع القرار. تفاصيل أخرى هتجدوها في برنامج ملفات سودانية أعتقد حول تفاصيل مشروع القرار. وأتمنى لكل المستمعين السلام والأمن يعم كل السودان.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس للعام 2026 سجل ارتفاعا مستمرا بنسبة 3% تقريبا. ويقول خبير اقتصادي أن الجنيه السوداني فقد 26% من قيمته حتى الآن. في هذا المحور نتناول تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الذي يحوي أرقام المقارنة بين العام الماضي والعام الحالي. نستمع لجزء من تفاصيله من نجاة عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء.
2: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026 بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يُعزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026 بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026. ويحكي ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات. أهم المكونات الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73، والسكر 5.26%، والزيوت والدهون بنسبة 17.91%، والخضر بنسبة 12.27%، والبن والشاي بنسبة 8.19%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهري سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026، بينما كان 588,887.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم، وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام، شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بيقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579.457.56 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة ب 419.723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025، بارتفاع قدره 159.724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل إنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918.225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة 769.919.37 نقطة في أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 148.306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26% في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
0: ونستمع أيضا في هذا السياق لشرح من الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي حول ما تعنيه الأرقام الواردة في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء بشأن التضخم.
3: هلا راديو دبنجا، وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة، وأحيي السادة المستمعين جميعا. الموضوع هو عن تقرير الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم لشهر أغسطس 26 بالمقارنة مع شهر يوليو 26. وكشف التقرير على أنه التضخم في أغسطس العام 2026 نزل ل 26% مقارنة بيوليو الشهر القبله باللي كان فيه معدل التضخم ب 21. وبس دي دار لات شوية توضيح بسيط، اللي هو على انه يعني التضخم فعلا انخفض من 41 في يوليو ل 26 في اغسطس، لكن ده معناته انه التضخم او الاسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41. معناتها القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتأكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتأكله ب 41% في شهر يوليو 2026. فواضح جدا على انه هو ده رقم مهم جدا بهم كلنا كأسر وحتى كمنتجين. فبمعنى يعني بسيط جدا في الرقم القياسي بسموه ارتفع في أغسطس دي، يعني رغم انه انخفض بشكل كلي التضخم لكن الرقم القياسي اللي بيحسبوا به التضخم ذاته زاد ب 3% من شهر يوليو. يعني التضخم الكلي او تضخم الاسعار او ارتفاع الاسعار نزلت المعدل بتاعه بالمقارنه بالمعدل بتاع التضخم في يوليو اللي هو كان 41. نلاحظ على انه الكلام اللي قلناه على انه مواصلة الأسعار في التضخم أو مواصلة الأسعار في الارتفاع كانت بنسبة 3% من شهر يوليو لشهر أغسطس، يعني من يوليو لأغسطس الأسعار زادت بنسبة 3%، رغم أنه على مستوى عريض بالمقارنة بنفس الشهور في السنة 25 أنه معدل التضخم نزل في أغسطس بالمقارنة أغسطس 26 بالمقارنة بأغسطس 25، ونفس الحكاية بالنسبة ليوليو. وده بيوضح تماما إنه التأثير المباشر كان شنو على القوة الشرائية للمواطن ودخل بنسميها نحن الدخل الحقيقي انخفض.
0: دعت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم إلى التراجع عن إلزامية التدريس الحضور الكامل خلال العام الدراسي الحالي واعتماد نظام التعليم المنضج كخيار انتقالي يراعي الظروف التي خلقتها الحرب وأوضاع البنية التحتية والكوادر الأكاديمية. في هذا المحور نستمع لكل من الدكتورة منال السيد عبد الرحمن والبروفيسور علي عبد الرحمن رباح. نبدأ بالدكتور منال السيد عبد الرحمن عضو اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم.
4: طيب بالنسبة للجنة اللي هي لجنة استمرار العملية التعليمية، تشكلت اللجنة بناء على توصية من الجمعية العمومية في اجتماع تشاوري، والهدف منها كان هي إيجاد حلول بعد صدور قرار التعليم العالي بعودة الدراسة إلى المقر الرئيسية وقفل المراكز الخارجية واعتماد الدراسة الحضورية كخيار أوحد. ونتيجة للظروف الموجودة يعني رأينا إنه هذا القرار قرار غير صائب أو يلزم الكثير من إما الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني تراعي الظروف الوضع الراهن أو الظروف الحالية. يعني لذلك أوصت الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو لنقابة جامعة الخرطوم اللي هم الأساتذة بتشكيل هذه اللجنة لوضع حلول أو رؤية لكيفية الدراسة خلال الفترة القادمة. بالنسبة للسؤال بتاعت ما الذي دفع الهيئة النقابية لإعداد هذا التقرير، هو ذكرنا سابقا أنه إنشاء اللجنة كان لي يعني وضع حلول تستصحب الواقع، فبالتالي كان هذا التقرير اللي هو تكونت لجنة وتحرينا في تكوين اللجنة أنه يكون من الأساتذة اللي هم عندهم خبرة في المجال وفي نفس الوقت يمثلوا كليات مختلفة ويمثلوا درجات وظيفية يعني مختلفة. فده كله تحريا لأنه الرؤية والتقرير اللي يطلع يكون فعلا مفيد وقابل للتنفيذ. حقيقة طبعا الجامعة زيها زي كل المؤسسات في الدولة اللي هي بعد الحرب واجهت يعني فقدان لكثير من المقومات بتاعتها، سواء كانت المادية اللي هي زي البنى التحتية أو سواء كانت الداتا أو المعينات الأخرى يعني. يعني نتفائل، نتوقع انه الجامعه قادره تستعيد يعني خلال خطه كويسه، يعني قادره تستعيد جزء كبير من الحاجات اللي هي فقدتها، ويعني بنتوقع انه يعني همه الناس وبوجود خطه واضحه اللي هي تشوف الاشياء المفقوده دي وين، سواء كانت بنيه تحتيه او بنيه الكترونيه او موارد بشريه يعني كافراد، يعني نتوقع انه الجامعه ان شاء الله قادره على المدى المتوسط او الطويل انها تستعيد جزء كبير من بنية المؤسسين
0: وعن التعليم المدمج الحضوري والإلكتروني تحدث لدبنجا البروفيسور علي عبد الرحمن رباح العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة الخرطوم.
5: لو بدينا يعني تعريف بسيط على ما هو التعليم المدمج، مدمج معناته هو الدمج ما بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني. التعليم التقليدي هو حضوري طبعا، إنه بيحضر يعني بيتم في القاعة يعني ما بين الأستاذ والطلاب حضور يعني. التعليم الإلكتروني فيه شيئين يعني أو نوعين، في تعليم متزامن يعني بكون في تفاعل مباشر عبر منصة سواء كان زوم ولا جوجل ميت ما بين الأستاذ والطالب حضوريا لكن إسفيريا. الغير متزامن هو بتكون في مادة مسجلة بتترفع في المنصة بتاعت الجامعة سواء كانت هي جوجل ولا كامبس، الطالب ممكن بعد كده يدرسها في الوقت اللي بريحه يعني. بالتالي الدمج بيجي انه تجمد تاخذ نسبه من يعني التعليم المدمج هو يعني تاخذ نسبه من التعليم من الحضوري ونسبه من الالكتروني المتزامن ونسبه من الالكتروني غير المتزامن، يعني ممكن تكون 30 حضوري 30 متزامن 40 غير متزامن وهكذا، وبيختلف الكلام ده طبعا من كليه لكليه ومن قسم لقسم وأيضا من مقرر لمقرر، يعني ما بكون إنه هو تأخذ نسبة ثابتة في كل الكليات في كل الأقسام في كل المقررات يعني، لأنه أي مقرر عنده طبيعته مختلفة من الثاني، فالمقرر ممكن يكون هو كله نظري ماشي، ممكن يكون فوق جانب تطبيقي أو عملي، بالإضافة لأن المقررات كلها فيها عملية التقييم سواء كانت الامتحانات الاختبارات والتيتوريال والامتحانات ولا غيرها. طيب الجانب النظري اللي هو بتنطبق فيه النظرية دي اللي هو التعليم المدمج ممكن تحدد نسب فيه وتتبناها. الجانب التطبيقي سواء كان هو في المستشفيات أو في المختبرات أو في الحقول أو غيرها كالعادة هو حضوري، يعني في الغالب حضوري يعني بنسبة تكاد تكون 100%، لكن طبعا حسب مع الفيرشوال لاب وغيره دخلت نسبة منه أيضا في في في في ممكن يكون تعليم إلكتروني يعني. طيب الجانب بتاع التقييم سواء كان الاختبارات أو التيتوريالز أو الامتحانات النهائية أيضا هي حضورية يعني بنسبة كبيرة يعني، صح في أيضا امتحانات أونلاين لكن بتحتاج لتكنولوجيا ضخمة يعني بتاعت إنه سيرفيلنس إنه الطالب ده تحصل مراقبة يعني سيستم بتاع مراقبة، وممكن التكنولوجيا تكون يعني معقدة شوية وكده ما متاحة حاليا مثلا لنا نحن يعني، لكن في العالم موجودة يعني في امتحانات أونلاين ومراقبة ونالت الاعتماد ونالت الاعتراف وهكذا يعني، فده فيما يلي ما هو التعليم المدمج. طيب التجارب العالمية شنو؟ يعني أكبر يعني تجربة هي التجربة بتاع جائحة الكورونا اللي هي من نهاية 18 إلى 20. كل العالم حقيقة معظم أو نقول كل العالم باستثناء ربما يعني احنا نكون بره منه شوية، وفي كل المراحل من الأساس لحد الجامعة اشتغلوا تعليم إلكتروني ويعني ما وقفوا ما تعطلوا ولا يوم. وبيجي هنا السؤال إنه هل بعد القوة القاهرة بتاعت الكورونا دي مشت هل العالم تخلى على التعليم الإلكتروني؟ الإجابة لا، العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20، إنه أخذتها إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني، وبالتالي التعليم المدمج أو التعليم الإلكتروني بصورة عامة إنه هو ما حل طاري، إنما أصبح حل مستدام وحل يعني موجود يعني إنه جزء ولاقي الاعتماد والاعتراف العالمي يعني نسبة مقدرة منه، بتختلف من جامعة لجامعة من دولة لدولة من مقرر لمقرر، لكن هو موجود الليلة بعد الكورونا في معظم الجامعات العالم، ولأنه بنية تحتية كبيرة جدا وفرت كثير على الجامعات أيضا موارد وغيرها وغيرها. نجي لتجربة جامعة الخرطوم، يعني بكل أسف أن إحنا يعني قبل الحرب المناسبة قبل الحرب يعني في الثورة ما اشتغلنا تعليم إلكتروني، كانت الجامعات مغلقة بغرر، وفي الكورونا أيضا ما اشتغلنا. قد تكون في كليات بسيطة يعني حاولت تشتغل تعليم إلكتروني، لكن بصورة عامة ما اشتغلنا، ونتيجة كان تراكم بتاع دفع سنتين يعني. فلما جاءت الظروف بتاعت الحرب يعني كان في درس مستفاد، إنه يا أخي إحنا ما اشتغلنا في الفترة في الكورونا، وبالتالي إحنا ما نقعد تاري ننتظر إنه فالجامعة تبنى الطوالي التعليم الإلكتروني ونجحت فيه حقيقة، وتعليم كان منضبط جدا يعني. الجامعة إنشأت منصة معيارية دربت الأساتذة عليها ولاقي اعتراف، الطلاب التخرجوا بالتعليم دلوا بعض السنوات النهائية بتاعتهم بالتعليم الإلكتروني، ما كان عندهم أي مشكلة ونالوا الاعتراف، وحس شقارين في سواء كان في السودان ولا خارج السودان ولا في كل الدول، وشهادات معترف بها يعني ما كان في أي مشكلة فيها يعني. وده كان تعليم إلكتروني بالمناسبة، كان الجزء الحضوري فوق وكان بس الامتحانات حقيقة، الباقي كله والجزء العملي مستشفيات والحاجات دي طبعا حضورية، فتم الشغل فيها يعني ما كان في إشكالية يعني. طيب أيضا الدول المشابهة لنا بتعيش قوة غاهرة مثلا زي أوكرانيا وغزة أيضا شغالين تعليم مدمج الليلة وتعليم إلكتروني يعني، بعض الحتات المعاملة إلكتروني بنسبة 100%، ومثلا زي أوكرانيا الطلاب الانترناشونال الكتار شغالين من مدانهم حس يعني قاعدين خارج أوكرانيا لكن شغالين في الجامعة. وأيضا يعني أوكرانيا وضعت قيود حتى الزول ده يشتغل تعليم مدمج، خطط له قيود إنه يا أخي والله إذا تعمل شغل حضوري توفر ملاجئ آمنة للطلاب ولمنسوبي المؤسسة حقتك. طيب أنا دار ألخص الجزئية دي لأن إحنا يعني واقفين ضد التعليم المدمج يعني ما في مبرر، لكن دار أذكر هنا يعني حديث للدكتور مهاتير محمد كان عنده محاضرة في الخرطوم، يعني نبه قال إنه الأمة التي فاتتها الثورة الصناعية لا ينبغي أن تفوت ثورة المعلومات والمعلومات اليوم. فنحن برضو يعني ما نفوت الفرصة دي يعني فرصة الثورة بتاعت المعلومات دي لازم نستخدمها يعني في كل المجالات وخاصة في التعليم يعني.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. هتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم. هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم، يعني وعدم عدالة متناهية، يعني ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب. فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع، دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت الدعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخوص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة، شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل اللي عملته إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي، واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة، بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها. ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لا بد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية أن الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية أنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من أنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا أنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي. في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل. لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى، يعني وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة، الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعة الاستمرار بتاعة تجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتأدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات. يعني دي مسألة مهمة جدا جدا، يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني. وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان، ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر

0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
1: راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
2: عناوين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. وزير الخارجية السوداني سالم: الحكومة تجاوبت مع مبادرة ترامب ورفضنا التام لمساوماتنا بالدعم السري. مناوي أمام مقر الأمم المتحدة: حرمان البرهان من الجمعية العمومية ما كان ينبغي أن يحدث. حاكم إقليم دارفور: الانتهاكات في السودان نفذت بأيدي داخلية وأديرت من الخارج. حمدوك يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. مبادرة المجتمع المدني تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية بالنيل الأزرق. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عطبرة وأزمة وقود في أبو حمد. تراجع أسعار الأبقار في سوق سونغو بجنوب دارفور من 3,300,000 إلى نحو 1,000,000 جنيه. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. لجنة المعلمين تحذر من استقطاع 3,500 جنيه لتمويل أجسام بلا تفويض انتخابي. أساتذة جامعة الخرطوم يدعو لاعتماد التعليم المدمج ويحذرون من إلزامية الحضور الكامل. شح الأمطار يهدد السمسم والذرة والتسالب والقطن بالفشل في جنوب غربي القضارف. مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان عاما إضافية. ردود أفعال واسعة لتتوج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. مبادرة مدنية بالنيل الأزرق تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عبرة وأزمة وقود في أبو حمد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان يوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء هجوم للدعم السري بالطائرات المسيرة استهدف معسكرا لواء النازحين إلى جانب محطات وقود ومواقع مدنية بالولاية. وقال جماع المهدي جماع الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان إن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم معاناة المدنيين الذين لجوا إليها بحثا عن الأمن، مؤكدا استمرار حكومة الولاية في حماية المواطنين وتأمين المنشآت المدنية. قال معلمون في ولاية شمال كردفان إن وزارة التربية الاتحادية أوقفت مرتبات 40 معلما بالولاية. وقال أحد المعلمين لراديو دبنجا إن القضية بدأت قبل نحو 10 أيام حين توقف راتب أحد المعلمين عبر تطبيق بنكك، وأوضح إن التهمة الموجهة للمعلمين هي التعاون مع قوات الدعم السري بحسب المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عبر الوزارة. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يبقى الموضوع واضح في استهداف لبعض النشطاء من المعلمين الموسومين أو المنتمين لقوى الحرية التغيير، أو لهم رأي مثلا في الحري، لهم رأي في السياسات اللي بتتعامل في الوزارة. الموضوع باختصار في استهداف سياسي، لأنه الجانب القانوني دي ما طريقة بقبال المعلم. طالما أدى مهمة أدى واجب، بالتالي هو بيستحق المرتب، هو أصلا ما في مرتب.
0: وفي ذات السياق أكد حقوقيون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قيام وزارة التربية والتعليم بالولاية بإيقاف رواتب أعداد كبيرة من المعلمين بينهم لجان معلمين كاملة بالمحليات بحجة صدور أوامر من جهات أمنية دون أن تكشف الوزارة عن هوية هذه الجهات أو تسلم المعلمين المتضررين أي قرار مكتوب بالإيقاف. ناشد مجلس غرف طوارئ محلية كورنوي بولاية شمال دارفور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير مواد إيواء طارئة لمئات الأسر النازحة التي تعيش الآن في العراء دون مأوى بمحلية كورنوي والقرى المجاورة. وناشدت غرفة طوارئ كورنوي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير سلال غذائي عاجل لمدة 3 أشهر، كما طالبت بتوفير مياه الشرب والتناكر والأدوية ومراكز التغذية لعلاج الأطفال والأمهات بالمحلية والقرى المجاورة. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل بشكل غير مسبوق إلى جانب ندرة في غاز الطبخ وصعوبة الحصول على الوقود بحسب مواطنون في المدينة. وقال إبراهيم محمد من سكان مدينة عطبرة لراديو دبنجا إن رطل السكر بلغ 8000 جنيه ورطل الشاي 28000 جنيه، بينما وصل رطل الزيت إلى 12000 جنيه. وأشار محمد إلى ندرة غاز الطبخ وارتفاع سعر الأسطوانة من 80000 إلى 105000 جنيه. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كل يوم سعر مرتفع، مثلا رطل السكر الآن من 8000، رطل الشاي 28000، رطل الزيت 12000، كيلو الدقيق 4500. أما الغاز، في ندرة في الغاز حاليا 105، جازولين والبنزين حدث ولا حرج، ففي صعوبة شديدة في الحصول على الجازولين. رطل اللبن 3000.
0: وفي دارفور شهدت سوق الماشية في منطقة سانغو بولاية جنوب دارفور تراجعا في أسعار الأبقار بالتزامن مع وصول أعداد من الرعاة إلى السوق مقابل ضعف حضور التجار خلال هذا الأسبوع. وقال التاجر محمد أحمد شارف إنه زريبة المواشي شهدت وفرة في الأبقار، إلا إنه حركة البيع ظل محدودة، مشيرا إلى أن سعر البقرة الكبيرة تراجع إلى ما بين 2,200,000 ومليونين جنيه مقارنة بنحو 3,300,000 جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: الآن السن بألفين وألفين ومئتين، البقرة من 2,000 to 1,500، بقرة جزارية، البقرة الجدة من 1,500 to 800 to 900.
0: أكد وزير الخارجية محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بنيويورك تمسك السودان بسيادته ورفضه التام لمساواة الحكومة بما أسماه بميليشيا الدعم السريع، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن شرعية أطراف النزاع، ومسمنا مجهودات الرئيس ترامب لحل الأزمة ومبادرات الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سالم أن الحكومة تجاوبت باستمرار مع مبادرة الرئيس ترامب ودعوات السلام منذ مباحثات جدة وصولا لتقديم خارطة الطريق للأمم المتحدة وتهيئة المناخ لحوار سوداني سوداني شامل بعفو رئاسي. وفي نيويورك أيضا أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن الخطوة الأولى لتحقيق السلام في السودان تبدأ بوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحوار سوداني شامل. وجاء كلام رئيس بوروندي خلال لقائه في نيويورك بوفد القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الخميس، وأكد أن الوفد تطابق رؤيته مع هذا التصور وأنه لا حل عسكري للأزمة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة المشاورات وتنظيم زيارة للوفد إلى بوجنبور لمتابعة العمل المشترك حتى إنهاء الحرب. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن شكاوي منظمات المجتمع المدني بوجود مضايقات وتدخلات السلطات الأمنية في شأن المدني بمدينة الدمازين من قبل السلطات، في وقت كشفت عن معلومات بشأن احتجاز أشخاص داخل زنازين تتبع للاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة مشاة لأكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا شخصية ومعاملات تجارية مع قيادات عسكرية. وطلبت المبادرة بالتحقيق العاجل من هذه الحالات والسماع المحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم. أودعت مجموعة الدول الخماسية المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مجموعة النواة مشروع قرار على منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه مشروع القرار يحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها التصويت لتمديد تفويض ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. وأضاف هذا الخصوص:
4: المشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغسل الحقائق لمدة عام، وبيطالبها بتقديم التقارير للدورات التالية، 3 دورات في تحت السنة الجاية.
0: قال رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كامبال لراديو دبنجا إن هناك حالة من الاضطراب والمخاوف في شأن الموسم الزراعي المطري، مشيرا إلى وجود بشريات كبيرة خاصة في المناطق الجنوبية لولايات سنار والقضارف وجنوب كردفان التي تبشر بإنتاج وافر، بينما ينحصر شح الأمطار في شمال كردفان وشمال دارفور. وأضاف كامبال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مقترب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها وكل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، والسجن والقطارب الولايات ولاية دارفور ولايات شمال كردفان وولاية غرب كردفان المنطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة اللي فيها شح بتاع أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ما حد. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: توج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا بعد فوزه على نظيره المنتخب التنزاني بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عصر الخميس بدار السلام. وعم الفرح الأوساط السودانية في الداخل والخارج، ورفعت الأعلام احتفاء بفوز الشباب السوداني ببطولة سيكافا. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أراد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنبا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقرير السودان الخاص بالتضخم، والبغطي الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ومعدلات التغير السنوي لشهر أغسطس 2026. والتقرير ده هو بيجي ضمن إصدارات الجهاز المركزي للإحصاء الدورية، وبيشمل عرض الإحصاءات ومؤشرات الأرقام القياسية للأسعار اللي بتصدر بشكل منتظم ضمن سلسلة شهرية بتعتمد على بيانات يتم جمعها ميدانيا لنفس الشهر من ولايات السودان المختلفة، وبتغطية المناطق الحضرية والريفية من خلال المنافذ المختارة. وتم حساب التضخم للشهر ده من بيانات الأسعار اللي تم جمعها ميدانيا من 17 ولاية عدا ولاية وسط دارفور اللي ما تم تجميع بيانات أسعارها من بداية الحرب، ويتم تقدير أسعارها طيلة الفترة الماضية. أعزائي المستمعين، طبعا التضخم مؤشر اقتصادي تهتم الحكومات بآثاره والعمل على تجنب مخاطره برسم السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية والرقابية الفعالة. يسعدني في الحلقة دي أن نستضيف الأستاذ نجاة عبد العاطي حسن، رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، لتوضح أهم ملامح التقرير الصادر من الجهاز المركزي حول التضخم. أهلا ومرحبا بك أستاذ نجاة، وما هي أهم ملامح التقرير والمؤشرات ونتائج الطلعبات التقرير؟
2: السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم عبر أثير إذاعة راديو دبنجة، ونقدم لكم بيانا حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدل التغير السنوي التضخم لشهر أغسطس 2026 والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء. ويتناول البيان الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع شهر يوليو 2026، ويتناول معدل التغير السنوي التضخم للمناطق الريفية والحضرية والعام. إذن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026، بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس، بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يبزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026، بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026. ويحتز ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات أهم المكونات. الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91% والخضر بنسبة 12.27% والبن والشاي بنسبة 8.19% ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهر سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742.830.07 لشهر أغسطس 2026 بينما كان 588.887.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153.943.03 نقطة أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14 أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025 أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بيقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار لشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل، وذلك بقسمة الفرق بين الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2026 والرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 على الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 مضروبا في 100. طيب إذا تحدثنا عن مجموعة الطعام سجل الرقم مجموعة الأغذية والمشروبات سجل الرقم القياسي لهذه المجموعة 322.538.55% نقطة لشهر أغسطس 2026 بينما كان 267.270.16 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 55.268.39 نقطة بمعدل تغير سنوي أو تضخم بلغ 20.68% أي أن هذه المجموعة مجموعة الأغذية والمشروبات قد زاد المستوى العام للأسعار فيها عما كان عليه في العام السابق بنسبة 20.68%، ويشير ذلك إلى أن أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت بهذه النسبة خلال المقارنة أو خلال الفترة بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025 بما يعكس استمرار الزيادة في أسعار المجموعة مقارنة بالعام السابق. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579 447.16 56 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة ب 419 723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025 بارتفاع قدره 159724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05 أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل أنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. إذن يدل على أن استمرار ارتفاع الأسعار في المناطق الحضرية على أساس سنوي. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026 فقد سجل الرقم القياسي 918225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة 769919.37 نقطة في أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 148,306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26%، أي أن الأسعار أو المستوى العام للأسعار على أساس سنوي في المناطق الحضرية زاد بهذه النسبة اللي هي 19.26% عما كان عليه في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025 مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء نكون وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه هو الأستاذة نجاة حسن عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء للحديث حول التقرير التضخم السنوي الصادر لشهر أغسطس من الجهاز المركزي للإحصاء. على نلتقيكم بحلقة قادمة. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
4: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها وعبور الحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولا غيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مثلا يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعة إخفاء غسري إذا كان تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية، أو تم إخضاعها مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في أنه أثناء الهجرة الداخلية والخارجية أنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء القسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء القسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء القسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء القسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الصادق، وشكرا راوي دبنجا.
3: شكرا جزيلا مستمعنا. ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربتها، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
5: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره إنه مفقود، بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هناك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى أنه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لأنه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعة فيضانات، ظروف أنه ما تمكن إنه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الأسباب. فبالتالي إنه مفهوم الفقدان دائما إنه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم إبلاغ السلطات عن إنه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير إنه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لأنه في ترتيب لنتائج مختلفة.
3: أيضا مستمعينا الكرام سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان، هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
5: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة، الفترة من 94 لحد 2006، الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي، هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي، بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
3: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
5: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبهة يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدث التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات انه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن او تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل انه الحرب تنتهي آنذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني، بين الجهات الفاعلة في المشهد أول مسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم القانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني. وده بيتطلب التضافر، ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري، سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة انها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في أنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار أنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
3: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
6: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بيواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026 واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلاً. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمام المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسر المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
7: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا لاهتمامها الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمنها الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في إنه الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما يعني في 83 84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كان

0: لمجاعه. ف الكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفه، اهمها انه السودان سله غذاء الاعلم وما ممكن الحكومه تعلن عن موضوع بتاعت مجاعه في السودان في الوقت ده، وهو اعلن عن المجاعه من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاعة 83، في مجاعة بتاعة 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاعة أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت ذاك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و 2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه حصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا للدكتور أديب عبد الرحمن الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادبو.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. مبادرة مدنية بالنيل الأزرق تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عطبرة وأزمة وقود في أبو حمد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان يوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء هجوم للدعم السري بالطائرات المسيرة استهدف معسكرا لواء النازحين إلى جانب محطات وقود ومواقع مدنية بالولاية. وقال جماع المهدي جماع الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان إن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم معاناة المدنيين الذين لجوا إليها بحثاً عن الأمن، مؤكداً استمرار حكومة الولاية في حماية المواطنين وتأمين المنشآت المدنية. قال معلمون في ولاية شمال كردفان إن وزارة التربية الاتحادية أوقفت مرتبات 40 معلماً بالولاية. وقال أحد المعلمين لراديو دبنجا إن القضية بدأت قبل نحو 10 أيام حين توقف راتب أحد المعلمين عبر تطبيق بنكك، وأوضح إن التهمة الموجهة للمعلمين هي التعاون مع قوات الدعم السري بحسب المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عبر الوزارة. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يبقى الموضوع واضح في استهداف لبعض النشطاء من المعلمين الموسومين أو المنتمين لقوى الحرية التغيير، أو لهم رأي مثلا في الحري، لهم رأي في السياسات اللي بتتعامل في الوزارة. الموضوع باختصار في استهداف سياسي، لأنه الجانب القانوني دي ما طريقة بقبال المعلم طالما أدى مهمة الدواجب بالتالي هو بيستحق المرتب، هو أصلا ما في مرتب.
0: وفي ذات السياق أكد حقوقيون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قيام وزارة التربية والتعليم بالولاية بإيقاف رواتب أعداد كبيرة من المعلمين بينهم لجان معلمين كاملة بالمحليات بحجة صدور أوامر من جهات أمنية دون أن تكشف الوزارة عن هوية هذه الجهات أو تسلم المعلمين المتضررين أي قرار مكتوب بالإيقاف. ناشد مجلس غرف طوارئ محلية كورنوي بولاية شمال دارفور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير مواد إيواء طارئة لمئات الأسر النازحة التي تعيش الآن في العراء دون مأوى بمحلية كورنوي والقرى المجاورة. وناشدت غرفة طوارئ كورنوي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير سلال غذائي عاجلة لمدة 3 أشهر، كما طالبت بتوفير مياه الشرب والتناكر والأدوية ومراكز التغذية العلاجية للأطفال والأمهات بالمحلية والقرى المجاورة. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل بشكل غير مسبوق إلى جانب ندرة في غاز الطبخ وصعوبة الحصول على الوقود بحسب مواطنون في المدينة. وقال إبراهيم محمد من سكان مدينة عطبرة لراديو دبنجا إن رطل السكر بلغ 8000 جنيه ورطل الشاي 28000 جنيه، بينما وصل رطل الزيت إلى 12000 جنيه. وأشار محمد إلى ندرة غاز الطبخ وارتفاع سعر الأسطوانة من 80000 إلى 105000 جنيه. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كل يوم سعر مرتفع، مثلا رطل السكر الآن 8000، رطل الشاي 28000، رطل الزيت 12000، كيلو الدقيق 4500. أما الغاز في ندرة في الغاز حاليا 105، جازولين والبنزين حدث ولا حرج، ففي صعوبة شديدة في الحصول على الجازولين. رطل اللبن 3000.
0: وفي دارفور شهدت سوق الماشي في منطقة سانغو بولاية جنوب دارفور تراجعا في أسعار الأبقار بالتزامن مع وصول عدد من الرعاة إلى السوق مقابل ضعف حضور التجار خلال هذا الأسبوع، وقال التاجر محمد أحمد شارف إنه زريبة المواشي شهدت وفرة في الأبقار، إلا إنه حركة البيع ظل محدودة، مشيرا إلى أن سعر البقرة الكبيرة تراجع إلى ما بين 2,200,000 ومليونين جنيه مقارنة بنحو 3,300,000 جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: الآن السن ب2,000 و2,200 البقرة من 2,000 ل1,500 بقرة جزارية، البقرة الجدة من 1,500 ل800 900.
0: أكد وزير الخارجية محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بنيويورك تمسك السودان بسيادته ورفضه التام لمساواة الحكومة بما أسماه بميليشيا الدعم السريع، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن شرعية أطراف النزاع، ومسمنا مجهودات الرئيس ترامب لحل الأزمة ومبادرات الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سالم أن الحكومة تجاوبت باستمرار مع مبادرة الرئيس ترامب ودعوات السلام منذ مباحثات جدة وصولا لتقديم خارطة الطريق للأمم المتحدة وتهيئة المناخ لحوار سوداني سوداني شامل بعفو رئاسي. وفي نيويورك أيضا أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن الخطوة الأولى لتحقيق السلام في السودان تبدأ بوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحوار سوداني شامل. وجاء كلام رئيس بوروندي خلال لقائه في نيويورك بوفد القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الخميس، وأكد أن الوفد تطابق رؤيته مع هذا التصور وأنه لا حل عسكري للأزمة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة المشاورات وتنظيم زيارة للوفد إلى بوجمبور لمتابعة العمل المشترك حتى إنهاء الحرب. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن شكاوي منظمات المجتمع المدني بوجود مضايقات وتدخلات السلطات الأمنية في شأن المدني بمدينة الدمازين من قبل السلطات، في وقت كشفت عن معلومات بشأن احتجاز أشخاص داخل زنازين تتبع للاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة مشاة لأكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا شخصية ومعاملات تجارية مع قيادات عسكرية. وطلبت المبادرة بالتحقيق العاجل من هذه الحالات والسماع المحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم. أودعت مجموعة الدول الخماسية المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مجموعة النواة مشروع قرار على منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه مشروع القرار يحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها التصويت لتمديد تفويض ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. وأضاف هذا الخصوص:
4: المشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق لمدة عام، وبطالبها بتقديم تقارير للدورات التالية، 3 دورات في تحت السنة الجاية.
0: قال رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كامبال لراديو دبنجا إن هناك حالة من الاضطراب والمخاوف في شأن الموسم الزراعي المطري، مشيرا إلى وجود بشريات كبيرة خاصة في المناطق الجنوبية لولايات سنار والقضارف وجنوب كردفان التي تبشر بإنتاج وافر، بينما ينحصر شح الأمطار في شمال كردفان وشمال دارفور. وأضاف كامبال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مقترب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها في كل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، والسجن والقطار الولايات ولايات دارفور ولايات شمال كردفان وولاية غرب كردفان المنطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة اللي فيها شح بدها أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ما هي. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: توج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا بعد فوزه على نظيره المنتخب التنزاني بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عصر الخميس بدار السلام. وعم الفرح الأوساط السودانية في الداخل والخارج، ورفعت العلام احتفاء بفوز الشباب السوداني ببطولة سيكافا. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا، برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مشروع قرار بمجلس حقوق الإنسان حول الاستجابة للأزمة الإنسانية والانتهاكات في السودان،
1: وبيطالب برضو إنه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر.
0: الجهاز المركزي للإحصاء يعلن عن أرقام التضخم لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
2: الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91%.
3: الشرائية بتاعت الجنب في يدينا كلنا اتاكلت بنسبة 26%.
0: اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم تدعو للتراجع عن قرار التعليم الحضوري الكامل لهذا العام.
4: قرار غير صائب أو يلزم الكثير من إما الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني.
0: وماذا يعني التعليم المدمج المقترح بديلا للتعليم الحضوري الكامل؟
5: العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20 إنه أخذها إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أودعت مجموعة الدول الخمسة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مشروع قرار أمس الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت عنوان الاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان. حول تفاصيل مشروع القرار تحدث لدبنجا المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين من جنيف.
1: مرحبا بكم ومرحبا مستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. وفي ما يلي المجلس حقوق الإنسان في جنيف تقدمت مجموعة النواة المكونة من حامل القلم المملكة المتحدة وعضوية ألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج بمشروع القرار رقم 63-26 هو المختص بالمعنون بالاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجم عن النزاع المسلح المستمر في السودان في إطار الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف من 7 سبتمبر وإلى 7 أكتوبر. مشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغسل الحقائق لمدة عام، وبطالبة بتقديم تقارير للدورات التالية، الثلاثة دورات في تحت السنة الجاية اللي هي الدورة 64 في مارس أبريل والدورة 65 في يونيو يوليو والدورة 66 في سبتمبر أكتوبر من العام الجاي 26. زائدا بطالب الخبير المعين يقدم تقرير في الدورة 67 في 2028 مارس 2028. وبيطالب برضو انه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر السنة الجاية في نيويورك. المشروع القرار سيتم التصويت عليه وتم إيداعه في السكرتارية يوم أمس يوم 24/9/26 الساعة 12:46 دقيقة، وحيتم التصويت عليه في الأسبوع الأخير من المجلس من دورة إنعقاد المجلس اللي هو حيكون التصويت يا يوم الاثنين 25 يوم 15 يوم الاثنين يوم 15 أو الثلاثة 16 أو الأربعاء 17. وبما أن السودان حيناقش تحت البند الثاني فنحن نتوقع أنه يتم التصويت أما في اليوم الأول يوم الاثنين 15 أكتوبر أو يوم الثلاثاء يوم 6 أكتوبر. نوافيكم بالتطورات في مشروع القرار. تفاصيل أخرى هتجدوها في برنامج ملفات سودانية أعتقد حول تفاصيل مشروع القرار. وأتمنى لكل المستمعين السلام والأمن يعم كل السودان.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس للعام 2026 سجل ارتفاعا مستمرا بنسبة 3% تقريبا. ويقول خبير اقتصادي أن الجنيه السوداني فقد 26% من قيمته حتى الآن. في هذا المحور نتناول تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الذي يحوي أرقام المقارنة بين العام الماضي والعام الحالي. نستمع لجزء من تفاصيله من نجاة عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء.
2: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026 بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يُعزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026 بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026. ويحكي ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات. أهم المكونات الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73، والسكر 5.26%، والزيوت والدهون بنسبة 17.91%، والخضر بنسبة 12.27%، والبن والشاي بنسبة 8.19%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يحكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهري سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026، بينما كان 587.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم، وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام، شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بيقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579.457.56 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة ب 419.723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025، بارتفاع قدره 159.724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل أنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918.225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة 769.919.37 نقطة في أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 148.306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26% في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
0: ونستمع أيضا في هذا السياق لشرح من الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي حول ما تعنيه الأرقام الواردة في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء بشأن التضخم.
3: هلا راديو دبنجا، وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة، وأحيي السادة المستمعين جميعا. الموضوع هو عن تقرير الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم لشهر أغسطس 26 بالمقارنة مع شهر يوليو 26. وكشف التقرير على أنه التضخم في أغسطس العام 2026 نزل ل 26% مقارنة بيوليو الشهر القبله باللي كان فيه معدل التضخم ب 21. وبس دي دار لات شوية توضيح بسيط، اللي هو على انه يعني التضخم فعلا انخفض من 41 في يوليو ل 26 في اغسطس، لكن ده معناته انه التضخم او الاسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41. معناته القوة الشرائية بتاعت الجنيه في الدين كلنا اتأكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتأكلها ب 41% في شهر يوليو 2026. فواضح جدا على انه هو ده رقم مهم جدا بهم كلنا كأسر وحتى كمنتجين. فبمعنى يعني بسيط جدا في الرقم القياسي بسموه ارتفع في أغسطس دي، يعني رغم انه انخفض بشكل كلي التضخم لكن الرقم القياسي اللي بيحسبوا به التضخم ذاته زاد ب 3% من شهر يوليو، يعني التضخم الكلي او تضخم الاسعار او ارتفاع الاسعار نزلت المعدل بتاعه بالمقارنه بالمعدل بتاع التضخم في يوليو اللي هو كان 41. نلاحظ على انه الكلام اللي قلناه على انه مواصلة الأسعار في التضخم أو مواصلة الأسعار في الارتفاع كانت بنسبة 3% من شهر يوليو لشهر أغسطس، يعني من يوليو لأغسطس الأسعار زادت بنسبة 3%، رغم أنه على مستوى عريض بالمقارنة بنفس الشهور في السنة 25 أنه معدل التضخم نزل في أغسطس بالمقارنة أغسطس 26 بالمقارنة بأغسطس 25، ونفس الحكاية بالنسبة ليوليو. وده بيوضح تماما إنه التأثير المباشر كان شنو على القوة الشرائية للمواطن والدخل اللي بنسميها نحن الدخل الحقيقي انخفض.
0: دعت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم إلى التراجع عن إلزامية التدريس الحضور الكامل خلال العام الدراسي الحالي واعتماد نظام التعليم المنضج كخيار انتقالي يراعي الظروف التي خلقتها الحرب وأوضاع البنية التحتية والكوادر الأكاديمية. في هذا المحور نستمع لكل من الدكتورة منال السيد عبد الرحمن والبروفيسور علي عبد الرحمن رباح. نبدأ بالدكتور منال السيد عبد الرحمن عضو اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم.
4: طيب بالنسبة للجنة اللي هي لجنة استمرار العملية التعليمية، تشكلت اللجنة بناء على توصية من الجمعية العمومية في اجتماع تشاوري، والهدف منها كان هي إيجاد حلول بعد صدور قرار التعليم العالي بعودة الدراسة إلى المقر الرئيسية وقفل المراكز الخارجية واعتماد الدراسة الحضورية كخيار أوحد. ونتيجة للظروف الموجودة يعني رأينا إنه هذا القرار قرار غير صائب أو يلزم الكثير من إما الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني تراعي الظروف الوضع الراهن أو الظروف الحالية. يعني لذلك أوصت الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو لنقابة جامعة الخرطوم اللي هم الأساتذة بتشكيل هذه اللجنة لوضع حلول أو رؤية لكيفية الدراسة خلال الفترة القادمة. بالنسبة للسؤال بتاعت ما الذي دفع الهيئة النقابية لإعداد هذا التقرير، هو ذكرنا سابقا أنه إنشاء اللجنة كان لي يعني وضع حلول تستصحب الواقع، فبالتالي كان هذا التقرير اللي هو تكونت لجنة وتحرينا في تكوين اللجنة أنه يكون من الأساتذة اللي هم عندهم خبرة في المجال وفي نفس الوقت يمثلوا كليات مختلفة ويمثلوا درجات وظيفية يعني مختلفة. فده كله تحريا لأنه الرؤية والتقرير اللي يطلع يكون فعلا مفيد وقابل للتنفيذ. حقيقة طبعا الجامعة زيها زي كل المؤسسات في الدولة اللي هي بعد الحرب واجهت يعني فقدان لكثير من المكونات بتاعتها، سواء كانت المادية اللي هي زي البنى التحتية أو سواء كانت الداتا أو المعينات الأخرى يعني. يعني نتفائل، نتوقع انه الجامعه قادره تستعيد يعني خلال خطه كويسه، يعني قادره تستعيد جزء كبير من الحاجات اللي هي فقدتها، ويعني بنتوقع انه يعني همه الناس وبوجود خطه واضحه اللي هي تشوف الاشياء المفقوده دي وين، سواء كانت بنيه تحتيه او بنيه الكترونيه او موارد بشريه يعني كافراد، يعني نتوقع انه الجامعه ان شاء الله قادره على المدى المتوسط او الطويل انها تستعيد جزء كبير من بنية المؤسسين
0: وعن التعليم المدمج الحضوري والإلكتروني تحدث لدبنجا البروفيسور علي عبد الرحمن رباح العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة الخرطوم.
5: لو بدينا يعني تعريف بسيط على ما هو التعليم المدمج، مدمج معناته هو الدمج ما بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني. التعليم التقليدي هو حضوري طبعا، إنه بيحضر يعني بيتم في القاعة يعني ما بين الأستاذ والطلاب حضور يعني. التعليم الإلكتروني فيه شيقين يعني أو نوعين، في تعليم متزامن يعني بكون في تفاعل مباشر عبر منصة سواء كان زوم ولا جوجل ميت ما بين الأستاذ والطالب حضوريا لكن إسفيريا. الغير متزامن هو بتكون في مادة مسجلة بتترفع في المنصة بتاعت الجامعة سواء كانت هي جوجل ولا كامبس، الطالب ممكن بعد كده يدرسها في الوقت اللي بريحه يعني. بالتالي الدمج بيجي انه تجمد تاخذ نسبه من يعني التعليم المدمج هو يعني تاخذ نسبه من التعليم من الحضوري ونسبه من الالكتروني المتزامن ونسبه من الالكتروني غير المتزامن، يعني ممكن تكون 30 حضوري 30 متزامن 40 غير متزامن وهكذا، وبيختلف الكلام طبعا من كليه لكليه ومن قسم لقسم وأيضا من مقرر لمقرر، يعني ما بكون إنه هو تأخذ نسبة ثابتة في كل الكليات في كل الأقسام في كل المقررات يعني، لأنه أي مقرر عنده طبيعته مختلفة من الثاني، فالمقرر ممكن يكون هو كله نظري ماشي، ممكن يكون فوق جانب تطبيقي أو عملي، بالإضافة لأن المقررات كلها فيها عملية التقييم سواء كانت الامتحانات الاختبارات والتيتوريال والامتحانات ولا غيرها. طيب الجانب النظري اللي هو بتنطبق فيه النظرية دي اللي هو التعليم المدمج ممكن تحدد نسب فيه وتتبناها. الجانب التطبيقي سواء كان هو في المستشفيات أو في المختبرات أو في الحقول أو غيرها كالعادة هو حضوري، يعني في الغالب حضوري يعني بنسبة تكاد تكون 100%، لكن طبعا حسب مع الفيرشوال لاب وغيره دخلت نسبة منه أيضا في في في في ممكن يكون تعليم إلكتروني يعني. طيب الجانب بتاع التقييم سواء كان الاختبارات أو التيتوريالز أو الامتحانات النهائية أيضا هي حضورية يعني، يعني بنسبة كبيرة يعني. صح في أيضا امتحانات أونلاين لكن بتحتاج لتكنولوجيا ضخمة يعني بتاعت إنه سيرفيلنس إنه الطالب ده تحصل مراقبة يعني سيستم بتاع مراقبة، وممكن التكنولوجيا تكون يعني معقدة شوية وكده ما متاحة حاليا مثلا لنا نحن يعني، لكن في العالم موجودة يعني في امتحانات أونلاين ومراقبة ونالت الاعتماد ونالت الاعتراف وهكذا يعني. فده فيما يلي ما هو التعليم المدمج. طيب التجارب العالمية شنو؟ يعني أكبر يعني تجربة هي التجربة بتاع جائحة الكورونا اللي هي من نهاية 18 إلى 20. كل العالم حقيقة معظم نقول كل العالم باستثناء ربما يعني احنا نكون بره منه شوية، وفي كل المراحل من الأساس لحد الجامعة اشتغلوا تعليم إلكتروني ويعني ما وقفوا ما تعطلوا ولا يوم. وبيجي هنا السؤال انه هل بعد القوة القاهرة بتاعت الكورونا دي مشت هل العالم تخلى على التعليم الإلكتروني؟ الإجابة لا، العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20 إنه أخذتها إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني. وبالتالي التعليم المدمج أو التعليم الإلكتروني بصورة عامة إنه هو ما حل طاري، إنما أصبح حل مستدام وحل يعني موجود يعني إنه جزء ولاقي الاعتماد والاعتراف العالمي يعني نسبة مقدرة منه، بتختلف من جامعة لجامعة من دولة لدولة من مقرر لمقرر، لكن هو موجود الليلة بعد الكورونا في معظم الجامعات العالم، ولأنه بنية تحتية كبيرة جدا وفرت كثير على الجامعات أيضا موارد وغيرها وغيرها. نجي لتجربة جامعة الخرطوم، يعني بكل أسف أن إحنا يعني قبل الحرب المناسبة قبل الحرب يعني في الثورة ما اشتغلنا تعليم إلكتروني، كانت الجامعات مغلقة بغرار، وفي الكورونا أيضا ما اشتغلنا. قد تكون في كليات بسيطة يعني حاولت تشتغل تعليم إلكتروني، لكن بصورة عامة ما اشتغلنا، والنتيجة كان تراكم بتاع دفع سنتين يعني. فلما جاءت الظروف تحت الحرب يعني كان في درس مستفاد، إنه يا أخي إحنا ما اشتغلنا في الفترة في الكورونا، وبالتالي إحنا ما نقعد تاري ننتظر إنه فالجامعة تبنى الطوارئ التعليم الإلكتروني ونجحت فيه حقيقة، وتعليم كان منضبط جدا يعني. الجامعة إنشأت منصة معيارية دربت الأساتذة عليها ولاقي اعتراف، الطلاب التخرجوا بالتعليم ده قالوا بعض السنوات النهائية بتاعتهم بالتعليم الإلكتروني ما كان عندهم أي مشكلة ونالوا الاعتراف، وحس شقارين في سواء كان في السودان ولا خارج السودان ولا في كل الدول، شهادات معترف بها يعني ما كان في أي مشكلة فيها يعني. وده كان تعليم إلكتروني بالمناسبة، كان الجزء الحضوري فيه وكان بس الامتحانات حقيقة، الباقي كله والجزء العملي مستشفيات والحاجات دي طبعا حضورية، فتم الشغل فيها يعني ما كان في إشكالية يعني. طيب أيضا الدول المشابهة لنا تعيش قوة غاهرة مثلا زي أوكرانيا وغزة أيضا شغالين تعليم مدمج الليلة وتعليم إلكتروني يعني، بعض الحتات المعاملة إلكتروني بنسبة 100%، ومثلا زي أوكرانيا الطلاب الانترناشونال الكتار شغالين من بلدانهم حس يعني قاعدين خارج أوكرانيا لكن شغالين في في في في في الجامعة. وأيضا يعني أوكرانيا وضعت قيود حتى الزول ده يشتغل تعليم مدمج، خطط له قيود إنه يا أخي والله إذا تعمل شغل حضوري توفر ملاجئ آمنة للطلاب ولمنسوبي المؤسسة حقتك. طيب أنا دار ألخص الجزئية دي لأن إحنا يعني واقفين ضد التعليم المدمج يعني ما في مبرر، لكن دار أذكر هنا يعني حديث للدكتور مهاتير محمد كان عنده محاضرة في الخرطوم يعني نبه قال إنه الأمة التي فاتتها الثورة الصناعية لا ينبغي أن تفوت ثورة المعلومات والمعلومات اليوم، فنحن برضو يعني ما نفوت الفرصة دي يعني فرصة الثورة بتاعت المعلومات دي لازم نستخدمها يعني في كل المجالات وخاصة في التعليم يعني.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. هتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مساله فرضتها ظروف الحياه على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء دير ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خدم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت دعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خدم الله، تم اتهام خدم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخدم الله بأنها هي كل اللي عملته إن حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي، واقع بشع يعني، عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة. بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية إنه الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأن الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعة الاستمرار بتاعة التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتأدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات، يعني دي مسألة مهمة جدا جدا يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة. شكرا لكم انتم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء. مع السلامه.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. وزير الخارجية السوداني سالم: الحكومة تجاوبت مع مبادرة رام ورفضنا التام لمساوماتنا بالدعم السريع. مناوي أمام مقر الأمم المتحدة: حرمان البرهان من الجمعية العمومية ما كان ينبغي أن يحدث. حاكم إقليم دارفور: الانتهاكات في السودان نفذت بأيدي داخلية وأديرت من الخارج. حمدوك يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. غرفة طوارئ كورنو

عاجلة لمدة 3 أشهر، وبادرت المجتمع المدني تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية بالنيل الأزرق، ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عطبرة وأزمة وقود في أبو حمد، تراجع أسعار الأبقار في سوق سونغو بجنوب دارفور من 3,300,000 إلى نحو 1,000,000 جنيه، إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري، لجنة المعلمين تحذر من استقطاع 3,500 جنيه لتمويل أجسام بلا تفويض انتخابي، أساتذة جامعة الخرطوم يدعو لاعتماد التعليم المدمج ويحذرون من إلزامية الحضور الكامل، شح الأمطار يهدد السمسم والزرة والتسالب والقطن بالفشل في جنوب غربي القضارف، مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان عاما إضافية، ردود أفعال واسعة لتتوج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. مبادرة مدنية بالنيل الأزرق تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عبرة وأزمة وقود في أبو حمد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان يوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء هجوم للدعم السري بالطائرات المسيرة استهدف معسكرا لواء النازحين إلى جانب محطات وقود ومواقع مدنية بالولاية. وقال جماع المهدي جماع الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان إن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم معاناة المدنيين الذين لجوا إليها بحثا عن الأمن، مؤكدا استمرار حكومة الولاية في حماية المواطنين وتأمين المنشآت المدنية. قال معلمون في ولاية شمال كردفان إن وزارة التربية الاتحادية وقفت مرتبات 40 معلما بالولاية. وقال أحد المعلمين لراديو دبنجا إن القضية بدأت قبل نحو 10 أيام حين توقف راتب أحد المعلمين عبر تطبيق بنكك، وأوضح إن التهمة الموجهة للمعلمين هي التعاون مع قوات الدعم السري بحسب المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عبر الوزارة. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يبقى الموضوع واضح في استهداف لبعض النشطاء من المعلمين الموسومين أو المنتمين لقوى الحرية التغيير، أو لهم رأي مثلا في الحري، لهم رأي في السياسات اللي بتتعامل في الوزارة. الموضوع باختصار في استهداف سياسي، لأنه الجانب القانوني دي ما طريقة بقبال المعلم. طالما أدى مهمة أدى واجب، بالتالي هو بيستحق المرتب، هو أصلا ما في مرتب.
0: وفي ذات السياق أكد حقوقيون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قيام وزارة التربية والتعليم بالولاية بإيقاف رواتب أعداد كبيرة من المعلمين بينهم لجان معلمين كاملة بالمحليات بحجة صدور أوامر من جهات أمنية دون أن تكشف الوزارة عن هوية هذه الجهات أو تسلم المعلمين المتضررين أي قرار مكتوب بالإيقاف.